0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي انا عايزك تحس وابقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى نمس عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.

0: الولادن والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة. ديوان فام صباح الخير. وزارة الصحة تعلن في بلاغ أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأشارت إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر. والوزارة تؤكد أنها لم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، وأنه تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع، ودعت مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء، وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق لواحد سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. وأوضحت الوزارة أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد واحد. والوزارة تدعو في هذا السياق مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر شارع المنصف باي ثم محاول باب عليوة فالطريق الوطنية رقم واحد، أو عبر جسر سانغوبا في اتجاه المروج ثم محاول معهد المكفوفين فالطريق الوطنية رقم واحد. في أخبار العالم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. والوزارة الفلسطينية تحذر من أن تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة واستخدامهما كأدوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال لتغيير معادلة الأرض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة. وزارة الخارجية الأمريكية تقول في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت أن الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان بلداً آمناً وذا سيادة، معتبرة أن تحقيق ذلك يتطلب من حزب الله نزع سلاحه. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكراً على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع جيهان السليني في ويكاند على الكيف.
0: ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فام
1: صوتكم.

القمر طلع والخوف

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، مرحبا، صباح الخير، صباح النور. هذه ديوان فام، تسمعونا من السبعة حتى النص نهار في ديوان على الكيف، في ويكند على الكيف. هذا الموعد الأسبوعي سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في إذاعة ديوان فام. شرفقوكم بالأخبار، بالفقرات، بالموسيقى، باش نعملوا طلع على الثقافة زادة، باش نشوفوا متابعة للأخبار الآنية والحينية في بلدنا وفي العالم. باش خليكم مع الموسيقى شوية أخرى، نعملوا طلع على حالة الطقس، و حاولوا زادة شكون نختاروا الموسيقى اللي تعجبكم سورتو اليوم الصباح لحد 30 أوت. حبيتك تنسيت النوم، جينا من عند فيروز، توصلنا لأكثر موسيقى. راجعين بعد شوية نعملوا طلع على حالة الطقس اليوم.

0: الميلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: فودكم بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف من 7 لنص نهار على ديوان فام. مرحبا بيكم الناس اللي مازالت كيفاقة تتحضر في القهوة متاعها في ديارهم، ولا الناس اللي شدين اثنية يسمعون على مختلف الفريكانس متاع ديوان فام، وإلا على الريزو سوسيو على مختلف المنصات الاجتماعية. تحية للناس اللي تسمع فينا زيدا وتحط في تعليقاتها على شان اليوتيوب ديوان فام. مرحبا بيكم الناس الكل، هذا يا موعدكم الأسبوعي سبت وحد على ديوان فام ويكند على الكيف في على امتداد البرامج الصيفية. احنا مكملين معاكم حتى النص نهار، فريق كامل يرافقكم اليوم، معاكم جيان سليني في الميكرو برانسيبال، معاكم عزيز العوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وشيما الهمامي في الإعداد والتنسيق. إن شاء الله نكونوا مونسينكم بالفقرات بالأخبار وخاصة بالموزيكا. خليتوا توا يظهر لي نعمل وقيت نعمل طلع على حالة الطقس، نفهم رواحنا على شنو قادمين اليوم، ونمشيو للبوان ميتيو. ميتيو بالنسبه لليوم لحد 30 اوت، فان الطقس باش يكون مغيم جزئيا في اغلب المناطق مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر في الجهات الغربيه للشمال وللوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقيه مع تساقط البرد في اماكن محدوده. بالنسبه للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله، من بعد تتقوى نسبيا في الليل في الجنوب الشرقي وفي البحر، عامه البحر قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب في خليج جابس. درجة الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح الدرجة القصوى ما بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وما بين 38 و 42 درجة في بقية الجهات، وتوصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي. هذه اللمحة عامة عن حالة الطقس لليوم حسب النشرية متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. نزيد نتابعوا أكثر معكم الأوضاع في علاقة بقصان الضوء، قصان الماء، وبقية الحاجات اللي تنجم تهم الشأن العام واهتمامات التونسي في حياته اليومية. وقايد زادة نخليكم مع الموسيقى، نرجع بعد شوية للأخبار. هذه نانسي عجرم في حاجات.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف.
1: بنة الويكاند هي ويكاند على الكيف. هذه 7:52 دقيقة على ديوان فهم. مرحبا بكم وصباح الخير للناس الكل. مرحبا باللي التحقوا بنا توا. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. احنا توا يظل نعملوا طلع على الأخبار، خاصة الأخبار اللي تهم الشأن الوطني، شنية توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي على الخريف اللي داخل علينا، وبعض الأخبار اللي تهم مجال الصحة في علاقة ببلاغ وزارة الصحة وأيضا الطب الاستعجالي. خلينا نبدأ بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول أنه يتوقع أنه يشهد خريف 2026 في تونس درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية متاعها، إلى جانب زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وأظهرت التوقعات المناخية الموسمية اللي صدرت البارح حسبت سيناريو يرجح تسجيل درجات حرارة اللي تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال فترة الخريف، بالتوازي مع كمية أمطار اللي تفوق معدلاتها العادية بقليل. وأكد زيادة المعهد الوطني للرصد الجوي أن التوقعات الموسمية تقتصر على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرشحة خلال الموسم هذايا، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة والمرتبطة بدرجات حرارة وإلا بالتساقطات، باعتبار أنه التنبؤ بها يندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى. نهزكم زيادة للأرقام اللي تصدر عن وزارة الصحة. نحكيه على تسجيل 633 حالة صحية مرتبطة بموجة الحر من اللي دخل جويليا 2026. نحكيه على تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة اللي ممتدة من بين غرة جويليا حتى 29 أوت 2026 بتاريخ البارح، وفق ما أفادت به وزارة الصحة البارح السبت. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، في إشارة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. وتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط زادة بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر، كما ثمنت في السياق هذا جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية ومختلف المصالح والهيكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. نحاول نردوا بالنا على صحتنا، الناس الكبار نفكروهم يشربوا الماء، إن شاء الله تتعدى هالصيفية على خير، إن شاء الله الناس كل تعرف ترد بالها على صحتها. أما زادة باش نمشيو الأخبار آخر مش بعيد على نفس السياق، وين نلقاو الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبئة وتوفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. ودعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء في الأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة فيها. كما أكدت الجمعية في بلاغها لإصدار البارح السبت دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية اللي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى، ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية اللي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتوافد هام للمرضى على أقسام الاستعجالي. نعرف اللي مش بسهل نلقاو في دبابز الماء، ما كمهم يلزم نعاود نوصي على على انه على اهميه انه الواحد يشرب الماء في نهاره، ما يسالش برد الماء حتى من السبيله. اما مهم يتفوس يدغطي باش العباد ما باش البدن نتاعنا ما يشيحش، وباش نجموا زاد نقاوموا موجات الحر هذيا. ان شاء الله ربي باقي ستر على الناس الكل. انا يظهر لي نخليكم مع اغنيه هيت اي ألفة برمضان تغني سألوني الناس واي نوت واي نوت. مرحبا بها، توصلنا لأخبار 8، راجعين بعد شوية نحكيو على أبرز المواعيد الثقافية. مرحبا.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام،
0: صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز،
3: موجز الثامنة. ديوان اف ام صباح الخير. حريق اندلع مساء أمس بمنطقة وادي غريب دوار البلعدية بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. ووالي الجهة طيب الدريدي يؤكد في تصريح للتلفزة الوطنية أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية أو حيوانية، وأن الخسائر اقتصرت فقط على منزل قال إنه كان يستغل كمستودع للتخزين. الاتحاد المحلي للشغل ببنغردان يعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجا على التضييق الاقتصادي المتواصل وتردي الوضع التنموي بالمدينة وتعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير لأكثر من سنتين، وذلك يوم غد الاثنين على الساعة 9 صباحا انطلاقا من مقر الاتحاد المحلي وفق بلاغ أصدره يوم أمس. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية تولت يوم أمس توزيع كميات تقدر بأكثر من 78 ألف لترا من المياه المعدنية المعلبة بمختلف معتمديات الجهة، كما قامت وحدات الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وسهريج مياه مخصصة لشرب الحيوانات في مناطق بتبربة، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة، تم توزيعها في العرقوب والشويقي والدخيلة والملاحة والانصارين. تخرج يوم أمس 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي بحضور ولي نابل هنا شوشاني وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية. وتوزع المتخرجون حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية على 3 اختصاصات، من بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية و45 في اللغة الفرنسية و5 في اللغة الإنجليزية. على صعيد دولي، هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال أفادت بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي البلاد قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. وأكد عون مجددا التزامه بحصر السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ويكون البحر عامة قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب بخليج جابس، والحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح عامة بين 32 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيم.

0: بلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana Fab. Diwana Fab. Flash Sport.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمقابلات الدفعه الثانيه من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الدفعه الثانيه طبعا في اطار الجوله الثانيه. اربع مقابلات اليوم نستكمل بهم الجوله الثانيه. الاربعه ونص تاع العشيه كل المقابلات، شبيبه العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم سيف الورتاني، وفي تقنيه الفار البرتغالي الدير مالييرو، والنادي الرياضي لحمام الانف يواجه النادي البنزرتي، تحكيم امير العيادي، وفي تقنيه الفار برونو استيفيس الحكم البرتغالي، الأولمبي الواجي يواجه اتحاد بنغردين في الكميتي، تحكيم فرج عبد اللهوي وأيمن النصري في تقنية الفار، وفي نفس التوقيت ديما في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي يستضيف نجم المتلوي ماتش بإدارة خليل الجاري وأسامة بن إسحاق في تقنية الفار. البارح كانت لعبت الدفعة الأولى من الجولة الثانية، نادي الصفاقسي يحقق الانتصار 2-1 على ترجي جرجيس، هدف سي اس اس كان سجلهم كل من محمد الطرابلسي في الدقيقة 23 وإياد بالوافي في الدقيقة 56، في حين سجل هدف العكارة الهادي جرتيلة في الدقيقة 93. الاتحاد المنستيري من جهته ينتصر على الملعب التونسي في بن جنات هدفين مقابل هدف. الملعب التونسي بادر بالتهديف عن طريق وائل الورغمي في الدقيقة 31، وعد للاتحاد على الدقيقة 34 رائد بوشنيبة، ثم يجي الهدف الثاني عن طريق صالح البرهومي في الدقيقة 45. في شتيوي في مارسا البارح مستقبل مارسا وتقدم ساقية الدير، مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الزوز فرق، وماتش كان شد اقصاء لاعب التقدم حمزة الربعي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء. وفي رادس النادي الافريقي يحقق الانتصار الثاني على التوالي، المرة هذه يجي على حساب أمل حمامسو واحد بلاش، هدف كان سجله معتز الزدام بتصويبه قويه في الدقيقه 89 من عمر المباراه. الأولمبي الباجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب كما قال البارح في بلاغ رسمي على صفحته الرسمية. أكد أيضا أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبد الله باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا، لكن رغم هذا الأولمبي الباجي ما خلطش باش يأهل لاعبيته الجدد بالنسبة لمباراة اليوم. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد ديونا فهم أن المنتخب التونسي بيواجه منتخب مالي وديا في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، ماتش منتظر يكون نهار 3 أكتوبر المقبل مع إمكانية إجراء مباراة ودية ثانية نهار 6 أكتوبر أمام البنين، باش تكون يا إما في أولمبي سوسة وإما في ملعب مصطفى بن جنات. نذكر منتخبنا الوطني بيواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا في تونس نهار 24 سبتمبر، وأيضا منتخب بوتسوانا في غابورون نهار 29 سبتمبر المقبل. نمشيو لألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارنتو 2026، منتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواجه نظيره الجزائري في الدورة النهائي اليوم، ماتش انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. ختام بأبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا ليفربول نوتنغهام فورست 2-2، أيضا مباراة القمة اللي تلعبت في الليل توتنهام نيوكاسل ينتصر 2-0 على السبيرز. بالنسبة لليغا في إسبانيا 5-2 لليفانتي أمام ريال بيتيس، 2-1 لسوسيداد أمام إسبانيول، و 3-1 لأتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيليا. أيضا في البوندسليغا البارح في ألمانيا كولن ينتصر 3-2 على هوفنهايم، الياس سخيري دخل في الدقيقة 75. أيضا البارح لايبزيتش انتصر 3-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ، وبوروسيا دورتموند يفوز على هامبورغ هدفين دون مقابل. في الليغ آن في فرنسا البارح ليون يتعادل 1-1 مع لهافر، أيضا لونس ينهزم أمام ستراسبور هدفين مقابل 1، ولوريون متصر الطالبي اللي لعب مباراة كاملة ينهزم أمام تروا هدفين مقابل هدف. والختام بالسيريا في إيطاليا البارح فروزينوني صعد حديثا والعائد ينتصر 3-0 على فيورنتينا، أيضا ساسولو 2-1 على تورينو، واليوفي يفوز على بارما هدفين دون مقابل. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.

0: الميلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
2: نعم، ويكند على الكيف من 7 نص نهار على ديوان فام، كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. بيانتو تبدأ البرمجة الشتوية، ونخليكم على موعد مع مختلف البرامج اللي تقترح عليكم ديوان فام على امتداد البرمجة متاع الشتاء 2026-2027. احنا اليوم مواصلين معاكم حتى النص نهار بمختلف الفقرات متاعنا، في متابعة للأخبار ولكل الفقرات متاعنا. جا وقيت نعملوا طلع على برمجة متاع المهرجانات لليوم لحد 30 أوت، وهذا يعني أنه بحضنا شيماء الهمامي، وهذا وقت لأجندا كولتورال.
3: أجندا كولتورال.
2: صباح الخير يا شيماء، مرحبا.
4: صباح النور جيهان.
2: ألوغ مازال عن الحاجة الباهية أنه مازال عن برامج متاع مهرجانات، مازال الصيف مكمل في بعض المناطق، هذيك علاش نعملوا دورة وين ينجموا يخرجوا يسهروا ولا يتفرهدوا التوانسة في علاقة بالمهرجانات الصيفية. إيش عنا لليوم لحد؟
4: عنا مجموعة من العروض الباهية. البداية باش تكون بدار الثقافة تاكلسا، اللي تقدم العرض ما قبل الأول لمسرحية قربان العصا من إنتاج مختبر المسرح مع 9 نتاع الصباح اليوم. مهرجان تفريكا سولو الدورة الوطنية الأولى باش يكون بداية من اليوم 30 أوت حتى 1 سبتمبر بدار الثقافة بيرمشيرغا. مسرح قرطاج الأثري قدم لنا سهرة الطرب مع الفنان لطفي بوشنيق والفنانة رنا زروق. ومسرح سيدي الظاهر سوسا يقدم لنا حفلة ليلة الكازو.
2: مرسي يا شيماء، هذه مختلف العروض الفنية في البرمجة متاع المهرجانات الصيفية وغيرها من العروض في مسرح قرطاج اليوم لطفي بوشنيق ورنا زروق. احنا في متابعة يومية لأبرز المهرجانات والعروض وكل حاجة في الثقافة، ما تفوتكم حتى شيء على ديوان فام. مرسي بوكو شيماء، كانت هذه الأجندا كولتوريل.
3: أجندا كولتوريل.
2: ألوغ 28 دقيقة، المقترح هو من عند المخرج. لا الغنية هذيك ما عجبتنيش سيد المخرج، تعمل مزية بدلها لي. لا لا لا يعيش، نبدلوها أما بعد شوية زيدة باش نتابعوا معاكم الأخبار الوطنية والعالمية، ونكملوا مع فقراتنا زيدة باش ناخذوا متابعات لأهم الحاجات في علاقة بالإزاكسيون اللي قاعدة تصير في بلادنا، في علاقة بالاستعداد للعودة المدرسية. عديدة هي التظاهرات والمبادرات، نحاول نتابعوها بعد شوية معاكم، نرجعوا بعد الموسيقى.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

الميلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
0: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
2: ويكند على كيف من 7:30 نهار على ديوان اف ام. مرحبا بكم، مرحبا، ان شاء الله تكونوا في الاستماع، ان شاء الله نكونوا زيدا موانسينكم في الثنيه في دياركم في الكوجينه. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم لحد 30 اوت الموعد يتواصل معكم حتى النص نهار كما كل سبت وحد في البرمجه الصيفيه لديوان اف ام. خلينا نكملوا معكم بقيه الفقرات، نعملوا دوره على بعض الاخبار العالميه في الغوفي اكسبريس.
1: في الغوفي اكسبريس
2: باش نحكيو على انتخابات فرنسا الرئاسيه اللي باش تكون في 18 ابريل 2027. وحسب ما تظهر نتائج استطلاعات الراي في فرنسا، انه زعيمه حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبين قاعده تتقدم في حظوظها للفوز في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه المقرة في 2027، بغض النظر عن هويه منافسها المحتمل، وين اظهر الاستطلاع اللي تم اجراءه بطلب من قناه بي اف ام تي في وصحيفه لا تريبيون دو ديمانش، انه 52.5% من الناخبين المستجوبين قد يصوتون لصالح مارين لوبين في الجوله الثانيه اذا كان واجهه رئيس الوزراء الاسبق ادوار فيليب مرشح قوى الوسط. ويعتبر ادوار فيليب وفق المعطيات الوارده في الاستطلاع من ابرز المرشحين المحتملين للوصول للجوله الثانيه من السباق الرئاسي في فرنسا، كما اظهر زاد الاستطلاع ذي انه لوبين باش تتمتع بتقدم اكبر في مواجهه عدد من منافسيها الاخرين، وين تحظى بتأييد 57% من الناخبين اذا كان واجهه رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال مرشح حزب النهضة الفرنسي، وإلا غافائيل غلوكسمان مرشح تحالف الساحة العامة. وتوصل نسبة التأييد المحتملة لوبين إلى 69.5% في حال واجهة مرشح حسب حزب فرنسا الأبية اليساري جون لوك ميلانشان بحسب نتائج الاستطلاع. أكيد باش نكونوا في متابعة لنتائج الانتخابات هذه، ولكن ما زال بعيد الموعد، نحكيه على 18 أبريل 2027، وهذه ما هي إلا بعض الأرقام حول استطلاعات الرأي اللي تعتبر الحقيقة ما زالت مبكرة جدا وقد لا تعكس النتائج النهائية من بعد في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. نهزكم زادة للنيبال، وين نحكيه على ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 579 قتيل ونحو 2000 مفقود. هذه هي الحصيلة إلى حد الآن، اللي من بينهم زادة المفقودين فيهم 517 أجنبي مفقودين على 1924 شخص حسب البيانات اللي صدرت نهار الجمعة، وكانت أوضحت هيئة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في النيبال أنه نحو 15,000 عنصر من قوات الأمن يشاركوا في عملية البحث والإنقاذ، في حين تمكنت الفرق المختصة من إنقاذ نحو 4,000 شخص حتى الآن. يظهر برشا فينا شفنا الصور متاع الفيضانات والانهيار اللي صار في التبيت. أفادت السلطات الصينية بمقتل 5 أشخاص وفقدان زاد أكثر من 550 آخرين وسط عدم وضوح بشأن احتمال وجود تداخل ما بين أعداد المفقودين في النيبال والتبيت، على خطر الفيضانات اللي صارت على الحدود ما بين الصين والنيبال. دونك هذا علاش نجم يكون فما تداخل في الأرقام متاع الضحايا في علاقة بالفيضانات هذه. كملوا مع الجزائر، ربي يسترهم، فمن برشا عديدة هي الحرائق غادي، لكن نحكيه على أنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول أنه لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي وراء حرائق الجزائر اللي اندلعت مؤخرا في عدد من الولايات، واللي هي حرائق إنها قال نجم تكون ناجمة عن فعل إجرامي، وأكد للسلطات باش تجري التحريات اللازمة لكشف ملابسات اندلاعها. وقال تبون زاد خلال تفقد عدد من المصابين في مستشفى الحروق الكبرى أنه قوة الرياح زاد ساهمت في انتشار النيران ومنع الطائرات الإخماد من التدخل، لكنه أشار إلى وجود شبهات بشأن أسباب اندلاع الحرائق، وقال أنه هذا ليس أمر طبيعي. احنا في متابعة أكيد للي قاعد يصير في الجارة الجزائر، وكيف كيف زاد ربي يرحم الضحايا الكل وربي بقى علينا ستر الناس الكل. هذه هي الجولة الصغيرة اللي نعملوها في أخبارنا العالمية في الغوفي أكسبرس.
1: غوفي أكسبرس
2: وموش بعيد على الأخبار، جي وقت نشرة التسعة متاع الصباح ودي الوصلي باش تقدم لكم نشرة الأخبار. احنا راجعين بعد الأخبار وبعد الموسيقى، ما تبعدوش.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: موجز التاسعة ديوان FM. صباح الخير. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. والجمعية تؤكد في بلاغ دعمها الكامل للفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالي. عدد من نواب البرلمان دعوا في بيان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما طالبوا بالاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام فضلا عن تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. وعبر النواب عن رفضهم لأن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، وأكدوا أن المواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته وإنما إلى دولة تعمل وخدمات منتظمة وحلول واضحة ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر المقبل وتتواصل إلى غاية يوم 18 من نفس الشهر. على صعيد دولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول إن أياد إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد مؤخرا، وأكد أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب اندلاعها. جاء ذلك خلال تفقده أمس عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بمدينة زرالدة غربي الجزائر العاصمة.
2: في قضاء الله وقدره، وكمسلمين لا مرد لقضاء الله وقدره، ولكن فيه يد إجرام كذلك. أنا بحثت عليها، إن شاء الله أن الناس اللي تسبوا في هذا الشيء ما نذكرش كلمات قوية، قال مؤامرة وماشي مؤامرة، ظروف ساعدت على هذا. كانت رياح قوية جدا على سبع ضحايا، الرياح كانت تفوق 100 كيلومتر في الساعة، إذن ما كان حتى وسيلة تقنية للإطفاء.
1: إطلاق نار على هامش حفل رقص في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة أرو شمال سويسرا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بعضهم بجروح خطيرة وفق ما أعلنت شرطة البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.
3: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف على ديوان فام حتى النص نهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فام. مرحبا بكم الكل الناس اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي وسورتو الناس اللي قاعدة تصبح علينا على الشانل يوتيوب. مرحبا بالناس الكل، مرحبا ياسي نونو رموعز وكمال وشكون آخر، مرحبا بكم الكل. شكرا لكم على لي كومونتير، على التحيه، على المتابعه. ان شاء الله نكونوا مونسينكم وان شاء الله الموسيقى عجبتكم. عدينا ربع ساعه مع اجمل اغاني التسعينات، هذا كان المقترح الموسيقي. ولكن توا خلينا نمشيو زاده في مواكبه لبعض التظاهرات اللي تصير في بلادنا. هذيك علاش سعداء باستقبال سلمى قساره الناطقه الرسميه للمؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسيه. باش نحكيو معاها على المؤتمر هذا اللي باش يصير من 4 ل 6 سبتمبر في الحمامات. أهلا وسهلا مدام سلمى قصارة، نورتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية ليك، تحية لديوان فام، شكرا لكم على الاستضافة.
1: مرحبا بك لله، وإحنا سعداء زادة باستقبالك. نحكي على المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية، يصير من 4 ل 6 سبتمبر 2026 في مدينة الحمامات تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي. لو تحكي لنا أكثر تفاصيل عن المؤتمر هذا اللي تشرف عليه الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، شنو باش يكون وشنو أهم المحاور اللي باش تكون موجودة في المؤتمر هذا على امتداد الثلاثين؟
2: الملتقى هذا الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية طبعا هو لقاء يجمع نخبة من المبدعين والمثقفين المهتمين بالثقافة والسلام، باش يكون من تونس ومن مختلف الدول العربية والدولية. الفكرة الأساسية متاع الملتقى احنا ديما نقولوا الثقافة والأدب بنجموا يكونوا جسر بين الشعوب ويقربوا بين الناس مهما كانت يعني الثقافات والعادات. وطبعا الملتقى هذه تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي في إطار جهود الجمعية طبعا العمل معا من أجل طبعا ديما نقول نشر الثقافة والسلام وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب. كما قلت أنت المؤتمر هذه باش يكون من 4 ل 6 سبتمبر بمدينة الحمامات، ويتضمن المؤتمر هذه مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة كما معرض إبداعات الحرفيين، فنون تشكيلية، أمسيات شعرية، عروض موسيقية، عروض فنية، ندوات فكرية وثقافية وإلى غير ذلك.
1: وشنو نقصد لو نفسروها أكثر للناس اللي تسمع فينا، ماذا نعني بالدبلوماسية الثقافية؟
2: طبعا نحن كي نقولوا الدبلوماسية الثقافية نقاولوا ديما بالثقافة كما قلت لك والأدب نجمو نبنيو جسر بين الشعوب. ونحن اليوم ما نحتاجوش كان الحوار السياسي، نحتاجو زادة للدبلوماسية الثقافية للكلمة الطيبة، للشعر، للفن، للتبادل الثقافي، لأن هذه المجالات قادرة على خلق التفاهم وبناء جسور حقيقية بين الشعوب. وطبعا الملتقى إن شاء الله باش يكون مساحة للقاء والحوار والإبداع وتبادل التجارب، والأهم الأهم الأهم أنه نبعث رسالة سلام ومحبة من تونس إلى مختلف الدول العربية طبعا والدولية إن شاء الله.
1: هو المؤتمر باش يكون فيه معرض الإبداعات والحرف، فنون تشكيلية، أمسية شعرية، عروض موسيقية، عروض فنية، ندوات فكرية وثقافية. لكن هم نسألك زيادة على البلدان اللي باش تشارك في المؤتمر هذا.
2: البلدان الحمد لله يعني من الدول العربية عندنا ليبيا، المغرب، الجزائر، اليمن، العراق، فلسطين الحبيبة إن شاء الله، العديد، مصر، السعودية، الإمارات، وطبعا الدول العربية عندنا الدنمارك وهولندا. وراني نسيت
1: هذه الدول الأوروبية، الدنمارك وهولندا
2: هذه الدول الأوروبية. شوف هما ما همش أوروبيين، هما عربيين لكن هما مقيمين في دول أوروبية، لكن زيدا باش يكونوا معنا إن شاء الله في الملتقى.
1: وبالنسبة للعروض الموسيقية اللي باش تكون موجودة في المؤتمر، عنا فكرة على البرنامج؟
2: البرنامج معناتها ما سمتكش نوال
1: برنامج العروض الموسيقية، شكون الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في الملتقى هذا المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية؟
2: والله نعلن أنا، ولكن خليتهم برشا حاجات مفاجأة صراحة.
1: داكو.
2: لكن احنا ما نخدموش كان على المعروفين، زادا نخدموا زادا كيفيك على المبدعين المحترفين اللي زادا هما مش معروفين، زادا كيفيك في الشعراء، الأدباء، الفنيين التشكيليين، يعني ملم بكل المبدعين بصفة عامة، يعني مهما كانت نوعية الفن والثقافة والإبداع إن شاء الله.
1: المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية هو ما معناها ملتقى أو تظاهرة مفتوحة للعموم هكا ولا؟
2: هي لا مش مفتوح، هي مفتوحة للعموم، لكن احنا بالاساس يعني ضيوفنا اللي باش يشاركوا معنا كما قلت لك من تونس ايضا ومن مختلف الدول العربية، واللي يحب يكون

0: يعني عمرها صغير برشا، ما عنديش برشا من اللي تأسس، والمؤتمر الدولي هذه إن شاء الله باش يكون
1: الدورة الأولى. هذه الدورة الأولى، المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي، معا من أجل نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب. المشاركات من أغلب الدول العربية، باش يكون فما معارض إبداعية حرفية، فنون تشكيلية، أمسية شعرية، عروض موسيقية وفنية وندوات فكرية وثقافية. الموعد من 4 إلى 6 سبتمبر في مدينة الحمامات، إذا كان تحبوا تشاركوا إلا تحضروا للمؤتمر هذا مهم جدا، فكرة التبادل والدبلوماسية الثقافية، على خاطر الثقافة هي فعلا جسر بين مختلف الشعوب وبين مختلف الأفكار زيدا، ومزين برشا أنه يصير هالتلاقح والتبادل وناخذوا من تجارب بعضنا. نشكرك برشا مدام سلمى قصارة نطقة رسمية.
0: وحبيت زيدا نقول لك نحتاج زيدا للدبلوماسية الثقافية كما قلت لك، للكلمة الطيبة والشعر والفن والتبادل الثقافي في مختلف المجالات. طبعا كما قلت باش نبنيو جسر حقيقي بين الشعوب ان شاء الله يا ربي.
1: شكرا لك سلمى قصارة نطقة رسمية للمؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية، شكرا على كل التوضيحات والتفاصيل. هذه نورتنا في ديوان فام، هذه فقراتنا وهذه مواكباتنا، واحنا مكملين معاكم حتى النص نهار 9:31 دقيقة على ديوان فام، مكملين معاكم بالموسيقى وراجعين زادة في بقية فقراتنا والمواكبات متاعنا.
2: Publicité. في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، اجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.
3: فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم. ديوان في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
1: بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: 49 دقيقة، هذه ويكند على الكيف، موعدكم الأسبوعي. احنا مكملين معكم حتى النص النهار كما كل سبت وحد في صيف 2026. نحكيو معكم على الفقرات متاعنا، نحكيو على الأخبار ومواكبتنا للأحداث والتظاهرات الثقافية. وقايتوا باش نهزكم الفقرة اليد في اليد.
1: اليد في اليد. اليد في اليد.
2: وفي فقرة اليد في اليد باش نحاولوا نقرب أكثر فأكثر للعودة المدرسية والاستعدادات للعودة المدرسية، وكيفاش الناس نجموا نقفوا مع بعضنا الناس الكل اليد في اليد باش نتعاونوا على العودة المدرسية. هذيك علاش فرحانة برشا اللي معايا إيا جريبي عن جمعية حلمة الأجيال اللي باش تحكينا على تفاصيل تظاهرة كتابي ليك والقراية عليك من خلال التبرعات، وكيفاش نعملوا الغوسيكلاج نتاع الكتب القدم للناس اللي مستحقتهم. نرحب برشا بإيا الجريبي عن جمعية حلمة الأجيال. نورتنا مدام، مرحبا. صباح
3: النور مدام جين، صباح النور جميع مستمعين ديوان فام.
2: مرحبا بك أي الجريبي. دونك نحكي وعلى التظاهرة كتابي ليك أو حملة كتابي ليك والقراية عليك اللي تجي مع اقتراب العودة المدرسية. مش أول مرة تقوم بها جمعية حلمة الأجيال، هي نسخة جديدة من حملة اسمها كتابي ليك، نسختها 13، في مواصلة للمسيرة متاع نشر ثقافة تبادل الكتب وإعادة استعمالها ودعم التلاميذ في الحصول على مستلزماتهم المدرسية مع تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة من خلال الرسكلة. دونك فما زوز أهداف نبيلة حسب ما فهمنا مدام من المبادرة هذه، هي الرسكلة، المحافظة على البيئة، وأيضا أنه نتعاونوا ونعطيوا الكتب للناس اللي مستحقينهم. حكينا أكثر على تفاصيل الحملة هذه اللي مش أول مرة تقوموا بها، وإنما هذه النسخة 13. دونك عنا سنوات نعملوا في نفس العملية هذه مع اقتراب العودة المدرسية. أكثر تفاصيل مدام إيه؟
3: مدام كما حكيت أنت، معناها حملة كتابي ليك هي حملة تهدف نشر ثقافة تبادل الكتب المدرسية وبطبيعة الحال الرسكلة. دونك كيفاش تصير العملية هذه؟ نكونوا متواجدين احنا قدام البلديات، يجيونا المواطنين يجيبونا الكتب نتاعهم، مثلا تلميذ سنة كان سنة ثالثة ثانوي يجيب لنا أدوات نتاعو نتاع السنة ثالثة ثانوي، نقوموا احنا بعملية الفرز بطبيعة الحال خاطر احنا الكتب اللي مستعملة.
2: مدام سمحني نقص عليك، ما حاول تقعدي بلاصه فيها ريزو خاطر الصوت قاعد يتقطع. كنت نسمع فيك بالكده. دونك تكونوا موجودين قدام البلديات في شكل خيم، معناها فما بلديات معينه باش يلقاو خيمه تابعه للجمعيه حلمه الاجيال. ما بعد كيفاش تصير العمليه؟
3: يجيونا المواطنين يجيبونا الكتب نتاعهم الأدوات نتاعهم اللي كانوا يقراو بهم قبل، احنا نقوموا بعملية الفرز. كان الكتب صالحين نحطوهم باش يتم تبادلهم مع عباد أخرى، كان هم ناس صالحين يتعديوا لعملية الرسكلة. بس كيف يجيبونا الكتب نتاعهم، مثلا كان سنة ثالثة ثانوي ياخذوا أكتب الكتبك إذا كان موجودين عنا.
2: دونك هو بيدو الشخص المتبرع ينجم ينتفع زيادة بعملية التبادل، يحط كتب العام اللي فات وياخذ كتبته نتاع السنة اللي هما مستعملين. وين النقاط اللي نجموا يلقاوكم فيهم المواطنين؟ وين موجودين انتوما باش الناس نجم تقوم بالعملية هذه؟
3: احنا ان شاء الله السنة باش نكون موجودين من 31 اوت 13 سبتمبر قدام بلدية الشيحية وبلدية سقيت الزيت وبلدية جندة، ومن 1 إلى 6 سبتمبر قدام بلدية العين، ومن 7 سبتمبر ل 13 سبتمبر قدام بلدية سقيت الدير.
2: دونك خمسة خيام موجودة في خمسة بلديات مختلفة، سقيت الزيت، سقيت الدير، بلدية الشيحية، جرمدة، وبلدية العين. هكا ولا مدام؟
3: إيه
2: دونك العملية تتمثل في أنه أي حد عنده كتب مستعملة ولكنها ما زالت صالحة لإعادة الاستعمال ينجم يجيبهم عادش حاجتوا بيهم العام اللي فات. هو نفس الشخص قادر على أنه يستنفع من الكتب اللي يجيبهم ناس أخرين إذا كان يلقى المستوى متاعه هكا ولا؟
3: أيه.
2: وبالنسبة للإقبال في العادة في السنوات اللي فاتت، في النسخة اللي فاتت، في 12 سنة اللي فاتت، كيفاش كان الإقبال؟ كيفاش حصلت الفايدة؟ هل إنه نجم نحكيه عن نجاعة كبيرة في العملية هذه؟
3: أيه بطبيعة حال احنا برس كل عام ما شاء الله الإحصائيات متاعنا زاد عدد المنتفعين، عم ناول وصلنا قرابة 7000 منتفع. هي كيف معناها بالنسبة لعملية الرسك؟ لا قرابة 12 طن. دونك معناها ما شاء الله كل عام نزيد الحملة متاعنا تتعرف أكثر ويزيدوا ينتفعوا عدد أكثر من هيك، وما نكونوا نفعوا بصعوب ما هيك الأوراق والكتب المستعملة والكراسات بصعوب ما يتوشوا ولا أنهم يتحركوا، احنا نقوم بعملية الرسك لابد أنه نحمي البيئة.
2: كيفاش تصير عملية الرسك؟ احنا نحكيه على الكتب اللي ما يصيرش الانتفاع بها، اللي جابوها ناس هي مستعملة ولكنها غير صالحة، اما تكون مستعملة برشة وإلا منقوصة. دونك الكتب هذوما اللي ما ياخذهم حتى حد وما يستنفع بهم حتى حد بعد ما يجيبوهم الناس ويتبرعوا بهم، كيفاش تصير عملية الرسك لمتاعهم؟ وين يمشي وشنو المسار اللي تعدوا به؟
3: هما
2: كيف يجونا
3: لنا احنا نفرزوهم، خاطر بطبيعة الحال كي احنا نحب نطور عملية الرسك نحيلو لهم البلاستيك ولا حد يدخل يقعدوا كان اوراق، وبعديك بعد ما يتحطوا في التريزن يكون يمشيوا المعمل باش انهم يترسكلوا.
2: وبالنسبة لعملية التبادل، وقت اللي الواحد يجيب كتبة السنة الثالثة متاع عم ناول ويحب ياخذ كتبة السنة الرابعة، هل العملية تصير غادي بالوقت وين في الخيمة معناها، والا يلزم يتم انه نستناو عملية الفرز؟
3: لا لا في الخيمة ديجا يبدا احنا التورك حاضر في
2: عنا مفروز يبدا سيد تعمل له عملية الفرز ويبدا حاضر لانه يصير التبرع به.
3: أي.
2: اما كيفاش تتاكدوا من انه معناها صارت جمعيات اخرين؟ فما ناس تطلب مثلا بطاقه الترسيم والا اي حاجه تثبت انه فما التلميذ هذا مرسم بالسنه الفلانيه، او كيفاش تصير انتم بالنسبه لكم عمليه التثبت، او انه اي مواطن يجي يقول لكم حاجتي بكتب سنه رابعه تقولوا له تفضل خذ كتب سنه رابعه؟
3: اي معناها احنا اي انسان نجي يحق اي كتب معناها ما غير لنثبتوا لاوراق
2: بالثقه. بالثقة، ما عليها الثقة راهو. ونشكركم برشا ونحييكم برشا على الحملة هذه، المبادرة هذه اللي من عام العام قاعدين يستنفعوا منها آلاف التوانسة. نحكيه على حملة كتابي ليك والقراية عليك اللي تقدمها جمعية حلمة الأجيال، واللي تتمثل في أنه إعادة استعمال الكتب المستعملة ديجا، عاودوا نتبرعوا بها الناس تستحقها، وتنجموا زادة في نفس الوقت أنتم تتبرعوا بكتبكم القدم، تنجموا زادة تاخذوا كتب اللي تكون في المستوى متاع الدراسي متاعكم عام السنين. دعوك نعود نذكر بالخيمات اللي تلقوا فيهم حلمة الأجيال، جمعية حلمة الأجيال، واللي تنجموا فيهم تقوموا بالعملية هذية. نحكيوا على بلدية ساقية الزيت، بلدية ساقية الدير، بلدية الشيحية، بلدية جرمدة، وبلدية العين. التظاهرة من 31 أوت حتى 13 سبتمبر، وهو 6 سبتمبر في بلدية العين. بقية البلدية تتواصل حتى 13 سبتمبر، أيامات قليلة تفصلنا على العودة المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل، للطلبة الكل. ونشكرك برشا مدام، ما زلت معنا؟
3: أي.
2: نشكرك برشا يا جريبي عن جمعية حلمة الأجيال على كل المعطيات هذية وعلى المبادرة اللي تقوموا بها في علاقة بحملة كتابي ليك والقراية عليك. كانت هذه فقرة اليد في اليد.
1: اليد في اليد.
2: إن شاء الله عودة مدرسية موافقة للناس الكل، للأولياء والتلاميذ زيدة الاثنين مع بعضهم، ربي يوفقهم وينجح الصغيرات الكل. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار، توا شوية أخرى تجيكم نشرة أخبار العشرة وبقية فقراتنا تعرفوا عليهم تباعا بعد أخبار العشرة، ونكملوا معاكم حتى النص النهار. نص النهار جاية برنامج هنا تونس، هدى الورغمي في تعويض لابتسام شويخة وبقية الفريق متاع هنا تونس. نشرة الأخبار مع هدى الوصلي هذه العشرة متاع الصباح على ديوان اف ام.
0: Vous écoutez ديوان اف ام.

0: RMFM. Publicité. الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مع أورانج بوستي الغنتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز والعاشرة. ديوان افام على السلامة. وزير التعليم العالي الروسي يؤكد أن الترفيه في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح الوزير الروسي في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب أن وزارة التعليم العالي الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، لافتا إلى سعي روسيا المستمر إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج ولا سيما في الدول العربية والإسلامية. عدد من الأحزاب السياسية والمتمثلة في حزب القطب والحزب الاشتراكي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تدعو في بيان مشترك إلى ضبط إجراءات عاجلة وشفافة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء والمواد الأساسية والأدوية. كما دعت الأحزاب المذكورة إلى فتح تحقيقات جدية ومستقلة حول أسباب هذه الأزمات مع وضع حد لما اعتبرته سياسة الإنكار والاتهامات الجاهزة، وقالت إن تونس لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات بل إلى سلطة سياسية تتحمل مسؤوليتها في توفير أدنى ضروريات الحياة الكريمة لمواطنيها، وإلى مؤسسات خاضعة للمراقبة والمساءلة، وإلى سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة تنقذ البلاد من الانهيار التام وتعيد للمواطن حقه في العيش الكريم بحسب البيان ذاته. الانقطاعات المتكررة في التزود بالكهرباء والماء بالتزامن مع موجة حر شديدة تسببت في تضرر عدد من الفلاحين بمعتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد من خلال إتلاف محاصيل زراعية، وفق ما أكده رئيس المجلس المحلي بالهشرية حسون بعزيزي في تصريح لمراسل ديوان فام، داعيا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل للحد من الخسائر وإنقاذ الموسم الزراعي.
5: احنا في تبديل الوقت والطقس المتغير تعبنا، وخصوصي قصان الضوء والماء ضرت فلاحة معايا فلفل مات طماطم يبس، يعني ذكرى عيشتنا باش نعيش ونحن فلاحتنا يعيشوا كان بالفلاحة والتراب، لعنا لبحر لعنا باش ناخذوا حوت نعد الفلاحة طماطم فلفل دلاع زيتون. لا يطلبوا من السلطة التدخل وعانت الفلاحة اللي ضروا في الطماطم والفلفل على قصان الضوء والماء، رانا ولينا نجدوا كثر ما هو ما عندهاش الفلاحة ولت تجدد، يعني قدامنا جد التو في جديد يقاش باش يقر يذريه. فلذا نطلب الدولة والسلطة كل تدخل في منطقة الهشرية، لأن فلاحة هما من طراز الأول بيوت مكيفة الضرة، العلوش هو اللي يموت اللوحة ومسخنة حاجة ربي هذه، لكن ضرر قصان الضوء هو المشكلة. ونطلب من رئيس الدولة أن يتوجه كل مدير جهة وما يخدمش يحول، وراي بلاد تونس واسعة عريضة واللي يخلي المشاريع معطلة.
4: على الصعيد الدولي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام الحالي، فيما أصيب أكثر من 1040 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين خلال الفترة ذاتها في ظل تصاعد العنف والقيود على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة. عاصفة شديدة ضربت أجزاء من قبرص ما أسفر عن مقتل شخص وتعرض بعض القوارب للخطر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة حسب ما أفادت السلطات المحلية. وأدت العاصفة إلى اضطراب واسع في حركة الطيران بالمطارين الرئيسيين في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: طن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ويكاند على الكيف كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
1: ويكاند على الكيف 10:22 على الديوان فيم. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار كما كل سبت واحد في صيف 2026 على الديوان فيم. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف لي فريكونس نتاعنا على منصات التواصل الاجتماعي. تحيه كبيره خاصه للناس اللي قاعده تبعث لنا في لي كومونتير في التحايا في السلام. زيد نسلم عليكم الناس الكل على الشانل اليوتيوب. ياسين نور منيل كمال معز مرحبا بالناس الكل. ميرسي بوكو على لي ميساج نتاعكم. مكملين معاكم مع بقية فقراتنا اليوم. فرحانة برشا اللي باش نستقبلوا معنا زوز فتيات محليهم من لاينز كلوب تونس اي اس جي. مرحبا بميسى العياري. مرحبا يا ميسى نورتنا. وإليف الجلاسي
2: مرحبا.
1: الاثنين بحذينا باش نحكي وعلى الأكسيون اللي قدموها النادي لاينز كلوب تونس اي اس جي بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية تحت شعار بقلم صغير نكتبوا فرحة مخير. حب نبدأ معاكم باش نحكي وعلى كيفاش النجم التوينس الكل يتعاونوا باش نوفروا المستلزمات المدرسية لثمانين تلميذ في معتمدية الزريبة ولاية زغوين. معاش كنا نبدأ مع إليف. قل لي قادمين وصلنا في المستلزمات قديش من صغير شنو الحاجات اللي ناقصه وتوينسا بشنو ينجموا يعاونوا. تفضلي ليف.
2: اوكي جو مي بريزونت تو دابور. شوي ليف جلاسي لا شيف داكسيون ري سكولير. دونك احنا بدينا الحقيقه في بليستون وكل قاعدين نعملوا في كوليكت كونسيرن اكتوبر كرارس كل شيء معناها فورنيتور سكولير. مي الحقيقه هذا كل يقعد ديما مش كيفي معناها نستحقوا اكيد معنا معناها العبيد. دونك احنا عندنا مونك في مثلا في ليك تابل في الكتب المدرسيه خاطر الحقيقه جينيرالمون الموكرارس ستيلويت كل معناها من ليستون. دونك ماذا بينا كن يعاونونا حتى سبونسو حتى معناها عبيد دي فورنيسور كل تعاوننا كونسيرنون كراتب والا كتب مدرسيه.
1: هذا بالنسبه للتلاميذ نتاع ابتدائي نحكيوا على 80 تلميذ.
2: اون فيت احنا باش نتكفلوا بمدرسه الشرشره الكل. اون فيت هي في معتمديه الزريبه ولايه زغوين مدرسه في جبل فيها 25 تلميذ كهو. دونك احنا باش نتكفلوا بال 25 تلميذ هذوكم الكل وباش نزيدوا معهم 55 تلميذ اخرين من مدرسه اخرى بوشواطه باش نتكفلوا بهم 80 تلميذ الكل.
1: بون كوراج. الى حد الان وين وصلنا توينسا كيفاش عاملين؟ قاعدين يعاونوا قاعدين يختاروا والا قل لي وين الساعة ينجموا يلقاوكم بالنسبة لكم انتم لاينز كلوب تونس اي اس جي وين موجودين باش تستقبلوا التبرعات متاع التوينس؟
3: En fait, nous avons déjà. Je me présente tout d'abord.
1: Merhaba, Maïssa.
3: Aïssa, Maïssa Ayari, la trésorière du Lions Club Tunisie-EG. En fait, nous avons bien à Belestan, on a pratiquement un mois. Maujoudine, fi Grand Tunis l'école, fi les grandes librairies. Donc, fi Tunis l'Cobra, nous avons tout à fait bien à Talcavna Felestan, les Pindima de Sarmterna, de Sarlasfer.
1: Voilà, il y a un peu comme ça, de Sarlasfer, et vous comme Lions Club. Je vous dis que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de
3: حاجه اخرى في الاكسيون هذه مانيش جوست باش نفيزيو معناها الادوات المدرسيه
1: فوالا هذا اللي باش نسالك عليه. دونك حاشتكم زاده باعانات ماديه على خاطر من لي زوبجيكتيف نتاعكم تهيئه التيران تاع مدرسه الشرشره. دونك يلزم فلوس باش سلعه ولا سلعه
2: حتى كان مش فلوس معناها حتى وكان يتكلف شكون مثلا نحبوا نعمل لهم ديكاج باش يلعبوا فوت مثلا بانو باسكيت كور نتاع باسكيت
1: تجهيزات
2: وي حتى مثلا حد عنده بوتيك نتاع دي جو ولا حاجه يعملهم درجيحه صغيره حاجه هكيكه معناها بوغ لي فير بليزير الصغيره.
1: كل واحد بشنو ينجم يعاون دونك والكل ينجم يصلح
3: اي سورتو لاكتيفيتي سبورتيف ياسر مهمه للصغيرات سورتو في العمر هذاك. دونك نحن بينا خاطر هما ما يلعبوش ساعه سبور ولا ساعتين سبور اللي نحن وقت اللي كنا صغار ديما نعملوا جو في الساعه هذيك ديفولمون وتبديل جو كسوا على القرايه ولا
1: مهم ياسر ولا. مهم ياسر السبور في حياه الصغير للنمو نتاعو للنمو نتاع مخه معنى معروفه العقل السليم في الجسد السليم.
3: دونك نحن نحبوا نعملوا تهيئه للتيران نتاعهم خاطر البلاصه كلها حجر واي صغير باش يطيح ولا حاجه الريسك باش انه يتجرح ولا تصيلو اي حاجه. دونك نستحقوا ديكاج نستحقوا الجول كور هذه كم لي جو اللي يلعبوا بيهم لي بيكي والكل دونك بالحق اون سادريس للعبيد اللي عندها مشاريع كيما هكا في سبور كنت نجموا تعاونونا كسوا تتصلوا بينا على لي باج الباج نتاع الكلوب نتاعنا اليانس كلوب اي جي انستغرام ولا فيسبوك والا تتصلوا بينا على النمبر اللي باش نعطيوهم لكم من بعديك
1: اعطيهم لنا ميساج توا وعاود تذكرنا بهم بعد
2: دونك كونسيرنون لي كونتاكت باش نعطيكم النمبر دونك نيميرو الاول 24 942 55 19 20 62 65 65 19 20
3: 20 210 501
1: هذوما اللي كونتاكت اذا كان فما توينسا يحبوا يتصلوا بكم باش يوصلوا التبرعات نتاعهم دونك تقبلوا زاده كتب مدرسيه مستعمله والا تحبوا ولا كيفاش تصير العمليه
3: نحن ديما جينيرالمون ماذا بينا نحبذوا انه ناخذوا دي فورنيتور جدد للزلاف
1: في الفورنيتور وي نفهمك اما في الكتب المدرسيه
2: في الكتب المدرسيه تلقى مثلا
1: مخدومين مكتوبين مكتوب من داخل
2: باغ كونتر دي ساكادو مثلا كي يبداو في حاله مثلا نضيفة نجمو نعطيوها كوميم لصغير نقبلوي نحن نعملو تخيار
1: نحكي على صغيرة 80 صغير في مدرسة في الشرشارة في ولاية زغوين في معتمدية تزريبة نحكي على مدرسة أخرى زيدة في
2: بوشاوات
1: في بوشاوات الكل في الكل هم 80 تلميذ ما همش برشا على التوينس أنه يوفروا لهم كل مستلزمات الدراسة اللي بيش يحط كراسة وهو يقضي لصغار وفي الفورنيتور سكولير وقت اللي تشري 10 كراس كراسة واحدة أنت ما تأثرش فيك ولكنها تنجم تكون جزء من تغيير وضعية طفل صغير ولا بنية صغيرة
3: نحن المرة الثانية نعملوها لكشان هذي عملوا الزيدة في ولاية زغوين ما في مدرسة أخرى الحقيقة يفرح برشا وأميمتون توجع هكا إنه صغير يجي يقول لك بايزامبل أنا نحب نولي طبيب أنا نحب نولي مهندس وتلقاه الحاجات الأساسية معناها ينقصوه هو صحيح نحن نحاولوا لماكسيموم إنه نعطيهم كرتابة تخليهم تكفيهم العام كامل ما فما برشا حاجات معناها يستحقوا لهم صغار هذيما ونحاولوا نحن ديما انه قد ما بزيد نعطيهم ازيد فورنيتور قد ما نخليهم على لونتيرم عندهم كل شيء

0: خلاف التبرعات فما التهيئة متاع تيران مدرسة الشرشارة في تونس، وانتم موجودين في تونس الكبرى دونك موجودين في لي غراند سيرفاس زيدا والا كان في المكتبات الكبرى؟
1: لحد الان في المكتبات،
0: في المكتبات الكبرى بلي دوسار صفر نتاعهم. عاودوا ذكرونا من بالارقام اللي نجموا يتصلوا بكم عليهم، خاطر فما ناس تحب تتبرع حتى من خارج تونس الكبرى، دونك ما تنجمش تتنقل وين انتم موجودين، خليهم يطلبوكم على التليفون قداش؟
1: 24 941 132.
0: ميرسي بوكو ميسا إيليفل جلاسي من لاينز كلوب تونس اي اس جي. نعطيكم شويه الموسيقى غنيه وراجعين نحكيو على ديستيناسيون اليوم في بلادنا وين باش نمشيو مع زيت صافي. لحظات وراجعين.
2: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا حبت وانتي ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي القليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.

0: فنة الويكند مع ويكند عكيف.
1: ويكند عكيف 10:35 احنا مكملين معكم حتى النص النهار. ما تبعدوش على راديو هذه ديوانا فام. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف الفريكونس نتاعنا. كان شادين ثنيه طريق السلامه للجميع. ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله نكونوا موانسينكم بالاخبار وفقراتنا وبالموسيقى. خلي توا نهزكم للديستيناسيون بتاع اليوم. كما كل سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه نمشيو مع زيد صافي لبلاصه من بلايص بلادنا المزيانه. اليوم مرحبا بكم في المستير مدينة الرباط والأصالة وين يتقابل التاريخ المجيد مع سحر البحر الأبيض المتوسط. المستير ماهيش مجرد وجهة سياحية، هي تاريخ يتنفس. أول ما توصل يشد انتباهك رباط المنستير الشهير، أقدم وأهم حصن وين تنجم تطلع لبرج المراقبة وتتمتع بإطلالة بانوراميك تخطف الأنظار على البحر والمدينة العتيقة. وبجنب الرباط تلقى جامع بورقيبة بجمال معماره التونسي الأندلسي الفريد اللي يحكي حكاية الدولة الحديثة. تحب البحر والراحة؟ الكورنيش والشواطئ الممتدة توفر لك أجواء عائلية ممتازة للسياحة للسباحة والاسترخاء. وزادة نجم تعمل جولة في المركب الترفيهي مارينا وتستمتع بقاعدة على البحر مع كيستي وإلا قهيوة وقت المغرب. ومتكمل الزيارة كان ما تمشي في المدينة العتيقة والأسواق التقليدية وتكتشف الصناعات اليدوية التونسية. المستير هدوء البحر وعراقة التاريخ في بلاصة واحدة. هذه ديستيناسيون اليوم اللي هزنا لها زيت صافي ومعها هي نوصلوا أكثر موسيقى يا حلو من عند آدم من أجمل الأغاني اللي يحبهم الجمهور التونسي. وهذايا شفناه في حفلاته في كارتاج وإلا في الحمامات، تفاعل كبير مع الجمهور. خلينا نسمعوه وإن شاء الله نهاركم حلو ومزيان.

على ميو 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان افام.
0: ديوان افام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: ويكند على الكيف العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة على ديوان فهم. مرحبا بكم، رحلتنا متواصلة معكم حتى النص النهار بالموسيقى بالفقرات وبالمتابعة في الأخبار الوطنية والعالمية. وكان انتوما كما برشة توينسة قاعدين تخموا باش تعاونوا بعض العائلات اللي مستحقة استعدادا للعودة للمدرسة، قاعدين نعطيكم أكثر من أدغاس. معناها كنا نشوفوا مع اللاينز كلوب البارح، روتاري كلوب، وعديدة هي المبادرات الخيرية. طبعا باش نحكيوا على مبادرة جينا من عند الهلال الأحمر، هيئة ميجرين، زادة كيف كيف بمناسبة العودة المدرسية. الحملة اسمها معا نصنع الفرق، وباش تحكينا عليها رودينا التومي مسؤولة العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر، اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل على حملة معا نصنع الفرق. رودينا التومي مرحبا، نورتنا.
2: عشانا
1: مرحبا رودينا، أنت المسؤولة متاع العمل الاجتماعي في الهلال الأحمر، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على حملة معا نصنع الفرق اللي هي جي استعدادا للعودة المدرسية.
2: أنفيت ديجاهي لحاجة نعملها كل عام، اللي احنا على لكسيون متاع الكوليكت متاع رانفريس كولير اللي باش نعملوا بها صغيرات اللي عنا ديجا في ميجرين. دونك لكسيون تاعنا هي نعملوا بها دي كوليكت متاع دي فورنيتور سكولير في دي ماجازا معينين في الجرين، واللي فورنيتور اللي نلماهم بعد ذيك نعطيهم للصغيرات نتاعنا.
1: داكوغ، والاعمار او المستويات الدراسيه اللي تخدموا عليهم، نحكيوا على تلاميذ التعليم الابتدائي هكا ولا؟
2: أنفيت نخدموا على من يبداو في الروضه حتى كشي اللي يوصل اخر عام في اللي هو الباك.
1: دونك من الروضه للباك كلها أدوات مدرسية اللي ينجموا يصنعوا الفرق ونصنعوا كما تقولوا الشعار متاع الحملة معا نصنع الفرق. نحكيوا على كتب مدرسية زادة بالمستويات الكل من روضة للباك، وإلا كان الفورنيتور سكولير؟
2: أي نحكيوا على كتب، كرارس، سلويت، لوحات، أي حاجة يتحقق أي كلمة سوي يقرأ في روضة، سوي يقرأ في مكتب، سوي كوليس، سوي ليسي. وإذا كان زادة عنا الكمبيوتر معينة اللي نجم نزيدوا بها نعاون جماعة اللي يقرأوا في الفاكولتي واللي نشحوا بات وتعديوا للفات، نجم نعاونهم بكرارس لزماء.
1: وقديش لزوبجيكتيف اللي قاعدين تخدموا عليهم؟ نخدموا على قديش التلميذ؟ شنو ما اللي قلت لي كان نفوتوا لزوبجيكتيف؟ الأوبجيكتيف قديش هو؟
2: توا الأوبجيكتيف نتاعنا بين 80 و90 صغير.
1: ما بين 80 و90 صغير بمختلف المستويات،
2: أعمار مختلفة،
1: من روضة حتى للبكالوريا. دونك ساهموا في دعم الأطفال وكونوا سبب في مستقبل أفضل. بالنسبة كيفاش تصير عملية تسليم التبرعات، وكيفاش يتم زادة الناس كيفاش تحصل على التبرعات هذه؟ هل إنه عندكم قائمة يسجلوا فيها الناس اللي مستحقة، يقول لك أنا راني مستحقة كتب وإلا دبش متاع سنة رابعة سنة خامسة، وإلا كيفاش تصير العملية باش توضح أكثر الصورة للناس؟
2: باهي، احنا العملية نتاعنا كيفاش تصير؟ احنا ديجا نمرنا ديما نهبطوهم في ديزافيش نتاعنا على الريزو سوسيو الكل، وديجا نعلقوهم حتى قدم لي ماجازان، ولي ماجازان اللي احنا قاعدين ديجا نعملوا فيهم في الجامعة نتاع التبرعات وهما عزيزة نتاع سيدي بديك ميجرين، وماجازان جينيرال نتاع جوهرة ميجرين.
1: في لي ماجازان في ميجرين، دونك بمساهمة صغيرة نبنيو حلم كبير. دونك بالنسبة للتبرع، الناس كي تحب تتسلم من عندكم تبرعات، وإلا أنتم تعرفوا ديجا لشكون ماشيين التبرعات؟
2: احنا ديجا نعرفوا لشكون ماشيين التبرعات، على خاطر كل عام عندنا العائلات نتاعنا اللي نتفقدوهم برسك كل شهر ونمشيو لهم في كل رمضان ونمشيو لهم في كل عودة مدرسية. كيما تنجم زادة في كل عام تدخلي انا عبيد الجد، اما شنو نعملوا خاطر العبيد يلقاونا في المجازا وديجا ولاو يعرفونا برسك، دونك يجيو يحكيو معانا، نمشي انا بحذاهم نقعد بحذاهم كان صايب ساعة نحكي معاهم نشوف الحاله الاجتماعيه نتاعهم كيفاش. واذا كان نلقاهم هما من العائلات اللي نجم نحطوهم في الليسته نتاعنا بتبيع ما نقولوش ليه ونحطوهم في الليسته نتاعنا ونمشيو لهم في رمضان ونمشيو لهم في العيد ونمشيو لهم في كل عوده مدرسيه.
1: واحنا باش نرافقوكم في كل اكسيون في المناسبات هذيا ان شاء الله نكونوا معاكم زاده بالتغطيه وبالمواكبه نشجعوكم برشا على المبادره هذيا اسمها معا نصنع الفرق. هيئه محليه للهلال الاحمر بمجرين بمناسبه العوده المدرسيه. الهلال الاحمر التونسي هيئه مجرين يعلن حمله تبرعات لجمع الادوات والمستلزمات المدرسيه. كما كانت تحقيقنا رميسه انه الاعمار المعنيه والمستويات الدراسيه اللي نحكيوا عليهم من الروضه للبكالوريا اي حاجه تنجم تحطها في البانيه نتاع طفل صغير تنجم تبدل الواقع نتاعو. انت تنجم ما تاثرش عليك بالكل بالكل ولكن تنجم تبدل واقع طفل صغير تلميذ ماشي يقرا. نحب نعطي رقم الهاتف اللي نجموا يستفسروا عليه التوانسه اذا كان ما ينجموش يتنقلوا الا حاجه باش يلقاوكم. رقم الهاتف هو 58 096 527. نعاود الرقم 58 096 527. رودينا تومي مسؤوله العمل الاجتماعي بالهلال الاحمر نحب نخلي لك كلمه الختام. شنو تنجم تضيف لنا؟ يعطيك الصحه
2: على الفيديو وإن شاء الله يا ربي نجموا يعاونونا للماكسيموم باش نجموا نوصلوا للأوبجيكتيف نتاعنا وإن شاء الله بقدرة ربي قبل الرونتري سكولير لي 13 دو 14 جراند ماكس كل صغير يكون عنده كارتات في الأدوات نتاعو اللازمة.
1: هو في بقية السنوات بما أنها ماهيش أول مرة تصير الحملة هذه ولكن الإقبال يظهر لي يخليكم يمكنكم من أنكم تحققوا ليزوبجيكتيف الكل.
2: أكيد إن شاء الله ديجا قاعدين نوصل للحاجة اللي حاشنا بها بشوية بشوية وإن شاء الله قبل ما نوصل لرونتري سكولير بالنهار إن شاء الله كل صغير يكون عنده الحاجة نتاعه ويكون عنده كارتابته كاملة من كل شيء من الكتابة من الكرارس من السلوات من كل شيء.
1: بون كوراج لكم الكل. رودينا التومي ميرسي بوكو. نحكيو على معا نصنع الفرق حمله الهلال الاحمر استعدادا للعوده المدرسيه. شكرا رودينا التومي مسؤوله العمل الاجتماعي بالهلال الاحمر على كل التوضيحات هذه وكل التفاصيل وبالتوفيق في الحمله نتاعكم. جا وقت اخبار ال11 راجعين بعد الموسيقى.
0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلامة. والي جندوب الطيب الدريدي يؤكد في تصريح لإذاعة الكاف أن عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس في منطقة وادي غريب دوار البلادية متواصلة وأنه لم تسجل أي أضرار بشرية أو حيوانية فيما يواصل الآن أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة على عين المكان التدخل لإخماد النيران. وقال الوالي إن الوضع حاليا تحت السيطرة مع مواصلة القيام بعملية حصر الأضرار. الحزب الدستوري الحر يعلن في بيان أنه تم نقل رئيسة الحزب عبير موسي إلى المستشفى الجهوي بجندوبة نظرا لحالتها الصحية الحرجة. وأدان الحزب بشدة ما قال إنه تنكيل وتعذيب جسدي تتعرض له موسي منذ سجنها. والدستوري الحر يحمل السلطة المعنية كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع الصحي لموسي واعتبر أن ذلك يعود لعدم الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بها حسب التوصيات الطبية بحسب البيان ذاته. الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت نظمت يوم أمس يوما إعلاميا حول الحالات الاستعجالية الصيفية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومدرسة علوم التمريض بجندوبة والمستشفى العسكري الأصلي بتونس والإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت بتمويل من سفارة اليابان بتونس وبدعم من السلطات الجهوية وعدد من جمعيات المجتمع المدني. ويهدف هذا اليوم العلمي إلى تعزيز قدرات الفرق الصحية والهيئات الشريكة في التعامل مع الطوارئ المتعلقة بالموسم الصيفي من خلال مشاركة الخبرات وتقديم عروض علمية وتطبيقات ميدانية حول تنسيق إجراءات الاستجابة السريعة للحوادث والإسعافات الأولية وإدارة الحشود. على صعيد دولي، مصادر عسكرية صهيونية تعرب عن خشيتها من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين بعيدا عن الانشغال بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023 وفق صحيفة آرتس العبرية، في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال في الضفة المحتلة. وزارة الدفاع الروسية تفيد عبر تطبيق تيليجرام بأن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة لنظام كييف على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

من 7 لنص نهار ويكند على الكيف على الديوان FM توا 11:07 دقائق. وكما في كل مرة سبت وحد في ويكند على الكيف نعاودوا نذكركم في تذكير مهم على خاطر في قرى الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق حملة العودة المدرسية والجامعية لسنة الدراسية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة والأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذايا الكل يكون متوفر الكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn وإلا كلموهم على 58 371 0002. نعاود رقم التليفون 58 371 0002. عودة مدرسية موفقة للناس الكل، للتلامذة، للطلبة وأيضا للأولياء. وتحية كبيرة زادة للناس اللي قاعدة تسمع فينا على الفريكونس متاعنا اي سورتو على الناس اللي قاعدة تبعثنا في الكومنتير على شانيل يوتيوب. نعاود نسلم على سارة، يمنى، معز، الياس، الهام، منال، نور، الناس الكل الناس الكل. فما شكون قاعدين يطلبوا في غنية غريبة الناس، يمكن نسمعوها شوية أخرى، أي يمكن ما سمعيش، عديناها احنا صباح، نعاودوا بعد شوية يمكن نسمعها في بقية البرامج متاعنا. تحياتنا ليكم، كاملين معاكم بالموزيكا وبقية الفقرات متاعنا راجعين. إجا نخرجوا بها توا بختة شاب خالد، مرحبا بيه.

0: Publicité.
1: Femmabox 5G ou Femmabox 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج

0: هذه نانسي عجرم تسمعوا فيها على ديو ان اف ام، وهذا ويكند على الكيف كما كل سبت وحد من 7 لنص نهار على ديو ان اف ام في البرمجه الصيفيه على امتداد شهر اوت. تحيه ليكم، تحيه للناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف لي فريكونس نتاعنا، على لي ريزو سوسيو، على المنصات الاجتماعيه، وتحيه زاده كبيره برشا للناس اللي قاعده تبعث لنا في سلام على الشانل يوتيوب. مكملين معاكم مع مختلف الفقرات نتاعنا والمواكبات نتاعنا. سعيده جدا باستقبال سي توفيق قريرة، مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي. مرحبا بك سي توفيق، نورتنا.
1: مرحبا بك سيدة جيهان، ومرحبا بمستمعيك.
0: مرحبا بك سي توفيق، نحكي معك على المعرض الوطني للكتاب التونسي. يظل مش نحكيه على تمديد تسجيل الناشرين للمشاركة في المعرض الوطني للكتاب التونسي. نعم، عنا توا سنوات فما تظاهرة تعنى بالكتاب التونسي دون غيره. دونك من نحكيه على الفترة ما بين 24 إلى 27 أوت كتمديد للتسجيل، هكا ولا؟
1: إيه نعم، شكرا جزيلا. أولا نشكرك على الاستضافة،
0: ونشكرك على قبول الدعوة.
1: لا طبعا، نحن في الخدمة وأنتم المشكورون. فقط أريد أن أذكر بأن المعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون في دورته 5 بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر القادم. وصحيح كما تفضلتي أنه التسجيل مددنا فيه بعد أن كانت دورة أولى من التسجيل من 15 جوان إلى 31 جويليا. بعض الناشرين لم يتمكنوا لأسباب متعلقة ربما بتأخرهم في اكتشاف التسجيل، وربما تركهم التسجيل لآخر أو لسبب، لهذا السبب أو ذاك. كنا مددنا من مدة من يوم الاثنين صارت يعني 24 أوت إلى 27 أوت التسجيل.
0: تم استكمال التسجيل من عند الناشرين الكل. دونك توا نحن
1: في الحقيقة نحن سجل، ما وصلنا إلى أنه تقريبا 60 سجلوا، ولكن حتى نغلق باب ربما التعثر الطارئ فتحنا هذه المدة.
0: طيب يعني دونك نحكي وتوا على أنه تسجيل للدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي تم استكماله، والدورة باش تكون تنطلق نهار 23 أكتوبر تتواصل حتى 1 نوفمبر 2026 في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي في تونس العاصمة. شنو نجمو نعرفوا على ملامح الدورة الخامسة؟ شنو تكون باش تكون مميزاتها؟ شنو هي العناوين الجديدة؟ شكون الكتاب اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة هذه؟ أعطينا أبرز الملامح نتاع الدورة الخامسة سي توفيق.
1: والله كما تعرف أنه تنظيم وزارة الثقافة للمعرض الوطني للكتاب التونسي لا ينبغي أن يدخل في إشهار الكتاب وشكون نحن. نفتح الباب لكل نشر جديد، والناشرين هم الحقيقة هم اللي نجموا يمدونا بأسماء الكتاب. وتعرف نحن كالحكم الموضوعي ولا ينبغي أن نبرز أسماء على حساب أسماء ولا دور نشر على حساب دور نشر أخرى. فقط نحن نهيئ الظروف الملائمة للتنظيم. ومرحبا بالكتاب التونسيين، ولكن نحن كتنظيم عنا مسابقات خاصة وعنا برنامج ثقافي.
0: اللي هو شنو فيه؟ عطينا ملامح.
1: البرنامج الثقافي فيه سيمتد على كامل أيام هذا المعرض، وباستثناء اليوم الافتتاح نهار 23 يبدأ المعرض من 24 ويمتد على كامل أيام المعرض. وروحنا فيه بين الكتاب التونسي والمسرح، الكتاب التونسي والفنون، الكتاب التونسي والسينما. ودعونا أيضا الشعراء وكتاب القصة القصيرة والرواية لكي يتحاوروا مع الجمهور.
0: وأغلب الكتب التونسية المشاركة هي من أي صنف؟ هل الروايات أكثر، ليزيسي أكثر، القصة القصيرة أكثر؟ شو أكثر صنف أو أكثر نمط أدبي هو اللي موجود أكثر في المعرض؟
1: والله نحن نمر بعصر الرواية، وفي في العادة الرواية هي تأخذ جميع ربما ونسبة غالبة من الكتب المنشورة، لأن القارئ اليوم هو مقبل على الرواية، ولا يمنع ذلك أن القارئ أيضا يقبل على الدراسات العلمية، ولكن ما يقبل عليه في العائلة التونسية هي الكتب التي تفيد أبنائهم، وهذه الكتب يمكن تقسيمها قسمين، كتب الأطفال، وكتب الأطفال يمكن أن تكون علمية ويمكن أن تكون أدبية. ولذلك صحيح. نحن خصصنا في برنامجنا الثقافي للأطفال حيزا نستقبل فيه الأطفال ونشطهم بمناسبة إقبالهم أيضا على شراء هذه الكتب، ولكن أيضا مع هذه الكتب نجد الكتب العلمية، والكتب العلمية مجالها الإنسانية، وأنت تعرفين سيدة جيهان أن تونس مع المغرب تتزاعم، وليس هذا طبعا مبالغة، وإنما تتزاعم الدراسات الإنسانية منذ التسعينات وحتى قبل ذلك إلى اليوم، والدراسات الفلسفية واللسانية والدينية

0: وشرطنا في هذه الكتب أنها تحمل التقييم الدولي، وأنها طبعا كتب صدرت عن دور نشر. وأريد أن أعرج على الشرط الذي ذكرناه، أنه لا تقبل الترشحات للكتب الصادرة عن الحساب الخاص، والذي أثار جدلا واسعا وعلق عليه خاصة اتحاد الكتاب التونسيين. أريد أن أفتح قوس فقط.
1: علاش؟
0: علاش
1: صار الجدل سي توفيق؟
0: صار الجدل كيف نقصي من نشروا على الحساب الخاص.
1: وانتم علاش الشرط هذا يا سي توفيق؟ علاش يتم إقصاء اللي نشروا على الحساب الخاص؟
0: هذا أولا نريد أن نبين أن هذه جائزة وليست إقصاء للكتاب في العرض.
1: دونك الكتب اللي اتنشرت على الحساب الخاص قادرة على أنها تكون موجودة للعرض وتتباع في المعرض، ولكنها لا تشارك في المسابقة.
0: لا نزيدك حاجة أخرى، وهو أن هذه الكتب تدعمها وزارة الثقافة. يعني تدعمها وزارة الثقافة، ولكن بالنسبة إلى الجوائز الخاصة بهذا المعرض هي جوائز خاصة، ومن حق الجوائز الخاصة أن تشترط ما تريد بشرط لا يتعارض لا مع حقوق المؤلفين ولا مع حقوق الإنسان ولا مع أي حقوق. بالنسبة إلينا لماذا وضعنا هذا الشرط؟ لكي هناك شروط شكلية وفنية لا تتوفر إلا إذا مر الكتاب بدار نشر، ونحن ضمانة للجانب الفني فقط وليس الجانب المضموني، ونحن لن نشكك في قدرة المبدعين الذين ينتجون كتبهم على حساب الخاص أنهم قادرون على الإبداع. نحن لم نشكك في هذا، فقط إنما أردنا ضمانة فنية للكتب، لأن هناك بعض، أقول بعض وليست صفة عامة، بعض من ينشرون الكتب على الحساب الخاص لا يراعون الجوانب الفنية فيها.
1: شنو تقصد بالجوانب الفنية؟ التقنية؟
0: الجوانب الفنية بمعنى إخراج الكتاب، تصميم الكتاب،
1: الكوفرتور،
0: ما يعرف بالانفوغرافي. هناك
1: الغلاف بالأساس جمالية.
0: هناك جوانب جمالية ليس في الغلاف فقط، بل حتى في الإخراج الفني والتصميم. المواد الموجودة في الصفحة هذه تراعيها دور النشر، بينما بعض الذين ينشرون على حسابهم الخاص لا يراعونها.
1: فهمتك، إن شاء الله يكون كلامك واضح. سي توفيق قريرة مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي، نشكرك برشا على كل التوضيحات هذه. ونعود نذكر التوانسة اللي تسمع فينا أنه المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة باش يكون من 23 أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر في مدينة الثقافة الشادي القليبي. مشكور جدا سي توفيق قريرة على المداخلة معنا.
0: سيدة جيهان، بارك الله فيك وبارك الله في مستمعيك وفي إذاعتي.
1: نورتنا سي توفيق، مرحبا بك. كانت هذه فقرة فريكونس بابيي. فريكونس بابيي، ومكملين زادة مع بقية الفقرة متاعنا. مازال عنا أقل من نص ساعة مع بعضنا باش نعديو فيها برشا موزيكا، وباش ناخدو فيها بعد شوية تليفوني. وصلنا لنهاية الحصة. مرحبا إنه يمين الله من عند أصالة نصري، هي الغنية اللي باش نسمعها لكم توت سويت، وراجعين بعد شوية.
2: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ودرجين يفصلونا على نص النهار، هذا الموعد متاع السبت ولحد في ديوان فام ويكند على الكيف. إن شاء الله ويكندكم يتعدى على كيف كيفكم، احنا مكملين معاكم حتى النص النهار. أقل من درجين مازالوا في الوقت، بعد شوية يجيكم فريق هنا تونس مع هدى الورغمي في تعويض لابتسام شويخة، ومعاها هيفا بن يوسف ونور الفارسي. تحية ليهم في متابعة للأخبار الأنية واللاحينية. تتعرفوا كل أخبار البلاد في هنا تونس. احنا باش نكملوا حديث على العودة المدرسية اليوم، هذاك علاش فرحانة باش تكون معنا أسماء بن حميدة، عضو الهيئة المنظمة لمعرض العودة المدرسية في دار الثقافة نور الدين صمود في قليبيا. مرحبا يا أسماء، نورتنا.
2: عكيمة مرحبا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. معكم أسماء بن حميدة، عضو في اللجنة المنظمة لمعرض العودة المدرسية اللي قايم عليه ومشرف عليه دار زينب للنشر والمصممة الجرافيكية
1: اللي هذه دورة الأولى معرض العودة المدرسية، عديد دور النشر المشاركة اللي باش تكون موجودة في المعرض هذا الخاص بالعودة المدرسية. عديدة دور النشر اللي نعرف أنها تخرج لي باراسكولير القصص عديدة هي. دونك أحكي لنا شنو اللي باش يكون موجود في معرض العودة المدرسية دار الثقافة نور الدين صمود في قليبيا، هذه الدورة الأولى اللي باش تكون من 31 أوت غدوة انطلاق الدورة الأولى وتتواصل حتى التسعة سبتمبر. شنو الكتب اللي باش تكون موجودة ديجا في المعرض والعناوين اللي باش تميز الدورة هذه؟
2: هي احنا كدار نشر حابين نكون في الدورة الأولى تحت إشراف دار زينب للنشر كتجربة مختلفة ماهيش معمول بها في دور النشر الكل، مينا دور النشر الكل ديكا في تونس باش ننظموا هالدورة الأولى هذي وتكون كحدث ثقافي في قليبيا.
1: أو مش كل دور النشر مدام، مش كل دور النشر اللي موجودة في تونس، دور النشر اللي متخصصة في كتب العودة المدرسية،
2: في كتب العودة المدرسية وفي الكتب المخصصة للمطار
1: مش كل دور النشر على خاطر فما دور مش الكل، فما اختصاصات معينه،
2: اختصاصات معينه موجهه للطفل.
1: دونك الكتب يعني اللي باش تكون موجوده
2: النشر تكون ما عندهاش دي باراسكوليغ، ام عندها اختصاص موجهه للطفل باش تكون موجوده معنا. احنا ديجا الهدف الاول من التظاهره هذه نخرجوا من الطابع التقليدي نتاع العوده المدرسيه، انه يكون تحت رزنامه تمشي للمكتبه تاخذ كتبك من المكتبه وكذا. حبينا تكون حدث مشاركه الطفل والمربي والأولياء، يعني يكون على عين المكان في حدث ثقافي صغير يمس في الكتاب، يكون له الكتاب يختار، يكون الكتاب ماهوش جست كما نقول وسيلة للتعليم كهو، حبينا نحبوه في الكتاب مع وجود القصة. يعني احنا حبينا في الدورة هذه تكون القصة ما تقتصرش على المعرض التقليدي لوجودها في المعارض، معرض الكتاب كما نعرفه في الكرم وإلا في المعارض الأخرى، يعني يكون ياخد طابع من ندخله المطالعة والعادة متاع الكتب متاع المطالعة موجودة في وسط الباراسكولير وفي وسط الكتبات الموجهة للعودة المدرسية. المعرض مش يكون في الباراسكولير، مش يكون في متاع ديور النشر المعروفة في تونس بالباراسكولير متاعها، فيها المجلدات للبحوث المدرسية، مش يكون فيها أدوات مدرسية،
1: كتب علمية زادة،
2: كتب علمية، روايات لليافعين للأطفال اليافعين من عمر 12 سنة حتى 16 سنة، والقصص للمطالعة في الفئة الصغرى متاع المرحلة الابتدائية.
1: باش يكون فما لي فورنيتور سكولير، معناها اسكو التلميذ كي يجي هو والولي نتاعو قادر على انه ياخذ كل احتياجاته للعوده المدرسيه من نفس المعرض؟
2: كل احتياجاته الا الكتاب المدرسي.
1: الكتاب المدرسي
2: هذاك عنده
1: المكتبه
2: اختصاص المكتبه، فهمت؟ يعني بخلاف الكتاب المدرسي تجمو تلقاو عنا كل شيء، فورنيتور سكوليغ، كتب مواضيع، كتب المطالعة، كل شيء كتاب المحفظة والكتاب المدرسي.
1: هاي البرشا مدام أسماء بن حميدة، شكرا ليك عضوة الهيئة المنظمة لمعرض العودة المدرسية دار الثقافة نور الدين صمود، بداية من غدوة 31 أوت حتى 9 سبتمبر في قليبيا. هذه الدورة الأولى كما كنت تقولكم أنه التلميذ في المعرض هذا قادر على أنه يقتني كل ما يلزمه للعودة المدرسية باستثناء الكتاب المدرسي، لكن كل شيء موجود في علاقة بالفورنيتور سكولير. برشا يجريوا لي باغا سكولير من بداية السنة باش يرافقوهم متريميسة الأولى والثانية والثالثة. نشكرك برشا مدام أسماء. احنا مازلنا وقت متاع غنية ولا زوز سيد المخرج؟ غنية واحدة وتجيكم نشرة أخبار نص النهار. مشكورين جدا على المتابعة، ميرسي اللي ونستونا، إن شاء الله نحن زيدا كنا ونسناكم بالموسيقى بالأخبار بمختلف الفقرات متاعنا. تحية ليكم بون ديمانش. نتصور توا بدأت تفوح ريحة الكسكسي من برشا ديار توينسا. والكفوري هو آخر نغم نخليكم معاه بعد شوية هنا تونس مع كامل الفريق. نهاركم زين على ديوان فهم، وباي باي.

0: Publicité. الرنتري سكولير لازم تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور matzaromilano.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
2: جزء منتصف النهار ديوان افام. مع السلامه. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر الغد ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. الإدارة الجهوية لصحة بالقيروان تواصل تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية العون المباشر تنفيذ حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض، وتتضمن الحملة تنظيم 4 قوافل طبية متخصصة في طب وجراحة العيون تشمل مختلف مناطق ولاية القيروان. وقد انتظمت القافلة الأولى يوم أمس بمدينة العلا وشملت معتمديات العلا وحاجب العيون وحفوز، وتنتظم القافلة الثانية يوم 5 سبتمبر بالوسلاتية لفائدة معتمديات الوسلاتية وعين جلولة والسبيخة، فيما تنتظم القافلة الثالثة يوم 10 سبتمبر بنصرلة وتشمل معتمديات نصرلة ومنزل مهيري وسيد عمر بوحجلة وشراردة. أما القافلة الرابعة فستنتظم يوم 12 من سبتمبر بمدينة القيروان بمركز الوسيط والطب المدرسي، وستشمل معتمديات القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية وشبيك. حريق اندلع مساء أمس بأحدى واحات معتمدية مغزى من ولاية توزر أسفر عن احتراق أكثر من 100 رأس نخيل وعدد من الأشجار المثمرة، بين أضرار كلية وجزئية. ومصدر من النقابة الأساسية لأعوان الفلاحة بتمغزى يؤكد لمراسل ديوان فام أن وحدات الحماية المدنية بتوزر تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الواحات المجاورة. في الشأن الدولي، بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب السهيو-أمريكية على إيران تتصاعد داخل الحزب الجمهوري مخاوف من أن تتحول الحرب التي طالت أكثر مما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عبء انتخابي يهدد فرص الحزب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع هدى ورغمي في هنا تونس.
1: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وأحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم نحب نوصل نداء
6: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة سفاقس
7: على 91.2
1: تونس،
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
8: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، صباح الخيرات للجميع. هنا تونس مشوارنا تلقي معكم توا يتواصل حتى الماضي ساعتين في تعويض زميلتي ابتسام الشويخه اللي مازالت غايبه في كونجي، ان شاء الله ترجع في فورمه. معكم هدى الورغمي، نرجع كالعاده على اهم الملفات على المستوى الوطني والجهوي وكذلك على المستوى الدولي. تحياتي الى كل المستمعين، الى كل المشاهدين والى كل المتابعين. شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا، شكرا على متابعتكم. شو باش نحكيو اليوم، شكون شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ باش نحكيو على عدد من النواب الذين دعوا الى عقد جلسه عامه استثنائيه لمناقشه اوضاع البلاد في لي غران ريكاب. باش نحكيو زاد على مداخيل السياحه وتحويلات التونسيين بالخارج التي نهزت 11 مليار دينار. باش يكون حاضر معنا الخبير الاقتصادي معز حديدان. وكاله التحكم في الطاقه، تونس تتجه لتطوير طاقه الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات عبر الهاتف. باش يكون معنا الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان حداد. بالأرقام عن الفارسي، هل يمكن للتكوين المهني أن يدعم موارد الصناديق الاجتماعية؟ في الجهات باش نمشيو معتمدية منزل شاكر ونحكيو على أبرز المشاريع المعطلة في دائرة منزل شاكر. باش يكون حاضر معنا أولى الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية خلال الشتاء والخريف. الباحث الأكاديمي والمتخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد سيد حسين الرحيلي باش يكون ضيفنا في هنا تونس. وفي جيوبوليتيك نحكي على روسيا تجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية، ما هي التفاصيل؟

0: حمد زعبار في الإخراج التقني، إسماعيل القطي في الإخراج الرقمي، انتصار المكور كوت ديجيتال، مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم، نور فارسي معكم في الإعداد، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: نحكيه على أكثر من 50 نائب دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تدشويت. حاضر معنا في المباشر النائب في البرلمان السيد محمد علي، مرحبا أهلا وسهلا، صباح الخيرات. مرحبا أهلا وسهلا سي محمد. أكثر من 50 نائب أمضيتوا على دعوة لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، تفاصيل هالدعوة هذية، وين قدمتوها، هل هناك تفاعل؟ أعطينا تفاصيل.
2: شكرا. هو في البداية وصلنا تو حاليا تقريبا إلى 61 نائب. أنا هي القائمة مفتوحة على أنه إذا كان في منواب ما هي يلتحقوا. احنا عملنا خدمنا على نهارين تقريبا أكثر من نهارين، وحضرت في حدود 36 نائب 56 نائب العفو، والآن التحقوا باقية النواب وما زالت مفتوحة معنا. الدعوة هي بطبيعتها كما موجودة في عنوانها هي دورة استثنائية وجلسة عامة استثنائية لمناقشة وضع البلاد. هو في وضع تقريبا تم اتفاق مجتمعي واتفاق الفاعلين كله ولا سواء كان رسميين ولا غير رسميين، لأنه البلاد تمر بأزمة وأزمة حادة، مش أزمة عادية، وأزمات مركبة. وقت اللي نلقى في الدولة أنه نحن عنا أزمة تاع ماء، ثم أزمة تاع كهرباء، ثم أزمة تاع صحة، ثم أزمة في الدولة تاع معنا خدمات، وأزمة يضاف إليها الأزمات اللي تحولت إلى شبه مزمنة تاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يمروا به المواطنين في البلاد. فأنا نلقى أنفسنا في الدولة أمام نحن حالة انهيار أو حالة تدهور كبير ياسر في كل تقريبا الجوانب وفي كل القطاعات. وك علاش نتولى نحن باعتبارنا في الجميع يعرف نتولى أنه المجلس النواب يعمل الجلسة الختامية للسنة النيابية في آخر شهر جميلية، وأوتو سبتمبر هو العطلة النيابية، ونرجع في نتولى في أكتوبر باعتبار أنه يرجع السنة النيابية الأخيرة طبعا في نتولى في المجلس. في رأينا أنه اليوم هو من وقت ختم الجلسة النيابية كنا نتحدث على أنه رو فما ظروف نجم تستدعينا إلى جلسة استثنائية. في ظل التفاقم الكبير ياسر وتقريبا العدد نتاع الناس اللي معناها ضحايا الجهاد الحراري والقبة الحرارية الموجودة في البلاد، وحالات الاختناق اللي تمت حتى في داخل السجون وغيرها، فانه كان امامنا ان ندعو الى جلسه استثنائيه. اول حاجه لانه لاحظنا انه السلطه التنفيذيه غايبه تماما وما فماش معناها تفسيرات ولا توضيحات للوضع اللي قاعد تمر به البلاد، نتاع سواء كان الضحايا والا الناس اللي معناها يهمها ياسر انها تتحل المشاكل هذه اللي يمر بها المواطنين، ما يشلاقي استجابه. واحنا عشنا تجربه، الناس كانت تتذكر شويه انه نادينا قبل نقول لها بجلسه علنيه مع الجهه التنفيذيه. وللاسف ما تمتش، فهذا ما يمنعش انه نحن في اطار دورنا الرقابي طبعا دائما وفي اطار دورنا في المسائله، وسائلت الجهه الحكوميه على تنفيذ البرامج والا على الازمات والا على الاسباب، ان تعطي توضيحات للراي العام نتجنب به التشويش اللي قاعدين نلاحظوا فيه، انه فما حديث على انه ثم متآمرين وراء ما قاعد يقع في تونس، وثم اشكالات انت ولا انه ثم غرف هي اللي تدير في الازمات وغيرها، والا ربما هي المستفيده من الازمات. احنا ماذا بنا الحديث هذا يتقال مباشره امام الراي العام بالادله، باش ما نبقوش نقول نلوحوا في التهم جزافا وعوض نمشوا لمعالجه الازمه، نمشوا لتبرير الازمات والا البحث عن شماعات انت ولا نعلق عليها ضعف او فشل الاداء الحكومي. وأداء السلطة التنفيذية عموما. نهاية الأمر أنا بالنسبة لي في نظام رئاسي ما نجمش نفصل بين الحكومة وبين الرئاسة في إطار رسم التوجهات وإلى رسم الخيارات وإلى في متابعة مشاغل المواطنين، اللي ما حسب رأيي أنها ما تتحلش بمجرد التفسير، وإلا وإنما بأول حاجة بالحساب. نحن يلزمنا كشف حساب ولا يقع في داخل تونس، وفي نفس الوقت بإيش باش تعمل ولا إيش عمل، لأنه في إحنا كيجو شوية على الأقل نرجع لمدة سابقة، ومعناه الإجهاد الحراري اللي تم في المرحلة الأولى واللي كانت نتائجه كارثية على المواطنين التوانسة، نتيجة زادة فهمتي ولا الإجهاد الحراري زاد ارتبط بالانقطاعات نتاع الضوء، ونلقوا أنفسنا إنه صارت إشكالات في انقطاعات الضوء، وفما ناس مختصين وفما ناس انت ولا فاعلين ويتابعوا في الرأي العام قالوا راهو فما إشكال في عجز طاقي وغيرها، نزيد نلقى أنفسنا فهمتي ولا في معناها هالثورة جديدة إن شاء الله فهمتي ولا مزيد تعاود تكرر نتاع الانقطاعات والجهد الحراري اللي عنده أثار كبيرة ياسر، والناس ياسر تو حاليا مضروبة بالشمس في كل تقريبا الجهات، فما إعلان لحالة طوارة في أقسام الاستعجالي نتيجة ما قاعد يقع من نتائج انت ولا في علاقة بالإجهاد الحراري في ضربات الشمس وبالاختناق انت ولا لنتيجة الانقطاعات اللي قاعد تقع، وتقريبا عندنا بعض المعطيات على أن ثم ناس انت ولا للأسف مرة أخرى أنه ناس أودت حياتها لأنها انقطع على الأكسجين في لحظة معينة نتيجة انقطاع الكهرباء على التنفس الاستثنائي اللي قصدا يصاحب بعض الناس اللي عندهم أمراض الوزن، ولا الناس اللي تعيش من وضعية الربو، ولا عندها صعوبات في التنفس وغيرها، ولا قاعدة تعاون في التنفس نتاعها بالكونسنتراتير المكثفين للأكسجين اللي قاعدين يستعملوا فيه في الديار، وما عندهم زادة فرصة فانتي ولا انهم يتنقلوا باش يمشوا للسعاب فانتي ولا باش ينجموا ينقذوا لهم حياتهم. ماتت حتى في تونس العاصمة، فما شكون كلمني قال لي راه فما امرأة فانتي ولا كبيرة جارتنا ماتت فانتي ولا نتيجة انه قطع لها الاكسجين. هذا الاشياء هذه رايك وقعت في السابق، واحنا فانتي ولا قلنا راه يلزم والمختصين خاصة الناس اللي تفهم في الوضعيات هذه، حتى الاطباء وحتى منظمات الشباب، منظمة الأطباء شبان وغيرها، أشاروا إلى الإشكالات هذه وأشاروا إلى ضرورة التوقي، لأنه ثم باش تتعاود الوضعية ربما فهمتي ولا بنفس الوضعية ولا بنفس بنتائج تكون تنجم تكون أكثر كارثية. وللأسف الجهة التنفيذية ما انتبهتش إلى أنه واخذت المسألة بلا مبالاة، نلقى أنفسنا فهمتي ولا في نفس المربع القديم من غير حتى إجراءات للتوقي من تكرر مثل هذه الأزمات في داخل تونس. هكا علاش نحن كنواب قدمنا من تولى المقترح هذا، عملنا في شكل بيان توا في اليومين هذوما قاعدين نعملوا في نوع من الدعم لإمضاءات مكتوبة ترسل من تولى عبر معناها الإيميلات باش نجموا نثبتوا بها فهمتي ولا هاك العريضه هذيك، تو باش نقدموها كعريضه لرئيس مجلس النواب عسى ان يستجيب في هذه المره، لان المره اللي فاتت ما عاوناش في هذا، وعمل جلسه عبر على البعض بان جلسه فرغ قلبك لانه ما حضرتش فيها.
0: فوالا هيك على جنب شي سلك انا له الجلسه انكم تطالبوا اليوم بعقد جلسه استثنائيه لانه فما الضمان انه السلطه التنفيذيه تكون حاضره في الجلسه هذيا.
2: والله هو للاسف ولا انه نحن مولد الكاع مره ما ينجمش انت ولا معنا يبقى ديما ملكوه. فللاسف انت ولا انه نحن في المره السابقه راهي مشوا على سبيل الطرف ولا على سبيل الجلد. نادينا بوجود الجهة التنفيذية، والجهة التنفيذية كان المفترض ان هي اصلا تكون عندها الحرص على ان تتلاقى مع الجهة التشريعية باش ينجموا معناها على الاقل يخفوا من النتائج الكارثية للأزمة اللي كانت موجودة، وللأسف ما استجابوش، فما شوية من الله وشوية من عبد الله، لانه حتى رئاسة البرلمان على الاقل على حد علمي انها احتاج احتجت بانه ما فماش ثلث ولا ما نعرفش شنو الحكايه، ولذلك ما ارسلتش رسميا للجهه التنفيذيه. فالاشكال ولا في الزوز، الجهه التنفيذيه اللي عندها مده ما تحبش تجي للبرلمان، وهذا الناس كل تعرفه، وخذت حتى عطله انت ولا في علاقه بالعمل البرلماني، يعني في علاقه بالعمل الرقابي. وهذه سابقه تاريخيه في تاريخ البرلمانات، انه توصل انت ولا سلطه تنفيذيه تقول لك اعطيني عطله رقب من الرقابه، ما تراقبنيش، انا اضرب شهر ما تراقبنيش. وبعدها امتدت العطله هذه بطريقه غير معلنه، لانه بعد ما حضرتش الجهه التنفيذيه داخل البرلمان، وتحضر الجهه التنفيذيه داخل البرلمان، الناس كل تعرف ان في الا في اوقات تحب تمرر حاجه من داخل البرلمان، لانه ضروري ان تمر بالبرلمان، لانه لو بامكانها ان ما تمرش بالبرلمان راهي ما تجيش البرلمان.
0: ونذكر جيدا معناتها وقتها تم حتى معناتها توصيف البرلمان بانه اصبح برلمان المصادقه فقط على القروض.
2: فعلا هو شوف، هو القروض هذه راهو في نهايه الامر هي السلطه التنفيذيه اللي تقدم فيها. وللاسف انت ولا انه رغم النقاشات اللي متكرره، ومش في كل قرض نعاودوا نفس الحديث، نحن راهو نقول راهو رهن تونس في سياسه الدين والاقتراض الغير منتج، لانه في نهايه الامر انت قاعد تقترض ومش قاعد تنتج، باش نجم تخلق توازن على الاقل بين انتاج وبين الاقتراض، ينقص لك من الحاجه الاقتراض، وفي نفس الوقت يوفر لك شروط جديده باش ما تقترضش مره اخرى وغيرها، وتنقص على روحك عبء القروض، لانك مش تنقص فيها على روحك انت كحاكم توا، تنقص فيها على الشعب التونسي بعد 25 سنه و25 سنه و30 سنه، لان باش يكون معناها عبء على المقدره الشرائيه، لانك في نهايه الامر باش تخلص من داخل قوت الشعب، وعلى معناها القدرة المواطن التونسي على تحقيق الكفاية، سواء في كل الحاجات، سواء كان حاجات الصحة اللي لاحظ انه ما قدرناش ان نحسنها، حاجات التعليم ما قدرناش نحسنها، حاجات النقل ما قدرناش نحسنها، وحتى الحاجات الدستورية اليوم اصبحنا عاجزين على ان نحسنها ولا نحسنها، لانه وصلنا الى مرحلة مش قد من مثلا الطاقة اللي هي عنصر أساسي في كل ما يمكن، في النسيج الاقتصادي، في النسيج الصحي، في توفير معناها القوت اليومي للمواطنين، في المخازن، في الفلاحة، في كل شيء تقريبا، حتى في تخزين الأدوية. معناها اليوم إذا كان توصل من دولة انقطاعات حرارات، وأن الحرارة توصل من دولة اللي يوفر في الرياكتيف نتاع العمليات، يعني المركز ولا كلم يكون عنده شركة فهمتي ولا قاعد تخدم مع سبيطارات وغيرها، البرودوي اللي تنتج معناها اللي تحاول توفر فيه هو اكل رياكتيف اللي يستعملوه في العمليات الجراحية ولا غيرها فهمتي ولا في المستشفى المؤسسات الصحية. اللي ضربت اللي ضربت اللي راهو خطر كبير ياسر فهمتي ولا انه يقص الضوء على شتنا على
0: مخابر ولا على وحدات صحية
2: على مخابر فهمتي ولا وغيرها. نحن وصلنا للمرحلة هذه، إذا كان وصلنا للمرحلة هذه وانت كسلطة تنفيذية مش قاعدة تسمع وما صرحتش ما تكلمتش، وكل سلطة تنفيذية اليوم من سلطة تنفيذية عوض انت ولا تقولنا راي المشكلة، رانا سيدي يخرج وقلنا رانا عزي شي مشكلة كي تخرج تقول رانا عززنا، وفي المخرج المشكلة كي تخرج تقول انا ما نجمش، مش تقول لنا راني نجم ورا مجمع الاخرين هم اللي عطلوا فيه واللي تأمروا عليه ونحن المواطنين قاعدين يموتوا. هي انت هذوكم شكون شنو ذنبهم؟ اذا انت تعرف شكون كنت ولا يتامر ولا عنده غرفه مظلمه قاعد يتحرك من داخلها، والا معناها ما نعرفش اي نوع تاع سبب، والا تعرف انه ثم ناس في داخل الاداره معطله الخدمه تاع الاداره، يا خويا حاسبهم هم، مش على حساب ان نزيد إن معناها نوفر نوع انت ولا من الضمانات، لانه الواقع هذا يبقى متواصل الى حين انت ولا انه تولي عنده نتائج كارثيه وتولي أزمة دائمة، والنجم تولي تدخل السلطة مش في حلان الأزمة، في مزيد تأزيم الأزمة، لأنها ولت تبحث على مبرر ولا شماعة باش تقول راني أنا راه ما فشلتش، أنا راه فشلني بلان ولا فشلني زين ولا فشلني يا عمر وغيرها، والمشكلة تبقى متواصلة. الانقطاعات الحرارة معنا الانقطاعات تاع الضوء للأسف بقت متواصلة، ان شاء الله ربي يسلم بنتي ولا معناها موالينا الموجودين في الكاف وفي باجة نتيجة الحرائق الأخيرة
0: إن شاء الله يا رب.
2: فيما كيف أنت ولا نكون نقول إن شاء الله إن شاء الله برد وسلام على معنا خيوتنا في الجزائر في جيجل معناها
0: كل التعازي
2: اللي كل التعازي راي كوارث وراو أمس وقت اللي يقولوا راي بيوت اتحرقت في باجة راو الخبر ما يزوش يكون عادي راو صلنا نحن للأسف في تونس إنه معلومة الأزمة ولا معلومة الضحية ولا غيرها تحولت إلى معلومة عادية رأي هذه تتقال عليها حكومات تتحاسب عليها أعضاء حكومة تتحاسب عليها رئاسة الجمهورية لأنه في نهاية الأمر رأيك أنت صاحب السياسة الأولى وصاحب الأمر والنهي في داخل البلاد.
0: سي محمد علي الدعوة إلى عقد جلسة عامة استثنائية شكون يوافق عليه؟ مكتب البرلمان وتنجم تكون معناها هل عندك مثلا معلومة أن البرلمان مكتب البرلمان سيستجيب أنه تكون في جلسة لعقد جلسة عامة استثنائية ولا لا؟
2: احنا نوفر كل شروط بتاع باش ما نلقوش سبب أو تعلى رغم أننا ما نطورش انه طلب نتاع 60 نائب او اكثر من 60 نائب وفي الظرف هذا بجلسه استثنائيه مش ياسر على تونس ان نقص على العرض مش مشكله نحن راه في الاول رانا كنا نطلبوا في ان العرض هذه قاعد نعملوا به بعد باعتبارها مقرر فهمت ولا باعتبار انه هذا كان نظام الخدمه كما عطله تاع اي مؤسسه لكن قلنا راي المؤسسه هذه هي مؤسسه اصليه ومؤسسة مرتبط بها في جزء كبير ياسر ما هيش هي اللي تقرر تونس لكن مرتبط بها مصير برشا حوايج في داخل تونس خلينا فهمتي ولا من العطلة هذه للأسف انت ولا انه ما معناه ما جيناش استجابة او ما طرحش الوضعية بشكل منظم كما قاعدين نطرحه في تو تو طرحت المسألة بشكل منظم والعريضة البيان خرج وانا نتصور روح حتى الاعتماد على البيان مع الخائمة الاسمية انت عن نواب هذوكم اذا رئاسة البرلمان ولا مكتب البرلمان ما نعرفش هو ناهي منهم المؤسسة في علاقة بما قاعد يعملوا فيه النواب ولا فيما قاعد يحاولوا النواب ان يقوموا به ما نتصورش انه محتاج حاجة كبيرة ياسر الى نزيد نصبوا لها عريضة اخرى ورغم ذلك نحن ان شاء الله بنتي والله بحاول الله يا غدوة في الايام والا سيادة الصباح تتصب العريضة البيان هنا موجود العريضة نصبها وفر كل الشروط ونتمنى فهمتي ولا مرة أخرى أن يطاق على الاستجابة ولا يمكن أن نتحدث على غير الاستجابة لأنه هذا مطلب مش مطلب النواب راه مطلب الشعب التونسي وهذه أمانة حطها الشعب التونسي على كاهل النواب لأنهم هذو النواب وهمش يخدموا في دارة هذو النواب شعب التونسي نهار اللي نخبهم ولا نهار اللي صوت لهم بشوش ومجلس النواب راهو حملهم امانه نتاع حياته فانا نظن انا في تصوري ليس هنالك اي مجال لعدم الاستجابه لهذا الطلب واذا كان وقع فعلا انه عدم الاستجابه لهذا الطلب فبئس المصير وبئس القرار نجر واحنا في تقريبا في دوامه الدوله جميعها بكل مرافقها لا تعطي أهمية لحياة الإنسان في تونس.
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة نائب في البرلمان السيد محمد علي شكرا على كل هذه التفاصيل ومواصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم نص النهار و25 دقيقة على موجاتنا هذه هنا تونس.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفروات
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات عندك أورانج
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص النهار و26 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه هنا تونس، نحكيوا على مداخيل السياحه وتحويلات التونسيين بالخارج التي تنهز 11 مليار دينار. نحكي في الموضوع معنا في المباشر خبير الاقتصادي سيد معز حديدان. مرحبا، اهلا وسهلا، صباح الخيرات.
5: صباح النور، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا على الرقم هذايا كي نقدموه في إطار قراءة مقارنة بالموسم اللي فات، نجموا نسميوها انتعاشة، نسموها تطور ملحوظ، تطور طفيف، شنو بالضبط وفي أي سياق؟ معناتها اليوم كي نحكيوا على 11 مليار دينار كي نقسموهم بين مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
5: هو أعتقد تطور يعني عادي وطيب مش ملحوظ، بما أنه التطور هو 5.2% مجمع يعني عائدات السياحة وتحويلات تونسينا بالخارج لتبلغ تقريبا 11 مليار دينار، وهي مقسمة بتحسن في عائدات السياحة 5% لتبلغ 5.1 مليار دينار، وتحسن ب 5.4% لتحويلات تونسينا بالخارج لتبلغ تقريب 5.9 مليار دينار. الرقم هذا نجم نقراوه بزوج طرق مهمة، أنه كن قارنوهم بخدمة الدين الخارجي يعني في نفس الفترة من السنة الماضية عائدات السياحة وتحويلات تونسينا بالخارج هي غطت خدمة الدين الخارجي 109%. الشيء الملحوظ ربما هذه السنة أنه عائدة السياحة وتحويلات تونسية بالخارج غطت خدمة الدين الخارجي 138%، يعني فما في النقطة هذه فما تحسن، بما أنه ثلاثة هذوما يعني هم مهمين ياسر في يعني الميزان الجاري للبلاد التونسية. ديما ماذا بينا أنه عائدة السياحة وتحويلات تونس بالخارج تغطي أكثر ما يمكن يعني خلاص الدين الخارجي أصلا وفائدة. هوني فما تحسن أنه من 109% ولا 138%، ولكن في نفس الوقت النقطة السلبية أنه عنا ارتفاع كبير في الميزان التجاري، في عجز الميزان التجاري تقريبا على كامل سنة 2025 العائدات السياحة والمبعثة مع يعني التحويلات التونسية بالخارج هي مثلت 77% من العجز التجاري. ربما في السنة هذه بالرغم من تحسن عائدات السياحة والتحويلات من تونس بالخارج اللي أعتقد ستبلغ 17.7 مليار دينار، ولكن نظرا لأن العجز التجاري باش يكون في حدود 25 مليار دينار على كامل سنة 26، هذا يعني أنه السياحة وتحويلات من تونس بالخارج باش تغطي 71% فقط من العجز التجاري مقابل 77% في سنة 25. إذا فما نقطة إيجابية كي نقارنوا الرقم هذا تاع التطور بالنسبة إلى الخدمة الدين، ولكن نظر الارتفاع الكبير للميزان التجاري التغطية باش تكون أقل من عمناول. إذا النقطة الإيجابية هي هذا التطور، والنقطة السلبية أنه في الميزان الجاري عامة ارتفاع العجز التجاري هو باش يغطي التحسن هذا.
0: كنا نحكي مثلا على احتياطي العملة الصعبة، احنا عندنا 98 يوم توريد مع مناول مثلا في نفس الفترة عندنا أكثر، لكن عندنا 107 تقريبا عام مناول في نفس الفترة، لكن احنا صناع منا خلصنا معناتها قلوا احنا دين خارجي مهم جدا في شهر جويلية هكا ولا؟
5: صحيح، لكن على لكن اجمالا يعني منذ بداية السنة الى اليوم خدمة الدين هي بلغت 7.9 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفاتتة كان 9.6 مليار دينار، يعني خلصنا اقل من عمناول الى حدود 20 أوت 2026. يعني بالرغم من فما تحسن في عائدة السياح وبالرغم من فما تحسن في تحويلات تونسينا بالخارج اجمالا ب 5.2%، وبالرغم من انه فما تحسن في نقص خلاص خدمة الدين الخارجي ب 17%، يعني من 9.5 مليار دينار في نفس الفترة من 25 إلى 7.9 مليار دينار إلى حدود 2026، أي انخفاض 16%. ولكن هذا التحسن في ثلاثة حاجات هذوما مش بش يكفي بش يغطي العجز التفاقم تاع العجز التجاري اللي قاعد يكبر السنة هذه بصفة كبيرة، وربما بش يبلغ العجز التجاري على كامل سنة 26 25 مليار دينار، يعني مقابل 21.8 مليار دينار عجز تجاري سنة 25.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الف صحة. شكرا على هذه القراءة الخبير الاقتصادي سيد معز حديدان، شكرا. تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى، احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم نص نهار 31 دقيقة على موجاتنا.
6: Publicité. Publicité.

Max Box 5G ou Femma Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: ديوان فهم صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مسلم معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين هنا تونس نص النهار و37 دقيقة. وكالة التحكم في الطاقة تونس تتجه لتطوير طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات في ظل الأزمة الطاقية اللي تعيش فيها بلادنا. هات نحكيه على التفاصيل هذية، وهل يمكن للحلول هذه أنه تخلينا نتعديه الأزمة الطاقية هذية ونوفره طاقات بديلة؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل، ويحضر معنا في المباشر الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان حداد. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا بك هدى وكامل المستمعين إذا دوانا
2: فيه. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. موضوع حكينا فيه قبل لك ندخل معاه ربما بأكثر تفاصيل بعد تصريحات متاع مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سيد عماد لندوس، يقول أن تونس تعمل تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. قال أن مشروع تثمين النفايات في جربة مثلا يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات، ورحكينا فيه زده معاك قبل الموضوع هذايا. هات نحكي معناتها اليوم، هل أنه حجم النفايات اللي موجودة عندنا في بلادنا ومشكل النفايات اللي هي أزمة كانت في بعض الـ الـ الـ في بعض الأحيان وما زالت أزمة إلى حد الآن في عدة مناطق، تنجم اليوم تكون حل ناجع؟ وقديش نجم توفر لنا معناها من طاقة؟ قديش من نسبة الطاقة، العجز الطاقي اللي حنا نعيشوا فيه قديش نجم نغطيه فيه؟ الاستثمارات هذايا مكلفة مش مكلفة؟ تفضل.
3: هو بعد التصريحات نتاع وكالة التحكم في الطاقة، هو صحيح مشروع تثمين النفايات في جربة بعد ما صارت أزمة بيئية في جربة في السنوات الفارطة، ماك تعرف التكدس النفايات اللي صار في الجزيرة، وفما مشكل بيئي هو اللي هي الأكثرية تنتج النزل بطبيعة الحال. بعد التصريحات النزل تنتج في 10,000 طن معناتها من النفايات اللي هي كمية كبيرة. بالنسبة للموضوع متاع البيوغاز والإنتاج إنتاج الغاز الحيوي، هو راهو لازم نفهم الموضوع، هو مش مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، هو منظومة كاملة لمعالجة النفايات، حماية البيئة، إنتاج الطاقة، وزاد انتاج السماد والدعم الاقتصادي الدائري. اليوم النفايات العضوية تمثل جزء كبير من النفايات المنزلية مثلا، اللي هي في جزيرة زربة 60,000 طن يعني سنويا نفايات، اللي هي كمية الحقيقة كمية كبيرة، وقاعدين ينتشوا في البحر، قاعدين يتخلصوا باب بعملية الاحتراق اللي هي يسبب لك في انتاج غازات الدفينة وثاني اكسيد الكربون، اللي هو بيدو قاعد يعمل لنا في الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. هوك علاش لازمنا نخمو في مشاريع كيما مشروع البيوغاز والانتاج الغاز الحيوي عن طريق كما حكينا فيه اللي هو الميتانيزاسيون، اللي هو الهضم اللاهوائي، يعني نقطعوا الاكسجين باش نجمو يعني ننجو الغاز الحيوي هذا، والكائنات الدقيقة تقوم بالتفكيك المادة العضوية في غياب الأكسجين. هو المشروع اللي في زربة فما مميزات فيه على خاطر يصير الفرز من المصدر في النزل، يعني النزل يفرزوا المواد العضوية والمواد اللا عضوية، خاطر هو ما ينجم يكون عندك البلاستيك اللي هو مادة لا عضوية، عندك الحديد، يعني يصير الفرز لهنا، تسهل انت وحدات الانتاج على انتاج المواد انتاج الغاز الحيوي. لكن الفضلات المنزلية تكون مخلطة في
2: معنى شتري احنا
3: بالضبط، اللي احنا لازمنا نشجعوا المدن والمناطق يعني السكنية ب معناتها توفير حاويات تكون فيها كل المواد العضوية وحدها والمواد اللا عضوية وحدها والحديد وحده والزجاج وحده، كما في البلدان
2: متقدم
3: الأوروبية، يعني باش تسهل انت عملية المعالجة، تولي تكلفة المعالجة أقل من التكلفة إذا كان تكون فيها معناتها المواد النفايات مخلطة، على خاطر إذا كان يكونوا المواد مخلطة ما تنجمش باش تفرز المواد العضوية من لا عضوية، تتكلف لك يعني وحدات فرز اغلى، وهنا تولي انت توفر اكل المصاريف هذيك على على معناتها في انتاج الغاز الحيوي يكون اسهل. هاك علاش لازمنا لازمش يكون ثم مشروع نتاع انتاج الغاز الحيوي بركه، لازم يكون ثم منظومه كامله اللي هي تقوم بها البلديات من الفرز حتىكش الانتاج.
2: لكن هل مش توفروا النفايات؟ احنا عندنا عشرات الاف الاطنان من النفايات اليوم اللي موجوده، كنحكيو خاصه على المناطق السياحيه، نحكيو على الجربة، نحكيو على سوسه، نحكيو على حمامات، معناتها فما وين موجوده النزول عندنا، معناتها انتاج كبير وكبير جدا نجمو نركزوا عليه. في المقابل الرنتابيليتي نتاع المشاريع هذه، معناتها قداش الانتاج نتاع الطاقه قداش يوفر لنا، ينجم يكون حل العجز الطاقي اللي احنا نعيشوا فيه؟ معناتها
3: هو مش حل بديل، ما هو يعاون على انتاج يعني الطاقة، ويكون معها الطاقات المتجددة، منها طاقة الرياح، منها الطاقة الشمسية. لازم يكون فما معناتها تنوع في انتاج الطاقة. علاش؟ خاطر ما ينجمش يكون هو البديل، ولا هو يوفر لك الطاقة، لكن هو يساعدك على انتاج الطاقة، ويكون والمميزات نتاع الغاز الحيوي اللي هو تنجم تنجو في كل وقت، يصير تخزين وتنجو في كل وقت. مثلا في طاقة الرياح، اذا كان المنطقة معناتها تكون ما فيهاش رياح، معناتها لوفون دومينون ولا الكتل الحية نتاع الهوائية، ما تنجمش تنتج بها الطاقة، معناتها ينقص الطاقة نتاعها. لكن هنا ولا الطاقة الشمسية ما تنجمش تنتجها في الليل مثلا. من المميزات الغاز الحيوي اللي هو تنجم تنتجه في كل الأوقات، وتنجم تنتجه بكميات كبيرة، خاطر احنا عندنا راهو نفايات عضوية معناتها كميات كبيرة، حكم نحن ماك تعرف طبيعة المجتمع معناتها نتاعنا نحبوا الأكل ونحبوا المواد العضوية في طريقة الطبخ نتاعنا وكذا. دونك عندنا نفايات كبيرة، لكن المشاريع ما عندناش مشاريع استثمارية كبيرة في انتاج الغاز الحيوي، على خاطر ما زلنا نحن قاعدين نعملوا في وحدات تجريبية، أو حتى وحدة تجربة ما هيش وحدة إنتاج يعني
2: كبيرة.
3: قاعدين نعمل في وحدات تجريبية، وقاعدين نشوفوا في إنتاج الطاقة قديش ينتج الطاقة من المشاريع هذوما. كما قلت أنت، في المناطق الساحلية كل النجم ننجو بيه، زادة في المناطق الفلاحية على خاطر الإنتاج الغاز الحيوي يجي زادة من مخلفات الأبقار والنفايات الأبقار. مش كان معناتها من النزول النجم نخدمه حتى على المناطق الفلاحية. حاجة أخرى، راهو الغاز الحيوي بعد ما نخرجوا منه الميتان ونخرجوا منه الغازات لإنتاج الطاقة، نجمو زادة يصير التانقة ونتحصلوا على البيوميتان اللي هو نجمو نستعملوه كوقود يعني
2: للسيارات
3: بنسير. البيوميتان نجمو ننجو منه، وبعد نجمو ننجو منه الأسمدة، معناتها يكون ثم تنوع في إنتاج الطاقة من طاقة الرياح.
2: يقول القائل احنا بلاد الشمس على طول العام، معناتها علاش ما عندناش تركيز كبير على انتاج الطاقه الشمسيه؟ مثلا نعرف مدن مثلا متقدمه اكثر على مدن اخرى في استعمال الطاقه الشمسيه، لكن كانتاج وطني مثلا عندنا الصحراء، عندنا اماكن نجمو نحطوا فيها، معناتها نركزوا فيها مشاريع وطنيه كبرى نتاع انتاج الطاقه لفائده الدوله، علاش ما عندناش؟ معناها ما تقدمناش برشا، شنو اللي يمنع؟ فما غلاف إنتاج الطاقة هذية، شنو بالضبط معنا، شو الحاجز اللي مخلينا؟
3: المشكل في الطاقة الشمسية راهو ماهوش إنتاج الطاقة الشمسية يجي من الشمس، هو يجي من اللوميير نتاع الشمس. معناتها هو يجي من ضوء الشمس أكثر منه، مش معناتها مناطق فيها كما نقولوا احنا مناطق فيها اكثر شمس او
2: لا، مش بمعنى مناطق فيها اكثر شمس، فما مناطق متقدمه، معناتها فما ولايات رائده في استعمال الفوتوفولتايك على ولايات اخرى، يعني مشاريع الفوتوفولتايك متقدمه مثلا في صفاقس
3: فالا.
2: لا نحكي على استعمال المنزلي، يعني فالا تركيب المنزل.
3: استعمال المنزلي مربوط بالخطر، فما مشروع في وكاله التحكم في الطاقه لدعم معناتها المنظومة الفوتوفولتايك ونشرها في المناطق في تونس الكل. هي ثم مناطق أكثر تستعملها على خاطر زادة يمكن المناطق الأصعب بشتاك توصل لها بالوحدات الإنتاج وبالتوزيع، يعني هاك عليش وما يلتجئوا للطاقة الشمسية. هذه حاجة. ثاني حاجة المشكل في زادة في الطاقة الشمسية اللي هو ثم بروسيديور تكون طويلة شوية زادة هاك عليش باش انت تعمل ربط ماهوش سهل، ما تبش تربط انت بالطاقة الشمسية تتعدى
2: معنا ديما نرجعوا للتعقيدات الإدارية. اي فلا
3: تعقيدات إدارية هذوما الحاجات اللي انت حاجة أخرى راهو مشكلتنا نها طاو في الطاقة الشمسية. راهو الطاقة الشمسية زادة راهو فيها أونتروتيان فيها سيانة راهو مش معناتها بالطريقة اللي نحن معناتها نركبوا ننساو الألواح الشمسية. راهو فيها أونتروتيان وبعد ثم التخزين إذا كان باش يصير التخزين بالبطاريات، البطاريات اللي لازمهم يكونوا هما بيدهم معزولين على الرطوبة ومعزولين على الحرارة ما ينجموش ينتجوا لك طاقة. إذا كان إحنا مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا في الكوبير ولا الإلكتريسيتي من وقت النجم نتعرضيه للبطاريات التخزين. البطاريات التخزين مشكلتهم معناتها هما أسعارهم غالية أول حاجة، ثاني حاجة ما يخدموا لكش أكثر من ساعتين، معناتها كليماتيزاسيون ما يخدموش أكثر من ساعتين تكييف أو وإلا شوفاج، على خاطر هما البطاريات قاعدين يخزنوا في طاقة مش طاقة كبيرة. وإلا إذا كان تحب أنت مثلا بطاريات كبيرة تتكلف لك أكثر من 15 مليون اللي هي قدرة المواطن من الجمش بتباع يركب الألواح وزيد وانتي 15 مليون معناتها في حدود 30 أو 35 مليون في الطاقة ما تنجمش أنت المواطن وحده يتكفل بها، لازم الدولة تشجعه بقروض أو بتسهيلات أو بمنح باش ينجم هو معناتها يستهلك يستعمل هالطاقة الشمسية ويستعمل البطاريات اللي كما قلت لك هما بيدهم بطاريات لازم يكونوا في منظومة محمية على التغيرات المناخية باش ينجم باش نجم هي معناتها تخزن لك تكون تخزن الطاقة وتكون مردوديتها عالية. هاك علاش راهو الطاقة مناطق فيها ومناطق لا.
2: واضح.
3: إمكانيات المواطن.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة، شكرا على هذه القراءة. الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان حداد تحدثنا على توجه تونس لتطوير طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. موصين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نص نهار و50 دقيقة على موجاتنا.
1: هنا تونس

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على متابعتكم. هل يمكن للتكوين المهني ان يدعم موارد الصناديق الاجتماعيه؟ نحكي في الموضوع مع نور فرسي. تدفيت نور، مرحبا
0: بالارقام.
1: مرحبا نور، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا هدى، اهلا بيك واهلا بكامل الفريق اللي معاك. كما نعرفوا الوكاله التونسيه للتكوين المهني مقدمه على عوده تكوينيه جديده 2026-2027، جابت جمله من الاجراءات الجديده واهمها الترفيع في طاقه التكوين وتنويع الاختصاصات. الوكاله برمجت هدى 25837 موطن تكويني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزعين على 259 اختصاص ناشط. للمقارنه هدى، دوره سبتمبر 2025 وفرت 23750 موطن تكوين، يعني العرض زاد بحوالي 9%. وجديد زاد انه باش يتم اعتماد اربع دورات تكوينيه في العام عوض دورتين، نحكيو على سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وابريل 2027. وثم زاد ست اختصاصات جديده تدخل الاول مره لمنظومه التكوين المهني، من بينها مرافق حياه وتقنيه سامي في تقنيه الاتصالات، اختصاص ملتي ميديا مبرمج ويب وتقنيات الجوال. وزاد مثلا عن تقنية سامي في التزويق الداخلي وتقنية سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. على مستوى البنية التحتية هدى، تدخلات زاد شملت أكثر من 60 مركز تكوين مع أكثر من 80 مشروع صيانة وتهيئة وإحداث أكثر من 30 فضاء بيداغوجي، وزاد تجهيز وتحديث أكثر من 20 ورشة في الميكانيك وكهرباء السيارات واللحام والبناء المعدني والصناعة الإلكترونية والغذائية والنسيج والتبريد والتكييف. البرنامج زاد يشمل 17 منصة تكوين في إطار برنامج إرادة و16 قاعدة تكوين ضمن برنامج دعم التكوين والإدماج المهني، وأكثر من 33 فضاء جديد أو مهيئ. تم إنجاز زاد أكثر من 166 تدخل صيانة شمل مختلف ولايات الجمهورية، وفي الإقامة تم تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات بطاقة إضافية تقارب 1720 سرير، أي زيادة بحوالي 10%. وطاقة اللواء الجملية للوكالة وصلت إلى حوالي 17000 سرير موزعين على 75 مبيت مع 80 مطعم مستغل. لكن الأرقام هذه تتقاطع مع إشكال أكبر في سوق شغل هدى. تونس سجلت في الثلاثي الثاني من 2016 حوالي 622400 عاطل عن العمل، ونسبة بطالة ب 14.9%. والأكثر يلفت الانتباه، ونسبة البطالة عند الشباب بين 15 و24 سنة مازالت مرتفعة في حدود 35.4%. أما عند حاملي الشهادة العليا، النسبة طلعت من 24.2% في الثلاثي الأول إلى 26.6% في الثلاثي الثاني. هذا نحكيه وعديم على سنة 2026. في سياق هذا هدى، اتصلنا بالخبير المختص في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، لأثار مسألة عدم الانسجام بين برامج التكوين وسياسات التشغيل وتأثير ضعف أحداث مواطن الشغل على التمويل وديمومة الصناديق الاجتماعية. دحمان ركز زاد على معضلة البطالة وضرورة تحقيق توازن بين دخول الشباب لسوق الشغل وعدد المغادرين نحو التقاعد، باعتبار أنه مواطن الشغل الجديدة تعني منخرطين ومساهمات جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي. نسمع أكثر شنو قال الهادي دحمان.
3: الصناديق الاجتماعية بالضرورة ما ينجم يدعم استقرارها المالي وتوازناتها المالية إلا الامتداد على الأقل في حدود اللي هي تتجاوز الإحالات على التقاعد السنوية. احنا الإحالات على التقاعد السنوية قاعدة تتكاثر من سنة إلى أخرى، وما يقابلهاش امتدادات مكثفة لشباب اللي هما في سن عمرية معين يكونوا دعام للتمويل الصناديق الاجتماعية. البرنامج كما تم طرحه من الوكالة التونسية للتكوين منفصل عن المخطط الوطني للتشغيل، عن المخطط الوطني والاستراتيجية الوطنية في مادة التشغيل اللي هي لازمها تكون تنصهر في أول حاجة الحد من البطالة، وقت اللي احنا البطالة ما زالت مستقرة مع الأرقام الرسمية والنسب المئوية، عرفت تحسينات متاع 0.1% 2%، حتى النسق مازال هو نفسه، البطالة مرتفعة وخاصة من حاملي الشهادات العليا.
2: وبالتالي الإشكال وده ما عادش فقط قداش نكونوا من شباب، بل زادة قداش منهم باش يلقى فعليا موطن شغل بعد التكوين، خاصة أنه سوق الشغل يسجل بطالة ب 14.9% وبطالة شباب ب 5 35.4% في وقت الصناديق الاجتماعية في حاجة إلى قاعدة أوسع من الأجراء والمنخرطين الأجراء والمنخرطين النشيطين. وفي اتصالنا مع الخبير الهادي دحمان أكد أن الحلول تمر أساسا عبر توفير مواطن شغل حقيقية ومستدامة وربط الاختصاصات التكوينية بحاجيات المؤسسات والقطاعات اللي عندها قدرة فعلية على الانتداب، وزاد تحسين التنسيق بين التكوين المهني وسياسات التشغيل والاستثمار حتى ما يبقاش التكوين هدف في حد ذاته وإنما يكون طريق مباشر للإدماج الاقتصادي والاجتماعي. نسمع أكثر شنو قال.
3: العمل هذا يكون عنده ظن أو يكون عنده وقع كبير برشا على الصناديق الاجتماعية، خاصة صندوقين فقاعد، لأنه ما عندوش أمباكت كبير على صندوق التأمين على المرض وإنما صندوقات اللي يدخلوا في الجرايات. لو يكون بالتوازي كما في حالة على التقاعد تقابلها مواطن شغل قارة وحقيقية، احنا ضد الشغل اللي هو معناته وقتي ولا تتوفر فيه شروط العمل اللائق، ادراج مواطن شغل مستقرة وتنمي موارد الصناديق. احنا نأمل انه في المبادرة اللي باش تصير حسب البلاغات الرسمية لرئاسة الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية في اصلاح المجتمع الاجتماعي يكون فيها رؤية موازية ومكتملة ومتكاملة مع المخطط الوطني للتشغيلية الامبلوابيليتي. وقتها نوليو نتحدثوا على أساس أنه سياستنا في مجال التكوين المهني، سياستنا في مجال التأهيل المهني، احنا ولينا نحكي على تأهيل الموارد وتنمية الموارد البشرية والموارد التكوينية. هذا وقتها يكون في أفق واضح، هو أفق الحد من البطالة، الحد من الهجرة الغير نظامية، وإيجاد موارد جديدة للصناديق الاجتماعية اللي هي في أمس الحاجة لها، لأن ميزانيتها الحالية مش مستقرة وما تناش في الأفق موارد جديدة لتنمية الموارد الصناديق الاجتماعية. يريد التكوين المهني يرتبط بالسياسة التشغيلية ويرتبط بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وقتها نخدمه في فوق متاع استراتيجية وطنية موحدة ما بين الوزارات والهيئة الكل.
1: كان هذا الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، شكرا جزيلا نور، يعطيك ألف صحة على هذه القراءة بالأرقام في هل يمكن التكوين المهني يعني يدعم موارد الصناديق الاجتماعي. شكرا لضيفك سيد الهادي دحمان، احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الأخبار موصلين حتى للماضي ساعتين. نور يرجع لنا إن شاء الله في جيوبوليتيك آخر الساعة الأولى باش يتحدث على روسيا لتجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية، شنية التفاصيل. مرحبا بكم، خليكم على ديوان FM.
0: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان FM.

0: راديو نفا. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: نفا بوندو. دي وان اف ام في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: دي وان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فم عسلمة. مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي توفيق قريفا يؤكد استكمال المرحلة النهائية من تسجيل الناشرين المشاركين في الدورة الخامسة بعد تمديد أجل التسجيل بهدف ضمان مشاركة أوسع لدور النشر، مشيرا إلى تسجيل نحو 60 دار نشر إلى حد الآن في الدورة التي ستنتظم من 23 من أكتوبر إلى 1 من نوفمبر 26 و2000 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة.
3: المعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون في دورته الخامسة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر القادم، وصحيح أنه التسجيل مددنا فيه بعد أن كانت دورة أولى من التسجيل من 15 جوان إلى 31 جويلية. بعض الناشرين لم يتمكنوا لأسباب متعلقة ربما بتأخرهم في اكتشاف التسجيل وربما تركهم التسجيل لآخر، أو لهذا السبب أو ذاك كنا مددنا من مدة من يوم الاثنين صارت يعني 24 أوت إلى 27 أوت التسجيل. في الحقيقة نحن وصلنا إلى أنه تقريبا 60 سجلوا، ولكن حتى نغلق باب ربما التعثر الطارئ فتحنا هذه المدة.
2: مصالح ولاية سليانة تؤكد أن وحدات تعليب المياه بولاية سليانة تعمل بصفة عادية ولا وجود لأزمة مياه مثل ما يقع الترويج له وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية سليانة. هذا وقد أدى والي سليانة خالد الوهري مرفقا بالمدير الجهوي للتجارة وممثل المصالح الأمنية زيارة ميدانية إلى عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، حيث عاين سير عملها خاصة فيما يتعلق بعملية التوزيع، وذلك في إطار متابعة حسن التزود بالمياه المعدنية المعلبة. عدد من أهالي منطقة بني دراجة تابعة لمعتمدية زغوان يشتكون من تدهور الوضع البيئي جراء فيضان البالوعات وانبعاث الروائح الكريهة، مطالبين بالتدخل العاجل وربط منازلهم بشبكة التطهير.
4: عندنا البنية التحتية فيها وضع ربع رأس شوية محلولة، عندنا البلدية معناتها ماهيش تحمل المسؤولية نتاعها كيف ديوان تطهير، مسؤولين مش باقيين يخرجوا يعملوا تزيارات ميدانيه بالرسمي، وضع كارثي عندنا هنا في بني دراج، خاصه روجارات ولدات صغار وكراب تعدس ومحلولين روجارات، نطلبوا منهم باش في اخر وقت يجوا يشوفوا الحاله هذه خاطر مش تصير حال تحت اقامه عند العباد.
5: مش طبيعيه بحته في بني دراج، شبكه التطهير شبكه متهرئه عندها سنين منذ التسعينات، فيها برشا انسدادات، فيها برشا شبكه باليه لا تفي بالحاجه منذ سنين مدرجه ضمن برنامج التنميه من سنه 2017، لانه الى غايه اليوم لم يرى النور هذا المشروع وبات حلما يراود السكان.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عوني يؤكد اليوم التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، مشددا على بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار عدد 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة. ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون قوله إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. وكالة رويترز تنقل عن مصدر بوزارة الخارجية التركية تأكيده أن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في إسطنبول غدا الاثنين لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في برنامج هنا تونس.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: مرحبا بكم ماضي ساعة ودرجين على موجاتنا. مش أنا بتصل معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا. نحكيو على معتمدية منزل شاكر على المشاريع العمومية المعطلة في هذه المعتمدية. تتشويتا
1: في الجهات.
2: في الجهات يحضر معنا النائب في البرلمان عن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي سيد حسن الجربوعي. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
2: مرحبا. النائب عن معتمدية منزل شاكر, شنية أهم أو أبرز المشاريع العمومية المعطلة في هذه المعتمدية؟
3: شوف في البداية يعطيكم الصحة أنتم للطرح مثل هكذا مواضيع, لكن في البداية المشكل ما يتربطش بمعتمدية منزل شاكر فقط, هو تقريبا يعتبر مشكل وطني. وأنا نحب مو على الأقل لمحة حكم نائب شعب ومن بعد ندخل فيما هو يهم الجهة. كنشوفوا المشكل في الاستثمار خاصة في جميع القطاعات. دونك أنت اليوم كي تلقى التيار الهيئة التونسية للاستثمار تسمع بالاسم والحاجة كبيرة, لكن في الواقع أنا تعملت حبيت نلقى حلول مثل هكذا مشاريع مستثمرين كانوا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص تلقى مشاكل جمة اللي تعرض لها المستثمر, وهذا أنا يهزني المنزل شاكر اللي هي اليوم تدفع ضريبة زوج حاجات. الحاجة الأولى المساحة الجغرافية, اليوم كي تحط منزل شاكر تقريبا مساحتها قد ولاية المستير مرة ونص, وهذا يدفع فيها ضريبة المواطن يسكن في منزل شاكر. الحاجة الثانية التشتت السكاني, اليوم تشتت متاع عمادات تقريبا أي معتمدية تلقى السونتر متاع المعتمدية فيها 20,000 15,000 ساكن, منزل شاكر فيها 3500 ساكن. ذلك علاش اليوم كي مش تستثمر في مناطق داخلية ومنزل شاكر يلزمها استثمار خاص, يلزمك رؤية لكل منطقة نقاط قوة ونقاط الضعف اللي فيها.
2: اليوم خصوصية
3: خصوصية أهم مشكل اليوم يعترض منزل شاكر ولا يعترض أي جهة في تونس هو المشكل العقاري. اليوم احنا كي ننتقلوا ونشوفوا الوضع العقاري في البلاد التونسية ونمشي بك المنزل شاكر, احنا في منزل شاكر تقريبا طاحت مع وزير املاك الدولة عديد المرات تساؤلات ولا تساؤلات مراسلات في المشكل العقاري. انت اليوم كي تجي المنزل شاكر تلقى العدد معناتها الرقم نتاع العقار عدد 47829, العقار هذا اللي هي أرض العويات والصغار معناتها عمادة كاملة فيها تقريبا 1454 هكتار لو ما تسويتش وضعيته. كي تمشي الحاج قاسم سميهم لك حتى عمادة عمادة منطقة منطقة تلقى اليوم مشكل عقاري كبير. الجمود العقاري هذا كيفاش مش يخلي المستثمر يخلي لكش المستثمر اليوم كيفاش مش يتحرك في الاستثمار إذا كان تلقى كانوا قطاع عام ولا قطاع خاص باش نكونوا واضحين. أنت اليوم أنت اليوم مش تستثمر, أنا نحكي لك على معتمدية باش نخدموا في ملعب حي في أي مادة اللي معتمدية كاملة عطيتك مساحتها وعطيتك رقعتها الجغرافية في ملعب حي في الحاج قاسم. دونك أنت كي تجي مش تستثمر ما تلقاش حتى عقار وضعيت واضحة, تدخل الفلاحة جيب لي تغيير صبغة لا هذا تبع عملك الدولة هذا تبع المجلس الجهوي, وهنا ندخلوا فيك الدوامة اللي اليوم ما نجموش نخرجوا منها. وهذا اللي طرح سؤال مع وزيرة العدل على المحكمة العقارية. اليوم المواطن قدام حاجتين, كانوا مش يسوي في وضعية تسوية وضعية عقارية معناتها إجباري. دونك تاخو وزارة العدل تاخو في زوز عمادات في كل ولاية ما تنجمش تسوي. إذا كان أنت مش تمشي للاختياري دونك اختياري أقل حاجة 4-5 ملايين بين المحامين باش ينجم يسوي وضعية عقار, وهذا يطرح مشكل كبير. ومشينا احنا في تغيير القانون عدد 21 اللي كونه اليوم يلزم الاراضي الصغرى والمشتته هذه نلقاو فيها وضعيه في تسويه وضعيتها في كذا. لكن اليوم نحكيو على الرؤيه. اليوم انت هزيت الموضوع اليوم الاستثمار في القطاع العمومي, نعطيك جميع المشاريع العموميه في معتمديه منزل شاكر معطله تماما. انا نعطيك حاجات ملموسه مثلا الطرقات. انا نعطيك طريق الحاج قاسم. طريق الحاج قاسم في المشروع يلزم يوفى سنة 2022, لليوم الطريق مازال يخدم فيه المقاول. قياس ولاد الحاج عمار تقريبا هذه في عمادة العوادنة عنده ما يقارب 8 سنوات خدم فيه المقاول شهرين وخليها كاكا وخرج. تتعدى للطرقات الأخرى لليوم مشكل كيف كيف في, في, في, في المقاولين. المقاولين الكبار اليوم حقيقة خرجوا من البلاد على خاطر ألقاوا استثمارات أخرى, واليوم فما تعطيل في الخلاص من قبل الدولة للمقاولين. المقاول الصغار يخدموا باللي موجود وما عندهم حتى ما عندهمش سلطة رقابية تراقبهم. نحكي اليوم على مؤسسة الدولة, المقاول اللي اللي اللي يتأخر اخدموا وكهو تقوم شوفوا كيفاش, وما نحكيلكش على وضعية الطرقات. إذا كانت عادة أنا لما بعد اليوم عندنا في مشكل كبير اليوم في الساقس مشكلة النفايات, وطرحت الموضوع هذا وتبعوه الناس كل موضوع النفايات في الصمغ. جينا احنا اليوم حطينا عن طريق مقاربة امنية المصب اللي في تنيور. هم ما يحبوش يسموها مصب لكن اليوم مش مصب، اليوم كارثة بيئية في تنيور. مشات وزارة الفلاحة مع وزارة أمنية الدولة في تخصيص 34 هكتار. اليوم بقات من الوزارات المشكل هذا عقاري، بقى مشكل استثمار. اليوم هذه هي الاستثمارات الضخمة اللي تبدل صورة البلاد، اليوم ما تخدمتش. كيف انا نعطيك مشاريع ندخل بك حتى الابسط؟
2: خلينا نحكي معك شويه في المشكل نتاع المصب نتاع النفايات. علاش تعتبروا كارثه انه المشروع ما تطورش ما تخدمش ولا شنو بالضبط؟
3: شوف اذا كان مش نمشيو فيما يخص الجهه، في اجتماع في الولايه عهدت الولايه اللي كونها مش توصل الضوء والماء للمصب هذايا. لليوم المصب هذايا من غير لا ضوء ولا ماء، هذايا تعهدت به الجهه هذايا كبدا وقتها في المقاربه الامنيه للمصب هذايا. الولايه اخلت بوعودها فيما يخص المصب هذايا. ثاني حاجة مشينا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، والموضوع هذا خدمت عليه أنا وزميلي الصبر المصمودي تقريبا 3 أشهر بين وزارة الفلاحة وزارة البيئة، وخدمنا على الموضوع في تخصيص ال 34 هكتار. اليوم باش يخدموا يبداو في البروجي، لليوم ما تمش تخصيص ال 34 هكتار، اليوم المشكل مازال موضوع. اليوم النفايات هذه مشينا في رسكلتها، لكن اليوم ولات جبولات نتاع نفايات. اليوم الناس كنت تشكى من الرائحة اللي موجودة غاديكا، هذايا اللي يخلي اليوم إذا كان في دولة تحترم شعبها رئاسة الحكومة كانت تحطه من المشاريع ذات أولوية وتحطيه الإمكانيات والآليات، على خاطر هو مشروع بيلوت، مشروع نموذجي. مشروع نموذجي اليوم يلزم الدولة تسخر له الإمكانيات وتسخر له الآليات وتسخر له الميزانيات وتسخر له مكاتب الدراسات ويتخدم في أسرع وقت. خاطر اليوم إذا كان أنت ضرب ثقة المواطن في مشاريع كمان هكا، ما عادش مش تلقى المقبولية المجتمعية في حتى مشروع نتاع دولة. مش نحكي عن المدينة الرياضية اليوم اللي بقى حلم، ورغم النواب حكيت وندرت، لكن أنت تشوف الوضع اللي موجود اليوم توا، أزمة ورا أزمة، مشكل ورا مشكل. وهذا اللي يخلي اليوم المواطن ولا مذبذب ما بين قرارات الدولة، ما بين القوانين اللي صادق عليها مجلس نواب وطريقة تطبيقها من الوظيفة التنفيذية يطرح مشكل آخر. اليوم مشكلة المياه اللي مطروحة في البلاد التونسية، وهذا يهزني المشكل آخر في منزل شاكر في المشاريع العمومية. احنا اليوم كي نشوف المحور الجنوبي لولاية صفاقس اللي منها منزل شاكر، ولا المحور الشمالي، خاطر نعطيك مساحة جغرافية كبيرة، كان المحور الجنوبي لولاية صفاقس فيه منزل شاكر اللي هي الحاج قاسم وبشكا وشعلاب وبير الملولي وليتيم وغيرها، إذا تأخر المحور الشمالي اللي كان تقريبا فيه منزل شاكر اللي فيها الرواذي ومركز كمون وبوجربوع والعوادنا والمحور هذاك. هذه محور مصيرنا في الماء ماهوش مربوط بدينا. الدولة مشات في في 3 فراجات، فراج في مركز كمون، فراج في بغرارة، فراج في منزل شاكر. أبار هذه كونها توصل الماء للمواطنين، لكن الماء اللي تمشومه اليوم نسبة الدياليز اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت 80 و90، الناس قاعدة تموت بكلاويها من مشكل الماء اللي موجود، والناس تشرب رغم الماء الريحة والمنظر لا أراك الله مكروه. لكن مشينا بالتنسيق معك سيد كاتب الدولة المكلف بالمياه مع وزارة الفلاحة مع الهندسة الريفية، مش نعمل 3 محطات لتصفية الحديد من الماء، على خاطر الماء يخرج من تحت الأرض صافا، حتى يضرب الهواء تتبدل ريحته وطعمته، على خاطر نسبة الحديد فيه مرتفعة جدا. مشينا في محطة تصفية نحل الحديد من الماء، لكن للأسف المشاريع هذه بقات معطلة حبر على ورق، والمواطن يدفع الضريبة رغم كاتب الدولة المكلف بالمياه في زيارة ميدانية أنا معه والبي دي جي نتاع السوناد وزرناهم لابار بئر بئر، وتعهد عنده سنة اللي كونوا في ظرف 6 أشهر مشوفوا المشكل هذا. 60 ولا 70% من عمادات معتمدين منزل شاكر من غير ماء، وحتى 30% الموجودين ماء غير صالح للشرب. هذا مشكل مطروح. تتعدى انت المشاكل الاخرى، اليوم مركز كمون اللي هو تقريبا يعتبر نقطه تجمع بين معتمدين الحنشه ومعتمدين منزل شاكر، عندنا تقريبا 3 سنوات في مقاول مش يخدم في تهيئه وتجميل مدخل مدينه، على خاطر مركز كمون اول نقطه لولايه صفاقس، مدخل الولاية هو مركز كمون اللي يربط بالجم ولاية المهدية. تعرف 3 سنوات استناو في المقاول رغم كل شيء حاضر وما جاش يخدم. وين هالدولة في الموضوع هذا؟ بلون داميناجمون، مثال التهيئة العمرانية اللي كونك منزل شاكر اليوم من غير مثال تهيئة عمرانية. بتعدلك الأتعس من هذايا، معتمديت منزل شاكر برقعتها الجغرافية لليوم من غير ناس، اليوم فيها منطقة صناعية من غير ناس، فيها سبيطار، فيها ليسيات. تصور الناس اليوم كتدخل معتمديت منزل شاكر من البلاد اللي موجودة فيها جميع المباني مشققة، والدولة تعرف الشيء هذا. لكن اليوم المشروع موجود، يقول لك مشكلة ميزانية ومشكلة إمكانيات أكثر من هذايا.
2: أنا مش نحكي معك شوية على الفيديو الأخير اللي مش قبل ما نكمل معك المشاريع. أنت خرجت في فيديو مؤخرا على الريزو سوسيو على صفحتك الرسمية على فيسبوك، تحدثت فيها على مشكل الأراضي الفلاحية الدولية، فوالا، ومشكل مصابة الزيتون، وإحنا قادمين على موسم فلاحي وعلى موسم معناتها جني الزيتون والاستعدادات بدأت وغيره. شنو الوضعية متاع الأراضي الفلاحية الدولية هذه؟ شفنا إهمال وشفنا تقصير حسب ما تحدثت في الفيديو.
3: شوف أنا نؤمن أن كون البلاد التونسية ما تقيم لها قائمة إلا منعطوا أهمية قصوى وأهمية كبرى للقطاع الفلاحي، خاطر هذاك هو الحروب القادمة على القطاع الفلاحي. لكن للأسف في اليوم رغم 3 سنوات ونص أعطينا تشخيص دقيق جدا للقطاع الفلاحي في جميع المنظومات نتاعو، وأعطينا حلول جدية وجذرية وعملية مع مقترحات قوانين تغير. لكن للأسف في اليوم الناس اللي عندها القرار مش عندها السلطة، اللي عندها القرار اليوم مش حبيتش تاخو ونخلقوا في الأزمات أزمة ورا أزمة. اليوم كمشينا المراقبات الفلاحية وشفنا الوضعية اللي موجودين، رغم اللي من 21 مايو 2024 مقترح قانون بخصوص إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية عن طريق 5 أقاليم، كل إقليم حسب خاصياته المناخية والجغرافية وخاصيات كل الفلاح وخاصيات الزراعة فيه وخاصيات الخارطة الفلاحية. لكن للأسف اليوم ما فيهوش فيه. اليوم المركب هذا بزويته اللي شفت الأراضي هذه تقريبا 3 سنوات ما سدش كي يحكي وشوف المشكل وين. أنا تقريبا عملت عديد الدراسات ونقرأ في الموضوع نتاع المشكل الماء ومشكل خاصة الزيتون وما يستحقه. 90% من أوروبا، المغرب عندها 25 سنة، الجزائر عندها 15 سنة، جميع دول العالم تخدم ببرودوي بوليمير. البرودوي هذايا يترش تحت الزيتونة ويترش تحت أي شجرة مثمرة تسقيها مرتين بركة في العام. البرودوي هذايا يحافظ لك على الماء وفيه فيتامينات وفيه برودويات تنفع الشجرة. هذايا تقريبا كي تدخل الناس وتشوف العالم كامل يستعمل فيه على خاطر مشكلة الماء الموجود إلا تونس. نتفقت مع الوزارات قلت لهم جيبوها عملوا تجربة في المركبات الفلاحية اللي ملككم ما حبوش يخدموا بيه، قلت لهم أخذونا من البوليمير عندكم المرجين اللي تقريبا احنا في تونس نطيشوا فيه في المصبات، مع هذا الزيتون عمل لك دراسة كيفاش تنشره في ديوان الأراضي الدولية ويجيب لك الزيتون وما يستحق السقي، ما حبوش يمشوا فيها. أعطيناهم حلول أخرى كيفاش اليوم الماشينيزم، كيفاش الميكنة في القطاع الفلاحي، كيفاش اليوم يلزمك تخدم بآليات وتطور، ما تحبوش يمشيوا فيها. اليوم المركبات الفلاحية عاني، راهو اللي شوفوا فيه بعد زيارة الميدانية للسيد رئيس الجمهورية للشعال بزويت للشعال ونفيذة نفس المشكل، خاطر ما زالت نفس الأشخاص وما زالت نفس العقلية وما زالت نفس الآليات وما زال المسؤول كي يحكي له نائب على مشكل كأنه يتهم فيه. اليوم ماناش في مرحلة تهم وتبرير، اليوم في مشكلة تشخيص حلول قرارات جدية باش نخرجوا من الأزمات. اليوم نعطيك حاجة بسيطة، الأزمة اليوم اللي سايرة في انقطاع التيار الكهربائي، لو معقول دولة 300 يوم شمس مشكلتنا في بانو حطوا طاقة شمسية وناخذوا لي باتري. أنا اليوم حتى ننسق مع وزارة المالية هل يوجد فصل في قانون المالية مش تعرض علينا اليوم باش ندخلوا لي باتري؟ هذوما أي إنسان عنده باتيندا ينجم عن طريق الباتيندا هذيك يدخل الباتريات هذوما من غير تيفيا ومن غير تاكساسيون ويحطوا في مشروع الاقتصاد التونسي تضرب بالسياحة ضربت. اليوم حاجات بسيطة اليوم باش
2: تقدروا نشجعوا معناتها على استعمال الباتري هذوما في المجال الاقتصادي والسياحي معناتها هاي
3: صحيح، باش وقت اللي يقص الضوء اوتوماتيكمون تلقى باتري تمشي لك الضوء نتاعك وقت الذروه. ما تخليش اليوم راني اليوم انا كهبت للنصريه وخلينا نسمي من غير ما نسمي المحلات التجاريه كي تدخل راهو شيء حشم، راهو اليوم مشيت ناخذ في خبز يقول لي راهو الخبز العجين مش نطيش على خاطر سيء قص الضوء، وين تمشي مشكل ما تروح وانت عندك 300 يوم شمس طاقه شمسيه وتدخل الباتري. اي تاجر يجيب الباتين نتاعو تثبت اللي هو اموره قانونيه ينجم يدخل الباتريات هذوما من غير ما يدفع عليهم حتى اداء ديواني باش على الاقل وقت الذروه نلقاو حلول. هل الحكومه حطت المقترحات هذه؟ هل الدواجن اللي نشوف فيها اليوم راه نعاود ونقول راه بعد شهرين مش تلقى ازمه كبيره في اللحوم الحمراء في اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وفي الخضر وفي الغلال على خاطر الدوله ما حطتش ستوك ما ثماش تخزين. كما لقينا الماء اليوم المشكل تطرح في الماء مشكل موجود، خاطر اول حاجه قانون الشيكات الناس قبل كانت تاخذ الماء في الشتاء وتخبيه وكيخلص وقت اللي يبيع باللغه العاميه نقولوا بالمحول. الثاني حاجه اللي ضرت اللي الناس خايفه اي واحد يحط ستيك ماء يقول له محتكر ويهبط عليه كما صار في الغلال وغيره. لذلك اليوم اهم حاجه انا نعاود نقولها عديد السنوات
2: انت ترى انه مرسوم الاحتكار لازم يتبدل اليوم باش نجموا نخزنوا.
3: شوف انا كعضو القادر اللي يسمعني يقول لي انت دورك اليوم كمشرع باش تغير القوانين هذه، لكن للاسف
2: هو مرسوم مش قانون معناتها
3: حتى في القوانين قانون اقوى من مرسوم. معناتها اليوم نمشيو لمجله الاستثمار اللي هي مكبله عديد المشاريع خاصه في القطاع الفلاحي، هذا بحكم انا في لجنه الفلاحه اكبر عائق اليوم مجله الاستثمار مجله المياه. اليوم الحكومه 3 سنوات ونص في مجلس النواب كل سنه تقول لك مش هجيب لك المجلات هذوما اللي هما يعتبروا الحل الوحيد والحل المفصلي للبلاد التونسيه، لكن اليوم سامحني ما تمش الاعتماد عليها، ما تمش العمل على هذه الثورة التشريعية. لليوم وينها الثورة التشريعية اللي حكينا عليها؟ لليوم وينها السيادة الغذائية اللي حكينا عليها؟ لليوم وين التعويل على الذات اللي حكينا عليه؟ راهو اليوم قادرين في ظرف 3 سنوات تصير نقلة نوعية للبلاد التونسية، على خاطر اليوم يلزم نعمل على ثرواتنا في القطاع الفلاحي، منها الزيتون اللي دخلك في المليارات، منها التمور والقوارص، على غرار اليوم الفوسفات اللي عندك في ثروتين ما يقارب 2.5 مليار احتياط ما استعملناهش، اللي عندك الثروة السمكية اللي موجودة، عندك الثروة المادة الشخمة، عندك شبابك، عندك الفوسفوجيبس، الدولة الوحيدة اللي مصنفته نفايات خطرة اللي قديم نستثمروا فيها، ثروة موجودة. لذلك اليوم احنا مشينا من من من من من المشاريع والاستثمار في منزل شاكر وتنقلنا قطر المشكل شامل. اليوم منزل شاكر اذا كان حقيقة هي نقطة من البلاد التونسية، إذا كان نحب نخدم على الاستثمار، أول حاجة هو الوضع العقاري. الوضع العقاري في معتمدية منزل شاكر مكبل برشا. إذا كان اليوم يجيك أي مستثمر يسأل على حاجتين، يسأل على الصناد الماء موجود ولا اللي هو مشكل كبير، يسأل على الطرقات اللي هو مشكل كبير، ويسهل لك على الوضع العقاري. إذا كان اليوم الدولة بالحق تحب تستثمر في معتمدية مثل منزل شاكر اللي هي تمثل رقعة جغرافية تمثل 5 ولاية صفاقس، اللي تمثل تقريبا 5% من الانتاج بتاع زيت الزيتونة في الجمهورية التونسية، اللي فيها عديد عديد عديد الثروات الباطنية والثروات الفلاحية مهملة بالطريقة هذه. المستثمر اليوم المناخ ما يخليش باش يستثمر في المناطق هذه. ونحب نقول عديد المستثمرين اتصلوا بيا، المنطقة الصناعية في منزل شاكر في حد ذاتها تعاني مشكل عقاري، تعاني عديد المشاكل. لذلك اليوم بعيدا عن الشعارات، من ولاية صفاقس، من المجلس الجهوي، نتعداو لوزارة الاقتصاد والتخطيط، لوزارة التجهيز، لوزارة الفلاحة، اليوم يلزمك تحط المناطق هذه تعطيها قيمتها باش نلقاو حلول. ما نبقاوش العام الجاي نحكيو على مشكل الماء اللي انا طرحته وعطيت فيه حلول في منزل شاكر. اليوم مصيرك يلزمو بيدك، يلزمك تعمل 3 محطات للتحلية، ندافعوا على الموضوع هذايا، وان شاء الله في القريب العاجل حسب ما وعدتني وزارة الفلاحة نلقاو فيه حلول. لكن انا ما عادش نؤمن بالبيانات وما عادش نؤمن بالوعود، نؤمن بالاثر على ارض الواقع اللي يبني جسور ثقة بين المواطن ومؤسسة الدولة.
2: شكرا جزيلا، يعطيك ألف صحة، شكرا على كل هذه التفاصيل. النائب في البرلمان عن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي سيد حسن الجربوعي، شكرا لك. كنا نتحدث عن المشاريع العمومية المعطلة في دائرة منزل شاكر. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم، ماضي ساعة و27 دقيقة على موجتنا.
1: هنا تونس

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مصلي معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا، شكرا للجميع. نحكيه على موضوع مهم ومهم جدا مع تغيرات المناخية اللي احنا نعيشو فيها، مع ما عشناه من موجات حر ربما غير مسبوقة في بلادنا، مع اليوم تحذيرات خبراء المختصين في الطقس والمناخ من انه احنا قادمين على ربما شتاء ممطر، فمش كون يقول نجم يكون عنا أمطار غزيرة، فمش كون يقول عنا معناتها خريف على بكري، فمش كون يقول عنا راه مش كون فترات متاع أمطار قوية، ونجم حتى موجات الحرارة نجم نعيشوها ونعاود نعيشوها خلال معناتها فصل الخريف. مش نحكيو على خطط الدولة اليوم، بل عام خطط الدولة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية خلال الخريف ولا الشتاء. نحكيه في الموضوع، هل تكفي الخطط هذية؟ موضوعنا تدشويته
0: في صلب الموضوع.
1: في صلب الموضوع حضر معنا الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية وتصرف الموارد سيد حسين رحيلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي ديوان فم.
1: شكرا جزيلا. مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية.

0: البلاغ متاع رئاسة الجمهورية. خطط الدولة الاستباقية هل تكفي هذه الخطط التي عددها بيان رئاسة الحكومة عقب هذا المجلس الوزاري، هل تكفي لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية؟ وشنو اللي باهي نجم نثمنوه، وشنو هي النقائص سيد حسين الرحيلي؟
1: والله بكل أسف نرجع لتقريبا 6 سنوات متتالية وتقريبا نفس الكلمات نفس السياغات لحكومات متعددة. هذه النقطة الأولى، معناها نحن نراوح مكاننا، خاصة لأنه الزمن يتغير، المناخ يتغير، طريقة الفصول تغيرت. أنا كنت نتخيل باش المجلس الوزاري هذا اللي جاء متأخر، لأنه لا يمكن أن نعمل مجلس وزاري باش نشوف الاستعدادات ونحن في قلب الأمطار الخريفية. 20 أوت بدأت أمطار غسالة النوادر تهبط، البارح وبارحة الأولى براتيكمون أمطار غزيرة في عدة مناطق بالشمال الغربي تغمر الطرقات وتغلق الطرقات. وتقريبا هذاك المشكل وين هو أننا القرارات، أستغرب قرارات لا ترتقي إلى مستوى مجلس وزاري، معناها كل رئيس مصلحة في الإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المندوبية الجهوية للفلاحة ينجموا ياخذوا قرارات في جهر الأودية وجهر مصطبات تقليل سرعة المياه وغيرها. وكذلك كنت أتخيل أنه باش يجي تقرير يقيم الآثار ونتائج فيضانات، معناها جانفي 19 جانفي 22 جانفي 2026 اللي كانت بناء أو نتيجة لعاصفة هاري المتوسطية واللي تقريب ضربت 10 ولايات الساحلية وكانت نتائجها خطيرة جدا، إذ أن المياه بقيت متراكمة في العديد من المناطق منهم تونس العاصمة والمرسى والبحر الأزرق والعديد من المناطق المناطق كيما مستير والمهدية وسوسة ونابل وغيرها وصفاقس وغيرها وشلة الحركة. كنا نتخيل أنه باش نقيمه نعملوا تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع، ولكن تقريبا المجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية، جهر أودية، جهر بعض قنوات الأمطار. ولكن المشكلة الأساسية اليوم أنه عندنا تحولات قصوية، مظاهر قصوية سواء في ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوقة اللي باش تخلينا تقريبا نعيش خريف وشتاء ينجم يكون ممطر بشكل كبير برشا وفيضانات كبيرة خاصة على المناطق الساحلية. والغريب أن المناطق الساحلية دي ما عناش خزانات كبيرة لاستيعاب كميات هذه المياه، ضعف البنى التحتية. فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات، هي لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70 و80 عام، إضافة إلى البناء الفوضوي، إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشوها. وإحنا قلنا أكثر من مرة رأي المسألة المستقبلية التكيف لا يأتي معناها في قطاع واحد، يأتي في كل القطاعات. نتكيف مع التحولات المناخية على المستوى الفلاحي، على مستوى حوكمة الموارد، وكذلك على مستوى التهيئة الترابية، العمران، تركيبة المدن الجديدة، كيف نستطيع أن نتغلب على المياه، معناها اللي وين تصب المطر تغمرنا المياه تقريبا في كل المناطق، وخاصة أنه نحن العديد من المناطق والعديد من البناءات الفوضوية في المناطق المنخفضة خاصة في تونس الكبرى والعديد من المناطق الساحلية، وكذلك في العديد من المناطق في الشمال الغربي في أحزمة الأودية، معناها وبالتالي اليوم وكأننا نتعامل مع ظرف جديد، ظرف يتطلب تكيف كامل بعقلية تقليدية كلاسيكية من عقلية الستينات والسبعينات. الإجراءات هذه تنجم تكون إيجابية في ليزاني كاتربان وبداية التسعينات، ولكن بان بالكاشف أنها لم تعد ذات جدوى. نحن نعيد تقريبا نفس القرارات نتاع 30-40 عام التالي، ولكن كتجي الطامة الكبرى، كتجي فيضانات. رأينا نذكروا في عاصفة هاري اللي ضربت 10 ولايات الساحلية ما بين 19 و22 جانفي، راهي صبت 10.5 مليار متر مكعب، معناها في ظرف، معناها صبت أكثر من 400 مليمتر في 72 ساعة، أي أنه اللي يتصب في 6 شهور في هذه المناطق صب في 3 أيام. وبالتالي صحيح ليس لا يمكن لأي بنى تحتية مهما كانت أن تقبل هالضغط ذايا، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع الجديدة المتجددة، وأن نتخلص وكذلك السياسات القديمة. اليوم راهو المسائل نتاع البنى التحتية يلزمها تمويلات كبيرة. اليوم ما نكذبوش على رواحنا، اليوم المالية العمومية عاجزة.

0: على ان يتوفر الحدود الدنيا معناها في المجال هذا. وبالتالي انا شنقول اليوم نقول خلينا نتجاوزوا هالاجتماعات الاجتماعات الكلاسيكيه والقرارات الكلاسيكيه وكاننا فرحين بما نفعل الى ان نفتح حوار نقول في الخمسه والعشر سنين الجايه ما هي اثار الفيضانات الحقيقيه، اين تكمن اسباب الازمه ونبدا نعالجوا فيها على امتداد 10 سنوات.
1: اذا كان احنا في الصيف عشنا ازمه ماء وكهرباء جراء ارتفاع درجات الحراره، شنو الازمات اللي نجم نواجهوها جراء التغيرات المناخيه في الخريف والشتاء؟
0: شفناها سيدتي العزيزة في البريود نتاع جانفي وفيفري 2026 أن الناس قاعدة حبيسة مناطقها وديارها فيها الماء أكثر من شهر ونص. الماء يغلق معناش يغلق باب بحر ويغلق براتيكمو التيجيان في تونس لمدة أكثر من 3 أسابيع. الحركة شلت العديد من المناطق الساحلية تقريبا شلت. هذا يعني أنه اليوم بنانة التحتية وطريقة هيكلة تهيئتنا الترابية لم تعد قادرة على أن تتكيف وتتأقلم مع التحولات المناخية طول فترة الصيف والحرارة وتقريبا عنف الأمطار الشتوية والخريفية. يخلينا اليوم معناه اللوجيسيال القديم اللي قاعدين التوى نخدمه به، كي قريت معناه تقريبا تقارير الوزراء كلها تقارير كلاسيكية، عندي 2000 كيلومتر وعندي وعندي وعندي إضافة حاجة أخرى، رأوا لا يمكن الاستعداد للخريف والشتاء في بداية فصل الخريف، رأوا الإعداد نورمال مو يبدأ من أواخر ماي، يبدأ القرارات وتبدأ المتابعات كما نحن عملنا يوم 9 جوان معناه مجلس وزاري لتأمين مياه الشرب في فصل الصيف. نقول واحنا نحن ديجا خذينا قرارات معناها لا يمكن تحقيقها وكانت النتيجة كيما نعيشوها وكيما عشناها في 3 شهور. هذاك علاش اليوم يجب أن نغير المقاربة معناها بطريقة أنه اليوم فعلا نحن معناها كأنه التحولات المناخية والواقع اللي نعيشوه في واد، وتقريبا حكومة تمارس صلاحياتها بطريقة جد كلاسيكية وتقريبا بسرعات بطيئة جدا لا تعكس بالضبط الحقيقة. وتقريبا منذ 69 نحن في تونس تقريبا منذ 69 إلى اليوم تعدت بينا قرابة 14 فيضان في مناطق متعددة، ولكن إلى اليوم لم نقيم تأثير الفيضانات، لم نقيم أسبابها، وبالتالي كنا عاجزين على إعادة التكيف مع هذه الأمطار. اليوم تقريبا حتى إلى حدود 2003 فيضانات معناها عادية، لكن بعد 2003 معناها في ظل التحولات المناخية لم تعد الخارطة القديمة والسياسات القديمة والمقاربات القديمة قادرة على أن تواجه وتأثيراتها تقعد. وآملوا أنه نعملوا بجدية تقييم ما حصل في نابل 2018 وتقييم جدي لما حصل في جان في فيفري 2026 باش نجم نقولوا شنو المشكل، كيف نستطيع الاستعداد في المستقبل، شنية التمويلات اللازمة وشنية الخطط اللي يجب نعملها.
1: بريف معناتها شنو نجم نقولوا للحكومة، وازمنا برشا استثمارات أو استثمارات نعم. جديدة ولا شنو معناتها مشاريع كبرى جديدة لازمنا نخدموا عليهم في القريب العاجل على مستوى البنية التحتية باش نجموا معناتها نتأقلموا ولا باش نجموا نتفاداو هالمخاطر متاع الفيضانات اللي بدأت غير عادية منذ سنة 2003؟ نعم.
0: وانا نجم نقول لكم ثم دول معناها كما المغرب، ثم دول كما العديد دول الاوروبيه، العديد دول الخليج، دول جنوب شرقي اسيا عندها منذ 95 96 بدات في اعاده هيكله بناها التحتيه وتهيئه تراب مدنها وحمايه مدنها بطريقه اليوم احنا تقريبا نتعامل مع حماية المدن من الفيضانات بالطريقة الكلاسيكية جدا. اليوم ما زلنا معناه نتصور انه عندما نجهر واد معناه كأنه حليت المشكل. جتنا فيضانات تقريبا 2018 في نابل بينت انه المشكل راهو اعمق من انه نجهر واد، راهي المشكل اعمق من انه نجي معناها نجهر بعض القنوات او ننظف بعض لباسان دوراج في المدن، وانه اصلا اليوم يلزم البحث وتقنيات جديدة باش نجموا نتصرفوا في مياه أمطار صبنا تقريبا بكثافة كبيرة في مدة زمنية صغيرة، وبالتالي يلزمنا نلقوا الحلول. وهذا ما يتم إلا بحوار كبير، بحوار شامل، بإدماج الخبراء، البحث العلمي والاستعانة بتجارب الآخرين، وناخذوا أوقاتنا نعملوا دراساتنا ونخطوا إلى أن قضايا الفيضانات وقضايا الماء وقضايا التأقلم مش قضايا ظرفية نعملوها مجلس وزاري نتبعوها مدة 3 شهور، لا هي قضايا يتأخذ وقتها يلزمها تمويلات كبيره جدا. اليوم عندنا كميات ضخمه من المياه معناها تضيع في البحر، ونحن تقريبا نعيش حاله عطش كبيره في الصيف. لما لا التفكير في اليات حمايه المدن الساحليه من الفيضانات القصويه في الشتاء، وتعبئه اكثر ما يمكن من هذه المياه، وهذا يتطلب معناها دراسات ويتطلب بحث ويتطلب تشريف ويتطلب تمويلات وكذلك يتطلب وقت. تقريبا راهي البنى التحتيه في مجال المياه والحمايه المدن الفيضانات وتهيئه التراب بشكل عام كما الطاقه راهي تتطلب وقت وتتطلب تمويلات. والدول اللي نجحت هي اللي خذت اجراءات استباقيه، راك نقولوا اجراءات استباقيه مش قبل 3 شهور، الاجراءات الاستباقيه راهي استراتيجيه. وبالتالي انا نستغرب نحكوا على الاستراتيجيه ونحن قراراتنا تقريبا قرارات ظرفيه نتاع جهروال، لا يتطابق الشيء. وتقريبا البلاغ فيه تناقضات معناها بين ما هو استراتيجي، شنو هي الاستراتيجيه، كنت نتخيل انه باش يعرضوا نتائج تقييم الفيضانات 2026 وشنو هي الاشكاليات وما هي المدن الاكثر تضرر وما هي الاسباب وكيف نستطيع في 3-4 سنين جايه باش نامن المدن هذه على الأقل في الحد الأدنى في ممتلكات الناس ومنازلهم، إضافة للاستفادة من كمية هذه المياه معناها بطريقة أو بأخرى معناها. والتقنيات والحلول هي مش موجودة في فارماسي، ولكن بنقاشنا نجم نجد الحلول الكفيلة والمطابقة مع إمكانياتنا ومع ظروفنا ومع طبيعة الطبوغرافيا مدن.
1: شكرا جزيلا الباحث والأكاديمي المتخصص في وسائل التنمية وتصرف الموارد سيد حسن الرحيلي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا، شكرا على هذه القراءة في خطط الدولة الاستباقية لتفادي، هل تكفي لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية خلال الخريف والشتاء. تحية لزانترنوتك اللي تواصل معنا عشان اللي تبتعنا على الديوانة في ملايف. معز المنوبي شكرا، بن سالم ياسين مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم الناس كل، يا اختتي مرحبا أهلا وسهلا، ليال أنس مرحبا أهلا وسهلا، الكرداوي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم الكل على تفاعلكم معنا، شكرا لكل الأصدقاء وصديقات، يعطيكم ألف ألف ألف صحة. مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين، بعد شوية نرجعوا نمشيو إلى الجيوبوليتيك، يرجع لكم بعد شوية نور فارسي باش نحكيو معاها على روسيا اللي تجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية.
2: هنا تونس

0: فودكم. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، بصينا معكم مشوارنا. نحكي على روسيا تجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية. موضوعنا تتشويته.
0: جيو بوليتيك.
1: نور فارسي التحق معنا في المباشر. مرحبا نور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ودائما جديد، أهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا، وأهلا وسهلا بالفريق اللي معاك. نمشيوا لروسيا اليوم في الجيوبوليتيك، وين تحضر ضربات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني. شنو نعرفه لحد الآن على التحذيرات هذه؟ التطور الأخطر اليوم هو نهار لحد 30 أوت 2026، أعلن وزارة الدفاع الروسية رسميا أنه الجيش الروسي بدأ التحذير لضربات مكثفة واسعة على منشآت الطاقة في أوكرانيا. البيان الروسي استعمل عبارة واضحة: القوات المسلحة باشرة الأعداد للضربات. يعني الحديث مش على تهديد سياسي عام فقط، بل موسكو تقول أنها دخلت فعليا في مرحلة التحذير العسكري. روسيا تقول أنه القرار جاء ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة داخل أراضي روسيا، وخاصة ضد البنية التحتية المدنية وقطاع النفط والوقود والطاقة. والتصعيد هذا جاء بعد سلسلة هجمات أوكرانية بعيدة المدى استهدفت منشآت روسية مرتبطة بالطاقة ومن بينها مصافي نفط. واليوم بالذات أعلنت سلطات منطقة لينينغراد الروسية على حريق أثر هجوم بمسيرات، بينما تحدثت تقارير أخرى على استهداف مصفات نفط في المنطقة. بالتالي المعادلة اللي تحاول موسكو تفرضها واضحة، اللي هي ضرب منشآت الطاقة الروسية باش يقابلوا ضرب لمنشآت الطاقة الأوكرانية، يعني ضربة بضربة. لكن النقطة المهمة برشا هدية أن وزارة الدفاع الروسية ما قالتش شنو المنشآت اللي باش تستهدفها بالتحديد، وما أعلنش زاد على المدن أو المناطق الأوكرانية اللي باش تشملها الحملة، وما حددتش زاد موعد تنفيذ الضربات. وبالتالي ما نجموش نقولوا أن الهجوم مثلا باش يصير الليلة وإلا غدوة، إلا إذا ظهرت معلومات استخباراتية أو بيانات جديدة. وزادة ما كشفتش رسميا على نوعية والعدد الأسلحة اللي باش يتم استعمالها في الضربات هذه، يعني مثلا صواريخ كروز ولا صواريخ باليستية ولا مسيرات هجومية أو خليط بينهم الكل. تاريخيا هدى الحملات الروسية الكبيرة ضد الطاقة الأوكرانية اعتمدت على هجمات مركبة هدفها انهاك الدفاع الجوي وضرب محطات ومنشآت مرتبطة بانتاج ونقل الكهرباء. والخطر الحقيقي مش في تدمير محطة واحدة فقط، بل في ضرب عدة اجزاء من شبكة الطاقة في موجة متزامنة، هو اللي نجم يصعب عملية الاصلاح واعادة توزيع الكهرباء. روسيا هدى عندها تجربة كبيرة في الاستراتيجية هذه، الشتاء الماضي استهدفت مرارا محطات الكهرباء الأوكرانية تثبت الهجمات في أضرار كبيرة وانقطاعات الكهرباء والتدفئة على ملايين السكان. وهذا يخلي توقيت الإعلان الحالي حساس برشا، خاطر أوكرانيا داخلة تدريجيا لفترة الخريف وبعدها الشتاء، وين تولي الكهرباء وتدفئة عنصر حيوي أكثر. إذا كانت موسكو تحضر فعلا حملة طويلة مش ضربة واحدة فقط، الهدف المحتمل استراتيجيا يكون استنزاف قدرة كييف على إصلاح الشبكة قبل أشهر البرد. قطاع الطاقة عنده زادة بعد عسكري، ضرورة للصناعة، النقل، الاتصالات والخدمات اللوجستية، لكن تأثير ضرب الشبكة يوصل مباشرة للمدنيين والمستشفيات والمياه والتدفئة. وفي نفس الوقت روسيا واصلت ليلة السبت إلى الأحد ضربات منسقة، قالت أنها استهدفت منشآت للصناعة العسكرية الأوكرانية. هذا يعني أنه الحملة المعنى ضد الطاقة نجم تكون مرحلة إضافية فوق الضربات الموجودة أصلا ضد القطاع العسكري واللوجستي، مش بالضرورة يعني بديلا عنها. اللافت زاد أنه الإعلان الروسي جاء علني ومسبق، وذي نجم تكون عنده وظيفة ردعية. موسكو تحب توصل لكييف رسالة أنه مواصلة استهداف قطاع النفط الروسي باش تكون كلفته عالية، وفي المقابل الإعلان المسبق يعطي أوكرانيا فرصة ترفع جاهزية الدفاع الجوي وتحاول تحمي المنشآت الأكثر حساسية. لذلك حجم الخطر الحقيقي هدى باش يتحدد أساسا بثلاث حاجات، اللي هما عدد الأسلحة المستخدمة، قدرتها على اختراق الدفاع الجوي، ونوعية منشآت الطاقة المستهدفة. إذا كانت موجة محدودة أوكرانيا عندها خبرة كبيرة في الإصلاح وإعادة توزيع الأحمال، أما إذا كانت موجات متتالية ومركزة على نقاط حساسة الضرر ينجم يكون أثقل برشا.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة على هذه القراءة. كانت هذه جيوبوليتيك مع نور فارسي. روسيا تجهز لضربات واسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية، أعطاكم كل التفاصيل. حكا وصلنا الختام اللي قال. شكرا نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، وشكرا زاد على عدد الحصة، لأنه نور من الصحفيين الممتازين في ديوان فم هو معد هنا تونس، وان شاء الله تلقاه زاد خلال الفصل خلال البرمجه الشتويه في العدد نتاع البرنامج السياسي رقم واحد في تونس هنا تونس. شكرا لكم جميعا، شكرا محمد زعبار، شكرا اسماعيل القطي، شكرا انتصار المكور، شكرا مريم المسمودي، ايمال الغريبي صديقتنا وزميلتنا الموجوده في الديجيتال، نحب نقول لها الف الف الف مبروك حصولها على رخصه السياقه من الضربه الاولى. الف مبروك، الف مبروك يا ايمان، ان شاء الله بالسلامه، وان شاء الله يا ربي نشوفوك معناتها ديما متالقه وديما ناجحه وتفرح بمريوم يا ربي. شكرا نور فرسي كان معكم في العدد، اجمل تحيه هدى كانت معكم في تعويض زميلتنا ابتسام شويخه في هنا تونس. انا نتقابل غدوه معكم ان شاء الله في منك نسمع في نفس التوقيت ان شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين. شهيه طيبه نسكن، باي باي.
0: هنا تونس. تسمعوا ديوان فم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: FM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز ثانية ديوان FM عسلمة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين يؤكد عدم تسجيل أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغ القانونية، وذلك تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولج. وشرف الدين يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الإدارة لم تتلقى من المداجن المتضررة ما يفيد نشاطها بشكل قانوني حتى يتم تمتيعها بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة، مشددا على أن النشاط خارج الأطر القانونية يحرم مربي الدواجن زيادة على العقوبات والمخالفات من التمتع بتعويضات صندوق الجوائح. كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بكبلي مصباح زرقان يعلن الشروع اليوم في توزيع كمية من المياه الصالحة للشرب على مواطني قرى معتمدية سجل حد عبر صهاريج، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الثانية التي تشهدها البلاد، موضحا أن الحملة ستستمر على مدى 3 أيام متواصلة على الأقل، حيث من المخطط أن تشمل توزيع أكثر من 30,000 لتر من المياه للحد من تداعيات الارتفاع الحاد في درجات الحرارة على المتسكنين.
2: نظرا لارتفاع الحرارة في موجة ثانية، تم اليوم الانطلاق في سقي الماء 2 لجهة وأهالينا بمعتمدية سجل حد، الماء المحلى في أغلب قرى معتمدية سجل حد بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهوية. إن شاء الله باش تتواصل الحملة هذه على مدى على الأقل 3 أيام، وإن شاء الله باش يتم توزيع أكثر من 30,000 لتر من الماء على المواطنين هذوما. إن شاء الله ربي يجازي كل من ساهم في العمل هذا، وخصوصا الهيئة الوطنية اللي هي طلبت منا باش ندخلوا.
1: وفي الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين 2 من بينهما طفل وإصابة آخرين بقصف الاحتلال استهدف اليوم مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وليرتفع بذلك عدد ضحايا حرب الإبادة المستمرة على القطاع إلى 73,454 شهيدا مع إصابة 174,486 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع. وسائل أعلام قبرصية تركية تفيد بأن سفينة ركاب كان على متنها حوالي 270 شخصا انقلبت قبالة سواحل شمال قبرص اليوم، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية. الشرطة السويسرية تبحث عن منفذي عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين الليلة الماضية على هامش حفلة رقص بالقرب من مضمار سباق للخيل في شمال البلاد. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يأمر بتعليق مهام 8 مسؤولين وفتح تحقيق جنائي في حقهم عقب وفاة 14 رضيعا جراء حريق اندلع فجر الأربعاء الماضي في قسم لحادثي الولادة بمستشفى رسمي في العاصمة إسلامباد. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية ببرنامج مقابلات اليوم الأحد لحساب الجولة الثانية من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم انطلاقا من الأربع ونص متاع العشية. الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار في ملعب حمام لنف. نادي حمام لنف يواجه نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفيز في غرفة الفار في ملعب بوجمع الكميتي في باجة. الأولمبي الباجي دون المنتدبين الجدد باش يواجه اتحاد بنقردان، تحكيم للفرج عبد اللاوي وأيمن نصري في غرفة الفار. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، تحكيم لخليل الجريء وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكر أنه كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نعطيكم نتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح. نادي الصفاقسي حقق الانتصار قدام الترجي الجرجيسي، هدفين مقابل هدف سجل السي اس اس كرمان محمد ترابلسي في دقيقة 23 وإياد بلويفي في دقيقة 56، في حين سجل هدف الترجي الجرجيسي لهادي جرتيلا في دقيقة 93. الاتحاد المنستيري في بن جنات حقق الفوز على حساب الملعب التونسي بهدفين لهدف البقلاوة بدر بالتهديف عن طريق وائل ورغمي في دقيقة 31، وعدل ليسمو في دقيقة 34 عن طريق رايد بوشنيبة، من ثم سجل الهدف الثاني عن طريق صالح البرهومي في دقيقة 45. في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى، مستقبل مرسى تعادل مع ساقية الدير 0-0. وفي ملعب الأولمبي حمد العقربي في رادس السنادي الإفريقي حقق الفوز على حساب أمل حمام سوسة هدف مقابل 0، هدف سجله معتز زدام في دقيقة 89. نمشي لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يواجه نظيره الجزائري في الدور النهائي اليوم بداية من 6 متاع العشية. نعطيكم التشكيلة المحتملة. في الكاج ريان بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، ريان بقديدة على الدين ويوسف الحرش، في وسط الميدان ريان شعبان، هيثم ضو وريان عنان، وفي الهجوم فارس بوسنينة، زين الدين كادا ووليد الذويب. نحكيو باسكيت. المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه اليوم الأحد 30 أوت انطلاقا من 7 متاع العشية منتخب جنوب السودان في ختام مواجهات النافذة الرابعة والمؤهل لكأس العالم قطر 2027. نذكروا منتخبنا الوطني فاز في المباراة الأولى لحساب منتخب الرأس الأخضر وانهزم في المباراة الثانية قدام المنتخب الكاميروني. في آخر أخبار الميركاتو في الأوروبا، الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو كتب تدوينة يقول فيها أنه إدارة برشلونة اتفقت رسميا مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب نادي الأرسنال. الختام بأبرز المباريات في الدوريات الأوروبية. في الإنجليش بريمير ليج، في 6 دقائق لعب تشيلسي متقدم على برايتون هدف مقابل 0، ليدز متعادل حاليا مع برنتفورد 0-0، ساندرلاند متعادل مع فولهام 0-0. الأربع ونص متاع العشية مانشستر يونايتد يواجه إبسويش تاون. في الليغا الفرنسية باري اف سي يواجه حاليا نادي نيس، رين انطلاقا من 4-4 يواجه نادي لومون، 8-4 موناكو يستضيف مارسي. في السيري آ في إيطاليا 5:30 متاع العشية نابولي يواجه كومو، 8:15 كالياري يستضيف في الإنتر، في نفس التوقيت لاتزيو يواجه جنوة. وفي لا ليغا الإسبانية 4 متاع العشية ريال مدريد يواجه ملكا، 6:30 متاع العشية ديبورتيفو لا كورونيا يواجه فالنسيا، و 8:30 متاع الليل سيلتا فيغو يستضيف أتلتيكو بيلباو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانفان.نت. موعدكم 3 متاع العشية مع الزميل محمد أمين خنوش ونقل مباشر للدفعة الثانية من مباراة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM.
4: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام. عسلمة. عضو مجلس نواب الشعب النائب محمد علي يؤكد ارتفاع عدد النواب الممضين على العريضة المطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبلاد إلى 61 نائبا، موضحا أن هذه الدعوة تأتي في ظل إجماع على مرور البلاد بأزمات حادة ومركبة وحالة تدهور كبيرة جدا في كل الجوانب وفي مختلف القطاعات، وفي ظل غياب تام للسلطة التنفيذية ولتوضيحات أو التفسيرات بشأن الوضع الراهن، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فم. عملية اختيار وقرعة نتائج رئاسة المجلس الجهوي لولاية قفصة تسفر عن فوز رضواني عن المجلس المحلي بسيدي عيش، كما أجريت اليوم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بإشراف الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة وبحضور ممثلين عن 13 مجلسا محليا بالولاية. وفي الشأن الدولي، الإكوادور تعلن حالة التأهب القصوى على كافة أراضيها تحسبا لتداعيات ظاهرة النينيو المناخية الحالية والتي قد تكون الأشد على الإطلاق، حيث تتوقع حدوث جفاف وحرائق في منطقة الأمازون. ويتوقع أن تكون ظاهرة النينيو الحالية أشد من مثيلتها في أعوام 15 و 2097 و 900 و 1082 و 900 و 1000، وأن تبلغ ذروتها بحلول نهاية العام، وأن تسجل درجات حرارة قياسية على مستوى العالم سنة 27 و 2000 حسب التقديرات العلمية. وقد بدأت هذه الظاهرة تلحق أضرارا بأمريكا الوسطى التي تعاني من الجفاف، وفي إندونيسيا حيث تفاقمت حرائق الغابات المدمرة. النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري السبت الماضي في إيسلندا تظهر فوز معسكر الرافضين لاستئناف مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، معبرين عن رفضهم لمساعي الحكومة لاستئناف محادثات العضوية للتكتل. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنباري.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Atlanta. Nos Atlanta. سبرماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: على سلامتكم، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فام سبورماك من تو لغاية الساعة الثامنة ليلا. بشكر معكم في نقل مباشر ومتابعة وريكاب لمقابلات الجولة الثانية اليوم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية من الساعة 4:30 في أولمبي سوسة نجم الرياضي الساحلي يستضيف نجم المتلوي. في زويتن الجياسو شبيب الرياضي بن عمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي ونادي حمل أنف في مواجهة أمام السيابي. بشكر معكم أكيد في نقل مباشر بداية من الساعة 4:30 من مختلف الملاعب. بعدها عملوا ريكاب لكل المقابلات والمفيول. أيضا بشكون حاضر مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش صعبار، إخراج فني نادر بن شيدة في اللايف ستريمينج وكذلك أعداد هذه الحصة. كالعادة نجموا تابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان فام ولا في شانل يوتيوب ديوان فام لايف ولا علي بوند فام متاعنا. نساوي زاد الموعد بداية من 6 بتوقيت تونس في تارانتو في إيطاليا المنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة من المنتخب الجزائري في نهائي من أجل ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخبنا يبحث عن الإنجاز وعن الذهب كيف نعملوا دورة زادة في مختلف البطولات الأوروبية. حاليا تشيلسي متقدم من فريق برايتون 3 أهداف مقابل هدف، برنتفورد متقدم خارج ملعب أمام ليدز 1-0، ساندرلاند 0-0 مع فولهام. ثم بداية من الساعة 4:30 مانشستر يونايتد يواجه إبسويتش تاون في الكالشو الإيطالي 5:30، نابولي يستضيف كومو 8:15، كالياري إنتر 8:15، أيضا في الأولمبيكو لاتسيو جنوا. كيف بداية من الساعة 4 في الليغا ريال مدريد يواجه مالاغا 6:30، ديبورتيفو لا كورونا يواجه فالنسيا، وسيلتا فيغو 8:30 يواجه أتلتيك بيلباو. كيف في الدوري الفرنسي باغي اف سي متقدم ضد نيس 1-0، ران يواجه لومون بداية من الساعة 4:15 و8:15 قمة بين موناكو وأولمبيك مارسيليا. كيف زاد في الدوري الألماني فريبورغ متقدم ضد بريمن 1-0، وأوكسبورغ بداية من الساعة 4:30 يستضيف شالك 0-4. نعاود نذكر منتخبنا الوطني كما قلنا بداية من 6 يلعب مباراة الدور النهائي في مسابقة كرة قدم ضد المنتخب الجزائري من أجل ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026. فاصل موسيقي مطول نسبين، بعدها نرجع في أكيد متابعة لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على برنامجنا سبورماك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا
1: ماما. في الهدي والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستي.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: ليت على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: ليه على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكاب

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: نتواصل معكم في سبور ماج من توي لغاية الساعة الثامنة، مش نكونوا معكم في متابعة ونقل مباشر بداية من الساعة 34 دقيقة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومداخلة أولى قبل بداية مباراة النجم الساحل ونجم المتلاوي مع زميلنا هشام بن جمع من ملعب أولمبي سوسة. مساء الخير هشام.
2: مساء النور أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل أوفياد ديوان فام من هنا أولمبي سوسة، وورقة اللقاء قبل أن تعطى صافرة البداية وصافرة انطلاق مباراة النجمين، نجم المناجم ونجم الرياضي الساحلي. هنا في سوسة نمشيو لتشكيلة الفريقين ونبدأ بضيف مدينة سوسة. نتحدث عن نجم المتلوي، نقاو في حراسة المرمى محمد عزيز بجاوي، عزيز غريتي، أسامة هيشري، إرني جليلي، منتصر تومي، يوسف مراد، عامر بالغيث، براندون أنا، أسامة نفاتي، باسم حاجي، ومحمد عزيز الجويني. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي: صبري بن حسن، وجدي كشريدة، أسامة عبيد، ريان جارا، فيليب لونكونتان، عزمي غوما، أوشيكبو، أوسمان جاكوتي، ساندي، أشرف بن ضياف، ومحمد الهادي بوسلامة. احتياطي ونجم المتلوي نقاو ياسين مجري، محمد دوريني، محمد بوزعبية، أيوب التليلي، بنغورا عبدول، عبيد عبيد الله شابي، إسماعيل هرماس، إريك كواسي، وياسين السلطان. في حين احتياطي النجم الساحلي رائد الجزاح محمد حسين، عبد الله العمري، محمد ياسين الجب، أيوب الفجاري، بابا كار جارا، أنس العثماني، أحمد زرقاتي، وأنس جريرة. يدرب فريق النجم المتلوي أمين جارا، في حين يدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني. طاقم التحكيم متكون من حكم رئيسي خليل الجريدي مساعدة أسامة اليحيوي ومروان العمراني، في حين حكم الرابع عبد الحميد بدر الدين. حكم الفار نلقاه أسامة بن إسحاق ويساعده زياد الرويوي، في حين مراقب الحكام فؤاد البحري. هذه كانت ورقة المباراة وورقة اللقاء. أجواء كبيرة برشا هنا في سوسة بعد المجهود الكبير اللي قام به أحباء النجم الرياضي الساحلي في استعادة الفريق لتوازنه المالي في انتظار التوازن الرياضي. الحرارة الحق يقال ماهيش مرتفعة برشا أمين، ولكن الرطوبة مرتفعة جدا. هذه أولى معطيات أولمبي سوسة، ولك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: شكرا لك هشام، نلتقي أكيد بداية المساء 34 دقيقة مع هشام بن جمعة في الوصف والتعليق على مباراة النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي. كيف كيف زاد اليوم الدفعة الثانية كما قلنا شباب العمران يستضيف الترجي التونسي، نجم الساحلي يواجه نجم المتلوي، نادي حمل أنف يواجه النادي الرياضي البنزرتي، والأولمبي الباجي في الكميتي يستضيف اتحاد بنقردان. ذكروا زاد أن منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي يلعب من أجل الذهب الخاص بألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم مقابلة الدور النهائي ضد المنتخب الجزائري وتصفيات كأس العالم في كرة السلة. منتخبنا الوطني في مهمة صعبة نسبيا أمام منتخب جنوب السودان بداية من الساعة 7، نعمل دور زيادة في مختلف البطولات الأوروبية. تشيلسي متقدم ضد برايتون 4 أهداف مقابل هدفين، تعادل بليدز وبرانفورد هدف مقابل هدف، ساندرلاند متقدم ضد فولهام هدف مقابل صفر، مان يونايتد بداية من الساعة 34 دقيقة يواجه إبسويتش تاون، ثم في الكالتشو الإيطالي 5:30 نابولي يستضيف كومو، 8:15 كالياري يستضيف بطل إيطاليا الموسم الماضي الإنتر، وأيضا 8:15 في الأولمبيكو لاتسيو يستضيف جنوا، مواجهة خاصة بين جاتوزو وكذلك ديروسي، جاتوزو مدرب لاتسيو وكذلك ديروسي مدرب جنوا، كانوا زملاء في المنتخب الإيطالي وزوز أبطال العالم في سنة 2006. ثم في الليغا الإسبانية بداية من الساعة 4 ريال مدريد يستضيف مالاغا، 6:30 ديبورتيفو لا كورونا يستضيف فالنسيا، وبداية من 8:30 سيلتا فيغو يواجه أتلتيك بيلباو. ثم في الدوري الفرنسي حاليا باري إف سي متقدم 3 أهداف مقابل 0 ضد نيس، سران بداية من 4:15 يواجه لوما، والقمة بداية من 8:15 موناكو يستضيف مارسي. في الدوري الألماني فريبورغ متقدم ضد بريمن في 63 دقيقة لعب 4 أهداف مقابل 0، أوكسبورغ بداية من الساعة 4:30 يواجه شالك. في الدوري البرتغالي ناسيونال ماديرا متقدم ضد مادورا هدف مقابل 0، كازابيا يواجه مورينس بداية من 6، وفاميليكاو يواجه جيل فيشنتي بداية من 38 دقيقة. فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نعود نرجع لكرتنا التونسية ومتابعتنا متواصلة لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. الباحث في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ويام التركي تشدد على أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. والباحثة تضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة، وعلى خطط مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند ضرورة، بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالفوار من ولاية قبلي تنظم حملة جمع تبرعات بالسوق الأسبوعية لمساعدة 100 عائلة معوزة تزامنا مع العودة المدرسية. ورئيس الهيئة منصف بن عون يؤكد تفاعل التجار وانخراطهم في الحملة من خلال تقديم مساعدات عينية ومادية لفائدة العائلات المعوزة، موضحا أن الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن أمله في أن يصل عدد العائلات المنتفعة إلى 100 عائلة.
3: حملة جمع التبرعات انطلق الاستعداد لها منذ بداية أوت، ولكن بطريقة فعلية يعني مباشرة انطلقنا يوم أمس. دخلنا سوق الفوار، بدينا بالتجار يعني المنتصبين بالسوق. احنا شفنا بعيننا اللي السوق ما كانش ماشي أمس، يعني المبيعات ما كانش تم إقبال معناها وكل شيء، ولكن رغم هذا فاجأنا فعلا بسخائهم وبارك الله فيهم. كلهم قدموا يد المساعدة، قدموا مساعدات، كل إنسان قدم على قدر يعني جهده، ملابس وأدوات مدرسية، أحذية، مبالغ مالية. ونأمل أن هذه العملية يعني تتواصل، بس لمدوا قدر المستطاع من الإعانات، لأن تم عدد كبير ياسر من العائلات المعوزة، العائلات المحتاجة، من الفقراء، من المساكين، ونظرا لغلاء المعيشة ولظروف يعني صعبة في البلاد نحاولوا ونأملوا قدر المستطاع أن نأمنوا أكثر ما يمكن كعدد، معناها رقم يقولوا إحنا متاع تحدي متحمسين إن شاء الله اللي نحاولوا نوصلوا 100 حالة بتاعت إعانة، وعلاش لا، وربي سهل إن شاء الله وربي سخر قلوب الرحيمة.
2: وفي الشأن الدولي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام الحالي، فيما أصيب أكثر من 1040 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين خلال الفترة ذاتها، وذلك في ظل تصاعد العنف والقيود على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة. الصين تعلن اليوم أن 261 أجنبيا من 23 دولة في عداد المفقودين على الجانب الصيني في منطقة تيبت من معبر حدودي مع نيبال عقب انهيار طيني اجتاح منطقة الهيمالايا، في حين ارتفع عدد القتلى في تيبت إلى 16 شخصا. حاكم منطقة لينينغراد الروسية يعلن اليوم إخماد حريق اندلع في منطقة صناعية ببلدة كيريشي جراء هجوم بطائرات مسيرة على لينينغراد، مشيرا إلى أنه جرى إسقاط 62 طائرة مسيرة أوكرانية. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت روسيا أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: فودكم.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: 7 دقائق بعد الساعة الرابعة، انتم تسمعوا في سبور ماغ، متواصل معكم انتوي لغاية الساعة الثامنة. بديت من الساعة 34 دقيقة بشكون معكم في نقل مباشر لمختلف مقابلات الجولة الثانية اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباشرة نمشيو لملعب الشاد لزويتن، مداخلة أولى مع حسان جلال قبل بداية مباراة الشباب الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي. مساء الخير جلال.
3: مساء الخير أمين، مرحبا بك وبالضيوف في الاستوديو التحليلي. مستمعينا الكرام متابعي إذاعة ديوان فام، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أول إطلالة مباشرة من ملعب الشاد لزويتن بالعاصمة، حيث تدور بعد أقل من نصف ساعة مباراة شبيبة العمران والترجي الذي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذن نعطيكم تشكيلتي الفريقين، والبداية بالترجي الذي التونسي والمدرب الروماني لورينسيو ريجيكاف يجري 4 تغييرات مقارب مباراة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي، مع تسجيل أول ظهور للمنتدب الجديد حازم المستوري موجود على بنك البدلاء. إذن التشكيل الأساسي أمين الله مميش في حراسة المرمى، 6 5 جلاسي، 18 معز الحاج علي، 25 رائد الشيخاوي، 21 عبد الرحمن كوناتي، 16 خيسوس كاسيو، 29 محمد الحاج محمود، 8 حمزة رفيعة، 7 عماد فراج، 11 يوسف البلالي، و 19 أشرف الجبري. بالنسبة لتشكيلة أمين الباجي مدرب شبيبة العمران، 2 تغييرات مقارنة بمباراة تقدم سقية الدائر. في حراسة المرمى أسامة الحنزولي، على اليمين بلال مجنم، على اليسار مصطفى السويسي، ثلاثي محور الدفاع هارون الكوكي، سامر المرواني وسامي الهمامي. في وسط الميدان أنيجيري علي كازمير إلى جانب محمد أمين بن عمر، وكذلك غيث بن حميدة عدي بالحاج، والمهاجم بلال التويتي. يدير المباراة الحكم سيف الورتاني، مساعد أول عمر الرياحي، مساعد ثاني وسيم الحناشي، الحكم الرابع وائل العجنقي. في غرفة الفار البرتغالي إلدر ماليرو إلى جانب هدى عفين. بالنسبة لتغييرات الترجي مقارنة مباراة النجم الساحلي، فلوريان دانو موجود على بنك البدلاء، كذلك محمد بن علي ونزال العيفي ومروان السحراوي مقابل تسجيل دخول كل من عبد الرحمن كوناتي، حمزة شلاسي ومعز الحاج علي منذ البداية. طبعا أمين ما اعطيتش مراكز لاعبي الترجي باعتبار أنه فما إمكانية كبيرة لتغيير نظام اللعب، باعتبار أنه ريجي كامف يختار في هذا اللقاء الإبقاء على الثنائي الأظهر محمد بن علي ونزال العيفي على بنك البدلاء. طبعا مع بداية اللقاء باش نتأكدوا هل سيتم اعتماد 3-4-3 ولا 4-3-3 مع اعتماد طبعا كوناتي وكذلك حمزة رفيع في الأظهر. نتأكد طبعا من هذا في مع بداية اللقاء. بالنسبة لفريق شعبة العمران، كما قلت محمد العسكري موجود على بنك البدلاء، ومالك جمال أيضا مقابل دخول كل من هارون الكوكي كمحور كلاعب مدافع ثالث في محور الدفاع إلى جانب محمد أمين بن عمر على مستوى وسط الميدان. إذن بالنسبة للتشكيل الاحتياطي في الترجي، منتصر السيد حارس مرمى ثاني، محمد بن علي، نزال عيفي، محمد دراجر يعود في ورقة المباراة، مروان السحراوي، شياب جبالي، حازم المستوري، مايل فرنانديز وفلوريان دانو، احتياطي هو جيسو وسيم القروي حارس مرمى ثاني، محمد العسكري، أنور جويني، حسني جزمير، شياب الزغلامي، سهيب العبدلي، قابيل العثماني، محمد عايز الغربي ومالك جمال. طبعا أمين كما قلت هذا اللقاء الخامس بين الفريقين في إطار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي له نصيب الأسد طبعا ب3 انتصارات وتعادل في المقابل، ما زال جيسو يبحث عن أول فوز في تاريخ المواجهات مع الترجي الذي التونسي. هذا طبعا حوار الأرقام على مستوى المواجهات في انتظار حوار الأقدام بعد أقل طبعا من 20 دقيقة لانطلاق المباراة هنا في زويتن.
2: واضح، شكرا لك حسان. نلتقي بطبيعة مع بداية المباراة بين الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لنادي حامل الأنف وكذلك الأسيابية التشكيلة الرسمية لكل فريق نادي حامل الأنف، مرن مروك كحارس مرمى، بها الدين السلام، عزيز الكوضاعي، حبيب الغريري، فراس بن عمار، عزيز بوكوبو البرهومي، عبيد الله المسكيني، أحمد بن طيبة ومحمد علي الماجر وكذلك أيمن العباسي. بالنسبة للأسيابية يوسف مكتوف، هاني عمامو، فاروق بوقطفة، عزيز قبلي، عزيز القاسمي، مالك الدكيري، علي الدريدي قائد فريق لعب الوسط محمد لامين التراوري. كيف أشرف الفرشيشي صاحب الهدف الممتاز في مقابلة مستقبل المرسى موجود أساسي كلاعب وسط، كيف بلال المجري وكذلك وسيم الشيحي ثنائي الهجوم في انتظار فقط يدخل معنا عزيز توجاني بعد شوية ملعب الكميتي بخصوص مباراة الأولمبي البيجي واتحاد بنغدال الأولمبي البيجي بدون أي انتداب جديد، ممكن بداية من الجولة القادمة يكونوا مؤهلين بصفة رسمية. نذكروا برنامج مقابلة اليوم الشباب الرياضي بالعمران تستضيف الترجي بداية من الساعة 4:30 لتوالي وجه نجم المتلاوي نتحام الأنف يستضيف السيابي والأولمبي البيجي وجه اتحاد بنغردان. نذكروا سيدنا منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي بداية من الستة بشكون على موعد مع مقابلة الدور النهائي للألعاب البحر الأبيض المتوسط من أجل الذهب. منتخبنا الوطني يواجه المنتخب الجزائري. نذكروا أن منتخبنا الوطني كان تجاوز المنتخب الإيطالي في الدور نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. فاصل قصير بعدها نرجعوا إلى برنامج سبور ماغ من أجل المتابعة والنقل المباشر لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: أنتم تسمعوا في سبور ماغ.
0: الحلا

0: الخامس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماج
1: مباشرة. نمشي إلى ملعب بوجمعة الكميتي، مداخلة أولى من ملعب بوجمعة الكميتي قبل مباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنغردان مع عزيز التوجيني. مساء الخير عزيز.
2: تامر محمد جميل، تحية لك ولكل مشاهدي ومستمعي إذاعة الجوال، موجودين في ملعب بوجمعة الكميتي في إطار مباراة الجولة الثانية ذهاب المرحلة اللقطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأزور على أرضية ملعب بوجمعة الكميتي بين الأولمبي البيجي وضيف الاتحاد بنغردان. شو ورقة المباراة محمد بالنسبة لتشكيلة الضيوف؟ اتحاد بنغردان في حراس المرمى لقب همامي، بقيت شعبهم التنفيذ جاسم عبسي، آمن العمري، دانيال أوبا، الراجل العيدي، خيط غدير، إدريس الحرسي، نسيم شاشية، فراز التميمي، عبد الوهاب بقود. بالنسبة لتشكيلة الفريق البيجي في حراس المرمى شاهين السناوي، بقيت لاعبين هشام الشلغومي، شريف كمراء، نسيم حسني، ماهر الدراجة، سيرات الفردي، الفاسي جديد، محمد جدي الحدوشي، بشير الحسني، وحسين القبطي، ومحمد الهزي. طاقم تحكيم المباراة حكم رئيسي فراز عبد اللوي، المساعد الأول يتاح وغطاس، المساعد الثاني مهدي الحبيشي، حكم الاحتياطي محمود القطيعة، وحكم الفار أيمن نصري. فتروك محمد أمين الأولمبي البيجي تمكن من بطل الاتحاد يوم الجمعة المنقضي، لكن ما تمكنش من تأهيل الناديين على أن يتم تأهيلهم انطلاقا من مباراة الجولة الثالثة. حاجة أخرى محمد أمين سيئة التي تم تكريم لاعب الأولمبي البيجي محمد أمين الفضاوي ليوقع عقد رسمي مع فريق سان سيتيان الفرنسي نافذ الدرجة الثانية. إن شاء الله تابعوا كل الفيديوهات على الصفحة الرسمية للجولة الثانية.
1: أكيد، شكرا لك عزيز، والمبروك هذا لمحمد عزيز الضاوي اللي انتقل بطبيعة محمد ليس الضاوي عفوا اللي انتقل للنادي سانتيتيان الفرنسي في صفقة قيمة تقريبا 150 ألف أورو، وعقد طويل شوية، عقد لمدة 4 مواسم للضاوي اللي انتقل من الأولمبي البيجي مباشرة إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية مع نادي سانتيتيان. بعد شوية أكيد باش ينطلقوا كل المقابلات الخاصة بالدفعة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، للجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود نذكروا بالبرنامج في أولمبي سوسة، النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، نادي حام الأنف يواجه النادي الرياضي البنزرتي، الأولمبي البيجي يستضيف الاتحاد الرياضي ببنغردان، وفي ملعب زويت الشباب الرياضي بالعمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. كل المقابلات اكيد بيكونوا منقولين عبر منصة ديوان سبور وكذلك عبر ديوان فام لليوم. اكيد كل المقابلات ايضا بداية من الستة كما قلنا، المنتخب الوطني التونسي على موعد مع مقابلة الدورة النهائية للعب البحر الابيض المتوسط في تارنتو من المنتخب الجزائري من اجل الذهاب من اجل ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كيف منتخبنا الوطني التونسي يواجه بداية من 7 منتخب جنوب السودان القوي، الحقيقة مقابلة قوية جدا لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم لكرة السلة اللي باش تقام في سنة 2027 في قطر. فاصل بعدها نمشي مباشرة للوصف والتعليق على مقابلات اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: انتم تسمعوا في سبور ماجازين.

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: تسمعوا معكم في سبور ماج من تو لغاية الساعة الثامنة. حاليا مش ننطلقوا في النقل المباشر لمقابلات اليوم من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والبداية بشكون بملعب الشاد للزويتن للشباب الرياضي بالعمران في مواجهة ضد الترجي الرياضي التونسي بصوت حسان جلال. تفضل حسان.
2: مرحبا من جديد أمين. وفي هذه اللحظات ضربة البداية لشوط المباراة الأول هنا في ملعب الشاد لزويتن. مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. طبعا الترجي المنتشي بالفوز على حساب النجم في كلاسيكو الجولة الافتتاحية يسعى من أجل التأكيد والالتحاق بالصدارة في المقابل جي اس او في مباراة تحت عنوان التعويض بعد خسارة في ملعب المهيري ضد تقدم سقيط الدائرة. انطلاقا لمباراة كرة ملعوبة لصالح الترجي عن طريق يوسف البلايلي من الجهة اليسار. البلايلي يلعب الكرة مع معز الحاج علي. التغطية الدفاعية بامتياز من جانب بيلال مجنم تسترجع من جانب الدولي البيروفي خيسوس كاستيو. يربح المخالفة وسط الميدان يلعب الكرة مع حمزة جلاسي يطلب المساندة. يلعب في الجهة اليمين عن طريق المغربي عماد فراج يعود لحمزة جلاسي ثم عبد الرحمن كونتي. كرة ملعوبة وانطلاقة هجومية صعبة خطيرة فرصة إمكانية عرضية والدفاع والركنية الترجي دور مقدمات منذ بداية المباراة. ضربة الركنية الأولى لصالح الترجي التونسي على يسار الحارس أسامة الحنزوري. ضربة الركنية لصالح الترجي تحول هجومي سريع من الجهة اليمين تدخل الدفاع عن طريق الكوكي بامتياز. كرة مرفوعة من الركنية التوزيع الارتقاء بالرأس التغطية من علي كازمير ترجع الكرة ثانية. الحوارات الثنائية الصراعات البدنية التصويب كوناتي كرة بعيدة ترجع ضربة 6 أمتار لصالح الحارس أسامة الحنزولي. أمين الباشي طبعا دون أي انتداب في التشكيل الأساسي بوجود حسني جزمير ومحمد عيسى الغربي على بنك البدلاء. في المقابل أربع وجوه جديدة في تشكيلة لوريسيو ريجي كاف منذ البداية خيسوس كاستيو محمد الحاج محمود عماد فرج وكذلك رائد الشيخاوي. كرة ملعوبة التغطية الدفاعية بامتياز من حمزة شلاسي العائد بعد الغياب من الجولة الافتتاحية بداعي الانذار الثالث. كرة ملعوبة في وسط الميدان عودي بالحاج انطلق بالحرج والتاكلينج في التايمينج ممتاز يتدخل بروعة واقتدار رائد الشيخاوي حط الكرة في التماس لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. الموسم الماضي الترجي انتصر ذهابا وايابا 4-0 في رادس و 1-0 في ملعب الشاب يزويت الفلياب. رمية جانبية للجياسو عدي بالحاج عرضية يدخل الدفاع من خيسوس كاستيو ترجع الكرة محمد الحاج محمود يوسف البلالي يغير اتجاه اللعب كليا للمغربي عماد فراج ينطلق عماد يمشي فراج.

0: كل من معز الحجري منذ البداية اللي سجل هدفين في مباراة كلاسيكو. الكرة ثابتة لصالح الترجي. عماد فرج يستعد التنفيذ. ضربة المخالفة الترجية في انتظار صفيرة الورتاني. التوزيع كرة أرضية داخل منطقة الجزاء. التغطية ممتازة من سامي الهمامي. ترجع بالرأس للترجي. هارون كوكي في تأمين التغطية الدفاعية. كرة تعدي مباشرة لكوناتي. موجود كوناتي في استرجاع الكرة الثانية العايدة من دفاع الجيسو. محمد يوسف البريري يلعب الكرة مع كاستيو. يمشي الدور يا البيروفي. اللاعب السابق لكلوب يونيفرسيتاري وسبورتين كريستال. كرة توصل على حدود منطقة الجزاء. أشرف الجبري. أشرف الجبري في حواره مع سامي الهمامي. ينجح سامي الهمامي يقطع الطريق ثم كرة تعدي دون عنوان يسترجعها رائد الشيخاوي. حمزة جلاسي. كوناتي في وسط الميدان. نشوفوا كوناتي كذلك حمزة رفيعة وخيسوس كاستيو. كرة ترجع من كوناتي يغير اتجاه اللعب. ما تعديش يوسف البليري. تسترجع من جانب هارون كوكي ثم عدي بالحاج. كرة طويلة بعيد على تويتي. بعيد على تويتي. ترجع مباشرة لمميش بدوره لحمزة جلاسي. يلعب الكرة مع خيسوس كاستيو. كاستيو يواصل الكرة للحاج محمود. يوسف البليري يكسر الكرة. يوسف البليري ترجع برمية تماس لأبناء المدرب أمين الباجي. الموسم الثاني على التوالي على رأس الجهاز الفني لجياسو. إذن خمسة دقائق مرت منذ انطلاق الشوط الأول. التعادل أمين صفر مقابل صفر في زويتان.
1: واضح خمس دقائق لعب صفر مقابل صفر بين الجياسو والترجي التونسي. نمشي إلى ملعب سوسة الأولمبي مع هشام بن جمعة في التعليق على مقابلة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي. تفضل هشام.
2: شكرا محمد امين. ثلاث دقائق ونص منذ انطلاق الشوط الاول والنتيجه على حاله اصفار بين النجم الرياضي الساحلي والنجم المتلوي. ينطلق وجديد شريده ولكن موجود الدفاع. ترجع الكره لجاره. جاره مريو قليمي يوزع ويدخل الدفاع في مره اولى. يسمى جانبيه بقليل على مرمى الحارس محمد عزيز الجاوي. اولى الكرات اولى اللقطات الخطيره من هجوم النجم الرياضي الساحلي على ما يبدو عزم غومه يساريه وتنشئه وتروفينيه لصالح لتوال في تنفيذ الركنيه كالعاده. خطفين كرات الثابته اللاعب وسام عبيد. وسام عبيد من نقطه الركنيه بالشق اليمنى تكون خارجه. توجيهها في القائمه الثاني راسيه اوتشيكبو تمشي اوت. ضربة مرمى لصالح النجم المتلوي. أولى الكرات وأولى الهجمات تاع النجم الرياضي الساحلي تأتي في توقيت أربعة دقائق لعب. أربعة دقائق وثلاثين ثانية والنتيجة لحالة أصفار. ضربة المرمى في تنفيذ محمد عزيز الجاوي كالعادة في الساق اليمنى. جماهير محترمة العدد هنا في أولمبي سوسة تقريبا 16,000 متفرج رغم الأجواء خلينا نقوله القاسية نوعا ما من ناحية الحرارة وخاصة الرطوبة اليوم في سوسة. تمشي كرة للنجم الرياضي الساحلي من أقدام عثمان دياكيتي. عثمان دياكيتي يدور بكرة بجنبه فيليب. فيليب لون كونتان في وسط الميدان وتشام عبيد من لمسة وحيدة خاطئة تتقص وترجع للنجم المتلوي. يحاول اللاعب محمد عامر جميني يتوغل مثل محافظة لكورتو ويربح تماس. تماس تقريبا من زاوية الركنية يتحصل عليها الجويني. قلنا قريبة من زاوية الركنية وقريبة من منطقة العمليات في تنفيذها. الظهير الأيسر والشمال يشري طويلة يتجاوز الجميع وتمشي لبرونبون. نانا تتقصده يسرع في الهجمة النجم الذي الساحلي مسلمة يبدل اللعب تتقص وترجع من جديد الكارة. كارة من لمسة وحيدة لوسام عبيد. وسام عبيد وسام يتريث يلوج على جميل يطلب كرة عثمان. ياخذ كرة عثمان جاكيتي بجنبه الكابيتانو كشريدة ترجع لعثمان. عثمان كرته خاطئة تتقص وترجع من جديد نجم المتلوي. خطأ واضح لصالح وسام النفاتي يعلن عليه حكم الساعة خليل الجيري اللي كان قريب من العملية ومخالفة

0: للنجم المكلاوي. تقريبا من دائرة وسط الميدان يمشي لتنفيذها. اللاعب منتصر تومي طويلة تخلق لجويني لا تتجاوزه وتخرج اوت ضربة مرمى لصالح الحارس صبري بن حسن الذي حظي بتحية من جماهير النجم الرياضي الساحلي. تقريبا كل الحاضرين صفقوا لصبري بن حسن وذلك تعبيرا على احترام هذا الحارس ومردوده المحترم في الموسم الفارط والخطأ الذي ارتكب في مباراة الفارطة ضد الترجي الرياضي التونسي جراء أرضية الميدان. ربما يبرقون برسالة أنه لا مسؤولية لك يا صبري. ترجع الكرة لجارة يسقط جارة وتمشي تماس لصالح النجم المثلوي. تماس في تنفيذ الهجري تتقصي ترجع الجارة من لمسة وحيدة لأسامة عبيد. أسامة يرجع بها لبوسلامة. بوسلامة يطول الكرة والموجود غومة لكن تتجاوز غومة وتخرج تماس لصالح النجم المثلوي. برشا تقطعات في بداية اللقاء وغياب التركيز من هذا الجانب أو ذاك. تمشي تماس لصالح فريق النجم المتلوي هذه المرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يمشي لها الظهير الأيمن للنجم المتلوي. قلنا غياب التركيز في الدقائق الأولى من النجمين النجم المتلوي والنجم الرياضي الساحلي. هذا ما يعكس بعض التقطعات في بداية هذه المباراة. تمشي كرة طويلة في منطقة العمليات مرة أولى بالرأس وسهلة في دين الحارس صبري بن حسن. أخطر كرات نجم المتلوي رأسية اللاعب على ما يبدو أسامة النفاتي سقط أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات يقوم لباس أسامة. رأسيته ما كانتش بالقوة اللازمة. تمشي كرة بوجد كشريدة يلعبها مع فيليب لونكونتان. فيليب لونكونتان يطلب كرة عثمان. عثمان الياكيتي يبدل اللعب لمن لضياف يطول الكرة ممتازة جدا الفكرة ولكن بعيدة على أسامة عبيد. كانت شبيهة بتمريرة أشرف زنضياف ضد الترجي الرياضي التونسي حينما سجل أسامة عبيد الهدف الثاني وهدف التقدم على الترجي في الجولة الأولى.
1: واضح في توقيت هشام في توقيت
0: في توقيت 10 دقائق لعب أمين والنتيجة لحالها أصفار. لكن كلمة زميلي أمين
1: نمشي إلى ملعب الشهيد لزويت شيبة العمران تسجل الهدف الأول عن طريق عدي بالحاج. تفضل حسين.
2: الهدف الأول لصالح يسوع عن طريق عدي بالحاج بعد تحول هجومي سريع خاطف. عدي بالحاج يتوغل من الجهة اليمين يراوغ الدفاع ويسدد والكرة تستقر في مرمى الحارس أمير الأمميش. 1-0 لصالح جيسو عن طريق هداف الفريق عدي بالحاج. كل في الكل يعني بنظام اللعب 3-1-2-3 يعني تشكيلة هجومية دون وجود أي ظهير يعني فمش حتى إكسونتري يعني الرباعي في وسط الميدان كان بطريقة يعني شكل اللوزونج وارتداد هجومي سريع. عدي بالحاج ينجح في منح الأفضلية والأسبقية لفريق جيسو بعد مرور 12 دقيقة لعب من زمان الشوط الأول. تتغير المعطيات إذن في سويتن هدف مقابل صفر لصالح أصحاب الأرض. عدي بالحاج ينجح في منح الأسبقية. قلت لورينسو ريجيكاف البلوك عالي نظام اللعب الهجومي مع تغيير طبعا في تمركز الملاعبية يكلفوا هدف من مرتدة سريعة. ترجع الكرة لصالح الترجي أي ردة فعل توصل عن طريق الحاج محمود. الحاج محمود يحاول يعدي يرجع محمد يوسف البليلي ثم ترجع من جديد الحاج محمود يوزع خطير أشرف الجبري والدفاع يصلح يدخل الدفاع بامتياز. ترجع الكرة من جديد لصالح الترجي في منتصف الميدان عن طريق كاستيو يتقدم خيسوس كاستيو عبد الرحمن كوناتي. كاستيو من جديد يوزع الكرة كرة خطيرة من جانب حمزة رفيعة تعدي تدخل الدفاع من سامي الهمامي ورمية التماس لصالح فريق الترجي الرياضي التونسي. سيناريو مفاجئ للترجي وسيناريو ممتاز لفريق جيسو. كيف سيكون سيناريو بقية الدقائق هنا في زويتن؟ يمشي عبد الرحمن كوناتي يوزع الكرة ملعوبة عرضية عرضية والدفاع من علي كازمير. يتدخل علي كازمير ترجع كرة بن حميدة غايث بن حميدة ثم علي كازمير على حدود منطقة الجزاء يخسر الكرة تسترجع ترجية لكن سيف الورتاني يمنح المخالفة للسوبر جرينيغا النيجيري لجيسو علي كازمير. ترجع كرة للحارس أسامة الحنزوري. شبيبة العمران يتقدمون في زويتن مستمعين الكرام عبر إذاعة ديوان فام. تمشي كرة حمزة جلاسي يعود للخلف لمميش يستقبل الهدف الأول في مباراة اليوم والثالث في بطولة هذا الموسم. رائد الشيخاوي المدافع السابق للاتحاد المنستيري يلعب الكرة مع خيسوس كاستيو يعني ثلاثي محور الدفاع. شيخاوي على اليسار جلاسي على اليمين وقدامهم متقدم شوية كاستيو وهذه الكرة في الهجوم. ترجع العرضية فراش خطيرة يوسف البلايلي البلايلي عنده كرة يحاول يعدي الارتباك في الدفاع والتغطية من الكوكي ممتازة ممتازة التغطية من الكوكي. ترجع من جديد علي كازمير عودي بالحاج من فنيات كبيرة مهارات كبيرة المهاري الفنان عودي بالحاج نجم جيسو ينجح في احداث الفارق هنا في زويتن يمنح التقدم لفريق جيسو. اذا رمي التماس ترجع لبلال مجنم خريج اكاديمية الاتوال اللاعب السابق لسبورتينج المكنين واتحاد تطاوين ثاني موسم مع جيسو. كرة تعدي تمشي في الرواق اليمين يضغط هارون الكوكي ويرتكب المخالفة. ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. نعطي للسادة المستمعين نظام اللعب بدقة من جانب لورينسو ريجي كامب ثلاثي بمحور الدفاع ثم لوزونج على مستوى خط الوسط يعني متأخر عبد الرحمن كوناتي ومتقدم معز الحجالي وثنائي حمزة الرفيعة وكذلك الحاج محمود وثلاثي نجوم بلايلي يوزع الكرة تدخل الدفاع بهذه الهجمة ثم ترجع من كاستيو خيسوس كاستيو التوزيع والحارس موجود. قلت ثلاثي نجومي لبلايلي على اليسار عماد فراش على اليمين وفي المقدمة موجود أشرف الجبري. ترجع الكرة في اتجاه التوتي التغطية موجودة من خيسوس كاستيو يرجع بدوره للحارس أشرف الجبري. يتقدم الكرة حمزة جلاسي إلى خيسوس كاستيو يغير اتجاه اللعب كليا يقصر يسار يوسف البليلي يستلم الكرة حاول يعدي حاول يمر لاعب على لاعب البليلي يوزع الكرة في القائمة الثانية بعيد على عماد فراش حاول يخلط معز الحاش علي الحاش علي محاولة المرور بينية ملعوبة عرضية فرصة إمكانية الدفاع والركنية الدفاع والركنية الثانية لصالح الترجي منذ انطلاق شوط المباراة الأول. ضربة الركنية على يسار أسامة الحنزوري في انتظار التنفيذ وإشارة حكم المباراة سيف الورتاني. إذن ضربة الركنية حمزة رفيعة يستعد لتنفيذ الكورنر لصالح الترجي كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية الراسية جانبية الرائد الشيخاوي يضرب بالراس كرة تفتقد بالدقة من قلب الدفاع الوافد الجديد رائد الشيخاوي خارج الإطار. ترجع بضربة 6 أمتار للحارس أسامة الحنزولي لفريق جيسو. الاستحواذ السيطرة الميدانية لصالح الترجي التقدم في النتيجة أمين ما زال لأصحاب الأرض عن طريق عودي بالحاج.
1: واضح إذن هدف مقابل صفر للجيسو ضد الترجي الرياضي التونسي. كذلك السيابي نعمي مسجل هدف الأول ضد نادي حمل الأنف. البقية صفر مقابل صفر بالأولمبي البيجي واتحاد بن قردان وكذلك صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي والنجم المتلوي. نرجع لملعب سوسة الأولمبي بصوت هشام بن جمعة. تفضل هشام.
3: شكرا نانين. عودة من جديد أولمبي سوسة وصلنا التوقيت 16 دقيقة لعب والنتيجة لحالها صفر مقابل صفر. تمشي كولا ضربة مرمى لصالح صبري بن حسن اللي يلعبها بسرعة فيها قدم أمبروز أوشيكبو لعب وسط ميدان دفاعي، ولكن الكوتش كريستيان براكوني يستعمل فيه كلاعب في محور الدفاع. تمشي كورة لعجمي غوما بوسلامة، بوسلامة يلعبها مع عثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي يحطها فيها قدام فيليب لونكونتان، فيليب لونكونتان أوشيكبو من جديد، أوشيكبو على مستوى وسط الميدان يتقدم يمرر الكرة لعزمي غوما أو أشرف بن ضيف يلعب مع عزمي غوما، توصل الكرة لعثمان دياكيتي، خاطئة كرة عثمان تتقص ترجع لأشرف بن ضيف، أشرف بن ضيف، أشرف بن ضيف محافظ على كورتي يتوغل في اليمين الأيسر ويتدخل الدفاع باستبسال مرة أولى ومرة ثانية قبل ما تخرج في التماس، ولكن الكرة ترتطم في اللاعب لاعب المتلوي رقم 25 على ورقة اللقاء مش موجود. على كل حال تخرج تمس تلعب كرة بسرعة، تمشي كرة خطأ واضح من جارة ومساعد الحكم الأول وسام اليحيوي يرفع الراية متاعه، خطأ لصالح نجم المتلوي يمشي بتنفيذها إرني قليلي، تندفع يعني واضح من لاعب الشاب جارة لاعب النجم الرياضي الساحلي، والحكم يعطي مخالفة أخرى وورقة صفراء أولى في اللقاء يا عثمان تشاكيتي، أولى الورقات الصفراء تجي في توقيت 19 دقيقة لعب. رفع ضد لاعب النجم المالي عثمان تشاكيتي. تقريبا من دائرة وسط الميدان لاعبية النجم المتلوي يتقدموا تقريبا كل ملاعبية ما عدا زوج ملاعبية فقط للتأمين الدفاعي في تنفيذ المخالفة. عزيز الغريتي غير الأيمن، شوفوا في اللاعب باسم حاجي بالإضافة إلى أسامة اليشري هو مبقاو لتأمين الدفاعات الخلفية. تطويلة من الغريتي بالقائم الثاني بالراس في مرة أولى ومرة ثانية يدخل الدفاع في بالبوكس بعدها مجال الكرة، ولكن الحكم يعلن على تسلل، تسلل لصالح الدفاعات النجم الرياضي الساحلي. كثيرة كانت كرة ثابتة اللي تلعبت في القائم الثاني، ولكن رجع الكرة في محور الدفاع كانت العملية مسبوقة بتسلل. ترجع كرة لفيليب لونكونتان، فيليب لونكونتان كرته طويلة وخاطئة تقص وترجع من جديد لنجم المتلوي، من جديد خاطئة ساندي ياخذ كرة، كرة ورائية خاطئة ساندي في الوقت الأيمن يحاول يراوغ ساندي مثل حاول على كرته ساندي يوسع ترتدم بالدفاع وتخرج تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. ما كانش مساندة للاعب ساندي حاول يوزع والدفاع فطن، لعب بكرة من كشريدة ناحية جارة، جارة غطى لكورتي مررها لكشريدة ولكن تقص وترجع تماس آخر للنجم الرياضي الساحلي في تنفيذها كالعادة الكابيتانو كشريدة تسكورة عثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي يرجع بها لأوتشيكبو في دارة وسط الميدان، أوتشيكبو أرضية زيحفة ناحية أسامة، أسامة عبيد يمررها لأشرف بن ضيف يوزع في شقه اليسار، أشرف القائم الثاني أسبق الحارس يبعد الكرة في مرة أولى والدفاع يحاول يراوغ، ولكن موجود اللاعب بوسلامة يغطي على كرته يخليها تخرج تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. الشريدة يوصل الكرة لفيليب لونكونتان، 21 دقيقة لعب والنتيجة لحالها مع هذه الفرصة الأولى تقريبا في 3 دقائق لعب للنجم الرياضي الساحلي و 3 دقائق ونص مريناش كرة تخطيرة توصل الكرة لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة ساندي ساندي يلعبها مع قارة، قارة يطلب كرة ديكيتي، مرر له كرة ديكيتي بريو غنم يموت يتدخل الدفاع، مجال في الكرة لجاكيتي يعمل كنترول يرجع بها لقائد فريق وجديك شريدة، وجديك شريدة يلعب اندو مع قارة تتقص وترجع من جديد كشريدة في التغطية، ولكن النفاتي يخو كرة النفاتي سرع الهجمة، ايش يعمل النفاتي يمر الكرة لزميله جويني جويني طويلة جويني موجودة شيك بو يقص الكرة يخرجها في الركنية، ولكن اثبت صفيرة الحكم خطأ على اللاعب باسم الحاجي، باسم الحاجي يعطي يعني مخالفة لمدافع النجم الرياضي الساحلي اوشيكبو، مازال تقطع رضية الميدان على ما يبدو وجدك شريدة بعد الالتحام الاخير مع اسامة النفاتي، ان شاء الله سلامات لوجدي يدخل المسعفين ليتعاف كلا اللاعبين، وجدك شريدة في صفوف النجم الرياضي الساحلي وباسم الحاجي في صفوف نجم المتلوي، والقاسم المشترك بين كلا اللاعبين انه كليهما حامل بشارة القيادة في الفريق نتاعه. وصلنا التوقيت 23 دقيقة لعب مين، والنتيجة اصفار بين النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي، والحكم استغل الفرصة باش اعطاه يعني الراحة للفريقين يعني كولينج بريك باش يتنفسوا السعداء ويشربوا الماء اكيد في وقت وفي طقس كما هذا حاجة لازمة وحاجة أكيدة. لك الكلمة زميلي أمين.
1: شكرا لك هشام. إذا صفر مقابل صفر بين كل من نجم الساحلي ونجم المتلوي. نرجع لملعب الشاهد لزويتن مقابلة الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي لما تقدم للجي اس او هدف مقابل صفر، هدف كان سجله عدي بالحاج في الدقيقة 12. تفضل حسين.
2: فعلا أمين، 26 دقيقة لعب في ملعب الشهد لزويتن هنا بالعاصمة، والتقدم يتواصل لأصحاب الأرض لفريق الجي اس او على حساب الترجي الرياضي التونسي بهدف عدي بالحاج. إذن يستأنف اللعب بعد دقيقة راحة كولينج بريك بكرة لصالح الحارس أسامة الحنزولي في تنفيذ ضربة المرمى. حنزولي كرة مرفوعة طويلة في مناطق الترجي، يسعد بالرأس عدي بالحاج ثم محمد أمين بن عمر يخسر الكرة، ترجع لصالح الترجي، ملعوبة بينية يوسف البليلي، محاولة المرور، الترجي في وضعية هجومية، بليلي عنده كرة واحد على واحد يحاول يعدي، البليلي يحاول يمر يحذر كرة لحمزة رفيعة، الحمزة رفيعة الضغط يتواصل إلى فودور، محاولة المرور، حمزة رفيعة يطلب المساندة إلى يوسف البليلي، تقطع لصالح جيسو من الكوكي، هارون الكوكي يقطع الطريق أو بلال مجنم لاعب رقم 14 يتدخل بامتياز، والمخالفة ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة من جهة التماس من الرواق الأيسر، ضربة المخالفة، حمزة رفيعة باش يتولى التنفيذ في انتظار إشارة حكم المباراة سيف الورتاني. الكرة الثابتة الترجي، حمزة رفيعة لاعب واحد على مستوى الجدار، عدي بالحاج يمشي، حمزة رفيعة يستعد للتنفيذ، ضربة المخالفة الترجي، الحوارات داخل منطقة الجزاء، حمزة رفيعة كرة مرفوعة في القائمة الثانية، يتدخل الدفاع ثم عدي بالحاج، التماس يرجع لفائدة شبيبة العمران، يمشي بلال مجنم يستعد للتنفيذ، نفس الأسماء اللي خلصت الموسم الماضي مع فريق جي اس او تواصل هذا الموسم مع نفس المدرب طبعا شبيبة العمران. الموسم المنقضي وصل لنصف نهائي كاس تونس وانا هزم زد الترجي 1-0، كان موسم ناجح على مختلف الأصعدة لفريق جبل الأحمر عمران. ترجع كرة رائد الشيخاوي، ملعوبة ترجية، يغير اتجاه اللعب، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج يمشي المغربي، فراج يدخل منطقة الجزاء، فراج يعدي ينتظر المستند، يعود لكوناتي يوزع كوناتي في القائمة الثانية، بعيد بعيد على يوسف البليلي، ترجع بضربة مرمى للحارس أسامة الحنزولي.
1: واضح. في توقيت جلال، في توقيت حسن
2: يتواصل التقدم بعد مرور تقريبا منذ انطلاق المباراة 29 دقيقة لعب.
1: واضح 29 دقيقة لعب للتقدم للشبيب الرياضي بالعمران ضد الترجي التونسي، هدف مقابل صفر. أخبار مع فؤاد مبارك، بعد نعود نرجع لملعب الشاهد لزويتن مع حسن جلال.
4: انتم تسمعوا في سبور ماجا.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو في بيان لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات. والمنتدى يدعو إلى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة، معتبرا أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ. وفي الشأن الدولي، لجنة الحوار المصغر 4+4 الليبية توقع اليوم خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا، بينما أعرب كل من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي صدام حفتر عن ترحيبهما بالاتفاق. ويسمح الاتفاق الذي تم توقيع مسودته الأولى في تونس في 20 من أوت الجاري لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ناخبين ومرشحين، مع إلزامية التنازل عن الجنسية الثانية بعد الفوز وقبل أداء اليمين الدستورية. ويهدف المسار الأممي لتيسير وصول الأطراف المتنازعة نحو انتخابات تنبثق عنها مؤسسة دائمة وموحدة تضع حدا لسنوات طويلة من الصراع بين طرابلس وبنغازي. هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال تعلن اليوم ارتفاع الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء الماضي إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. أما على الأراضي الصينية، فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 قتيلا، بينما لا يزال 546 في عداد المفقودين. المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يدعو اليوم الدول الإسلامية إلى وحدة الكلمة ضد الولايات المتحدة والكيان المحتل بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط. تصاعد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من أن تتحول الحرب على إيران التي طالت أكثر مما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عبء انتخابي يهدد فرص الحزب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. ووكالة بلومبيرغ تنقل عن جمهوريين قولهم أن استمرار الحرب يجعل من الصعب عزل المرشحين الجمهوريين عن تداعياتها السياسية والاقتصادية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود واستمرار ضغوط تضخمية وتراجع تأييد ترامب والحرب في استطلاعات الرأي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش وكامل فريق سبور ماغ.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: متواصلين معكم في سبور ماج، متواصلين معكم في النقل المباشر لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة لكرة القدم الجولة الثانية. مباشرة نرجع إلى ملعب الشاهد لزويتن، مقابلة الجي اس او والترجي، التقدم ديما للجي اس او، هدف مقابل صفر. تفضل حسن.
2: مرحبا أمين من جديد، والعودة لملعب الشاهد لزويتن مع فرصة خطيرة لصالح الترجي. معز الحاج علي في المحاولة، والكرة تتحول مباشرة لضربة الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي. الترجي يضغط في هذه اللحظات، يمشي حمزة رفيعة يتولى التنفيذ، ضربة الركنية واحتجاج من ملاعبية الجي اس او طبعا في هذه اللحظات. إذن ضربة الركنية، حمزة رفيعة يستعد للتنفيذ لصالح الترجي. كرة مرفوعة من علامة الركنية عرضية، يسعد الحارس أسامة الحنزولي. كرة ثانية للترجي، عبد الرحمن كونتي ملعوبة في الجهة اليمين، ينطلق محمد الحاج محمود، عماد فراج يدخل منطقة الجزاء، يقطع الطريق بامتياز التغطية من مصطفى السويسي ثم هارون كوكي في تشتيت الكرة وإبعاد الخطورة. ترجع وتأمين الدفاع من جانب الترجي عن طريق البيروفي خيسوس كاستيو. كرة تعود رائد الشيخاوي على مستوى دائرة وسط الميدان، يلعب مع خيسوس كاستيو، ينقل كرة في اليمين، محمد الحاج محمود يلعب لعماد فراج، عماد فراج يعمل الكروس في القائمة الثانية، يدخل علي شينيزو كازمير، ثم كرة ثانية على حدود منطقة الجزاء، ترجع من محمد أمين بن عمر، ثم كونتي السريع، كونتي ينطلق يضغط كازمير، يوسف البليلي، حمزة رفيعة كاستيو، خيسوس كاستيو، كرة أرضية خطيرة، معز الحاج علي يحضر بالكعب، كرة خطيرة تسديدة وتاكلينج ممتاز، يدخل الدفاع من مصطفى السويسي. استبسال واستماتة دفاعية ممتازة من فريق شبيبة العمران. ترجع الكرة كاستيو، ملعوبة طويلة فذر الدفاع، يوسف البليلي لمسة واحدة حضر الكرة، يدخل حمزة رفيعة، ثنائية ما تعديش، التغطية الدفاعية من سامر مرواني. ترجع الكرة من كاستيو لصالح الترجي، يصرف الجبري معز الحاج علي والدفاع يستميت. 7 ملاعبية داخل منطقة جزاء شبيبة العمران، هذه مرتدة سريعة لفريق الجي اس او. مصطفى السويسي حاول يعدي وخيسوس كاستيو يعترض ويقطع الطريق. ترجع الكرة، يعكس الهجوم، الترجي يرتفع لقاع في هذه اللحظات، يمشي محمد الحاج محمود يحاول الشوت، حاج محمود التسديد عالية خارج الإطار من محمد الحاج محمود، تمشي ضربة 6 أمتار لفريق الجي اس او. 6 أمتار للجي اس او بعد مرور 36 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الأول. التقدم يتواصل لصالح شبيبة العمران على حساب الترجي، هدف مقابل صفر، هدف بإمضاء عودي بالحاج. إذن إصابة لحارس المرمى أسامة الحنزولي، نربح الوقت، من اللعب توقف هنا في ملعب الشاهد لزويتن. إذن كرة ما زالت، الحارس ملقى على أرضية الميدان، شال سلامات لأسامة الحنزولي، الحكم يفسح المجال لتقديم الإسعافات اللازمة لحارس مرمى جي اس او. لم يسبق لفريق شبيبة العمران الانتصار على الترجي في تاريخ المواجهات، 4 انتصارات ترجية وتعادل في 5 مواجهات أمين. إذن تغيير أول في صفوف شبيبة العمران، تغيير استراري. إذن شهاب الزغلامي مكان بلال التويتي في أول تغييرات المدرب أمين الباشي.
1: واضح في توقيت حسين المقابلة،
2: في توقيت 38 دقيقة لعب التقدم، هدف مقابل صفر للجي اس او على حساب الترجي.
1: واضح. مباشرة نمشي إلى ملعب أولمبي سوسن، ذكرت أنه فريق اتحاد بن قردين كان سجل الهدف الأول لي عن طريق دريس المحيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 25. نمشي لهشام بن جمعة في ملعب سوسن الأولمبي، مقابلة لتوال ونجم المتلوي. تفضل هشام.
3: 35 دقيقة لعب أمين، ونتيجة لحالة 0 مقابل 0. كانت تمريرة ممتازة منذ قليل من مجتمع بيت يا عقبين مشرب بن زياد، هذا الأخير كان من أجدر والأولى أنه يصوب، ولكن تباطأ، حاول يعمل كروشيه ويمرر الكرة، ولكن الدفاع متفطن قص الكرة ويبعد نختر على دفاعات كجم المتلوي. تمشي الكرة لوجهك شريدة، وجهك شريدة في الريوك الأيمن، إيش يعمل عمل توسط الميدان يلوج على اليمين، يجي عثمان جاكيتي النجم الريفي تحصل على ورقة صفراء ثانية لريان جارا في توقيت 34 دقيقة لعب. تمشي الكرة عجمي غوما يطولها ناحية أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف يعمل كنترول يحافظ على كورته، أشرف يلوج على جميل، يجي بوسلامة، بوسلامة يرجع بها لعثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي توزيعة من دون عنوان بعيدة تخرج أوت تماس لصالح نجم المتلوي. تماس لصالح أسامة الهيشري، ياخو وقت أسامة نجم المتلوي بعد تعثر في لقاء الإفريقي على أرضية ميدانه يسعى إلى أولى النقاط في مشواره هذا الموسم. نجم المتلوي الذي حط الرحال منذ سنوات الرابطة المحترفة الأولى، ولكن فريق فرض اسمه وفرض الاحترام، وكان يعني خريج لعديد اللاعبين، ولكن الهم لعديد المدربين، يعني كل مدرب مر بنجم المتلوي إلا وأصبح يعني الاسم نفعه مطلوب في الرابطة المحترفة الأولى وحتى خارج حدود الوطن. تمشي كورة مخالفة، رفع رجل واضح من عثمان دياكيتي، وخليل الجري يعطي مخالفة لصالح نجم المتلوي في تنفيذها منتصر التومي. منتصر التومي وزع كورة طويلة توصل لبروندان نانا، مازال محافظ على كورته، يسقط والحكم يعطي مخالفة لنانا مع احتجاجات الجماهير الحاضرة هنا، ولكن بثبات وديع عفوا خليل الجري مخالفة في وسط مناطق النجم الريفي الساحلي، ولكن من جهة خط التماس يمشي التنفيذها اللاعب باسم حاجي لا يخليها لعزيز غريتي. عزيز غريتي وزع كورة في القائمة الثاني، جاكيتي بالراس بعد اختر وصندي، يمشي لوسام عبيد ممتاز ناحية بوسكامة، بوسكامة بن زلقية يخو كورة ويسقط الكورة على أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف ايش يعمل أشرف؟ يتريث لو جال الجميل في الوقت الأيمن يحاول يراوغ أشرف بن ضياف ويدخل من تحت العمليات، أشرف يوزع والدفاع يتدخل، ترجع لوسام عبيد، وسام عبيد يوزع كورة في القائمة الثاني والدفاع التومي منتصر التومي رأسيته يبعد فعل اختر على مرميه والحارس محمد عزيز الجاوي. تمشي هزمة سريعة لصالح نجم المتلوي، نانا يلعب الكرة للغريسي، الغريسي يمر الكرة ولكن ترتطم في عزمي غومة وتخرج ركنية على يسار الحارس طبري بن حسن، ركنية لنجم المتلوي اللي يسعى من خلال الهجمات المرتدة والسريعة إرباك دفاعات النجم الريفي الساحلي، ولكن مازلنا بالناس اختر وحق يقال في هجوم النجم المنازل. ركنية في تنفيذ عزيز غريتي، عزيز غريتي تقول يمين يوزع بالراس مرة أولى ويتدخل الدفاع، تخرج ركنية يخلط ما يخلطش ما يخلطش اللاعب ريان جارا، وتمشي تماس عفوا ركنية أخرى بالنجم المتلوي من نفس المكان ونفس الجهة وبنفس الأقدام. عزيز غريتي في تنفيذ الركنية، الحكم ينتظر نقاش ربما نقاش بين أسامة عبيد يعطي شرط تنفيذ الحكم عزيز غريتي، قلنا بين عبيد وباسم الحاجي، غريتي وزع كرة في القائمة الأول يتدخل أشرف بن ضياف بالراس ترجع الكرة ولكن موجود الدفاع عن طريق شيكبو تمشي كرة بالثانية خاطئة ترجع طويلة من وسام الهيسري سهلة في أحضان الحارس صبري بن حسن ولكن موجود أسبق دفاعات نجم تلوي بس الكرة نانا في وقت الأيمن نانا إيش يعمل رمضان نانا تتقص كرة وترجع لأشرف بن زياد تمشي كرة بأسامة أو بالأحرى بأسامة أسامة لأسامة أسامة أسامة يلوج على زميل يرفع عثمان الدياكيتي عثمان الدياكيتي يرجع به لفيليب لونكونكان يخرج ويطلب الكرة ريان جارة ترجع الكرة لعثمان الدياكيتي عثمان الدياكيتي في دارة وسط الميدان وسام عبيد يطلب الكرة آخرها بوسلامة بوسلامة ناحية اللاعب غومة غومة لاشر بومبية في مدو غومة يوجع بتقو اليسار ويتدخل الدفاع ترجع كرة تشاندير والحكم يعلى ضربة جزاء ضربة جزاء لصالح النجم الذي الساحلي تشاندير كرة ترجع له مرتدة يصوب ولكن يتدخل الدفاع وخليل الجرير قريب من اللقطة العملية يعطي ضربة جزاء لصالح مهاجم النجم الذي الساحلي تشاندير نيجو احتجاجات من لاعبي نجم المتلوي العملية تقريبا واضحة ولكن الحكم ديما لغرفة الفار زياد الضويوي بالتشاور مع حكم الساحة خليل الجري التوقيت 42 دقيقة لعب و20 ثانية والنتيجة لحالها أصفار ولكن هل يأتي الجديد والمفيد للنجم الرياضي الساحلي من نقطة ضربة الجزاء الحكم يستدعاه حكم الفار للتثبت من صحة القرار هذا ما قلناه وهذا ما بيناه والأكيد نقاش بينه وبين أسامة بن إسحاق اللي يطلب خليل الجري للتثبت من صحة قرار ضربة الجزاء خليل الجري يتثبت هل تم عرقلة اللاعب صندي أم لا الحكم يقول ما فماش ضربة جزاء الحكم يتدارك الموقف ويعطي كرة ساخطة يقول فماش ضربة جزاء لتعود الكرة للاعب لصالح نجم المتلوي أكيد يعني بعد مثل هذه القرارات نأمل أنه اللاعبين يعطيه الثقة في الطاقم التحكيمي ومراوش يعني في بعض الأحيان الإصناب في النقاشات الزايدة طويلة كورة من الحارس محمد عزيز بجاوي حاول يروض كورة للحاجي اللاعب النفاتي ترجع الحاجي بالرأس الحاجي لون كونتان كي نجات لكنها تمشي خاطئة براندون نانا براندون نانا بتقول لسار وضع قائمة ثاني رأسية وسهلة في دين الحارس رأسية الجويني اللي كان طليق في القائمة الثاني ولكن رأسيته سهلة في أحضان صبري بن حسن تمشي كورة ريان قارة ريان قارة يبدل اللعب كليا لكن سهلة في أحضان عزيز محمد عزيز بجاوي هو حب يوزعها بيشرب بن غيف ولكن النية شيء والواقع شيء آخر تمشي كورة طويلة للبجاوي أسبق من الجميع في أحضان صبري بن حسن اللي طول الكورة نهاية قائد فريقه واجدي كشريدة واجدي كشريدة يتقدم يتجاوز خط وسط الميدان واجدي بجنبه قارة وجدي شي يعمل يوزع يمرر الكرة لريان قارة ريان قارة يرجع بها لأسامة عبيد أسامة عبيد أسامة عبيد أسامة أسامة يلوج على زميل يرجع بها لريان قارة ريان قارة بدوره يرجع بها لأسامة عبيد أسامة عبيد كل لاعبية النجم المتلوي في مناطقهم تكتل دفاعي وتضييق المساحات أمام لاعبية النجم الرياضي الساحلي وشيكبو وشيكبو يخلي محور الدفاع ويحن الى وسط الميدان تتخطى الكره من هنا ترجع الكره للنجم الذي سهل عثمان الياكيتي الحكم يهدف بقيه اللعب تسكر انشمع به بنهايه التصويب وسام عليه يمرد كره لمن لجارة وتتقص وترجع لعثمان الياكيتي ترجع لوجدك شريده يطلب كره جارة لكن يخير وسام عبيد وسام عبيد بوسامه يطلب كره ياخذها بوسامه بوسامه بجنب غومه غومه يوزع بشق اليسار في القائم الاول ويتدخل التومي راسيه بعد اكثر من جت كره لوجدك شريده حاول يمرر تتقص وترجع دفاعات نجم المتلوي والحارس يتدخل ترتيب محمد عزيز الجاوي يحتضن الكره ويهدي اللعب ويسرع في الهجمة طويلة ناحية لنا ولكن موجود غومة يعمل كنترول على مارتين عجمي غومة يرجع بها لوشيكبو وشيكبو بدوره يمررها لعثمان الياكيتي عثمان الياكيتي وسام عبيد يضرب الكورة له ثلاث سنين وسام وسام وسام وسام وسام يسقط ويتحصل على مخالفة قريب الحكم من العملية وسام يطلب ورقة صفراء كيف لاعبية النجم الساحلي تزم لاعبية تحصل على ورقة صفراء يقول لك نعمل ضغط على الحكم تمشي كورة لجويني جويني خاطئة ترجع لقارة ريان قارة ريان قارة يرجع بها لبوسلامة بوسلامة يبدل اللعب على اليسار وموجود غومة غومة شعمل يصوب طويل وترقى طب القرب غتني وضغط الحارس غومة تصويبة ارتطمت يعني عملت ارتطمت يعني قبل الحارس وارتطمت في القائم الأيمن وخرجت ضربة مرمى باغت الجميع عزمي غومة في توقيت 45 زائد 2 يعني الحكم حتى في الصبورة ما شفناش كم أضاف توقت بديل طويلة كورة لون كونتا يتحصل على مخالفة بعد الالتحام مع
1: الحكم أضاف 7 دقائق شاملة
3: شكرا أمين شكرا زميلنا أمين 7 دقائق أمين على فكرة يعني حتى لو أضاف الحكم يعني تعرف أنه ملعب أولمبي توتا خط التماس يعني من جهة المدارج الرئيسية من المستحيل تراها إلا إذا توقفوا تفاني فور معناها إذا تعمل فور على كل حال تمشي كورة لمن لأشرف بن ضياف يراوغ أشرف بن ضياف حاضر على كورته وأشرف يحاول يراوغ يسقط والحكم يعطي بقية اللعب لصالح النجم المتلوي تمشي كورة يمدو ولكن خاطئة تخرج تماس قريبة من منطقة عمليات نجم المتلوي تلعب بسرعة نحو عزمي غومة عزمي غومة يمهد لعثمان الياكيتي عثمان الياكيتي يدخل منطقة عمليات ويخرج مرة الكورة لغومة غومة يوزع يحاول يروض صندي ولكن خاطئ الترويض والدفاع يتدخل ويبعد الاخطر توصل الكورة لسام النفاتي يسقط وسام الحكم يقول فما شيء توصل للاعب وجدك شريدة ريان ريان يوزع في القائم الأول ويتدخل اللاعب بيرني جليلي يبعد اختار توصل كورة طويلة ناحية لنا لنا مع أوشيكبو أوشيكبو يغطي على كورته يمررها يا حارس مرمية صبري بن حسن صبري يعمل كنترول ويحطها في أقدام فيليب ارتفع النسق نوعا ما مع نهاية الشوط الأول النجم يسعى للافتتاح النتيجة ولكن الارتباك والتسرع شفنا كورة خاطئة ترجع كورة لمن ناحية اللاعب وسام النفاتي ولكن أسبق منه أوشيكبو وشيكبو يلعبها مع غومة غومة يغطي على كوب يلعبها لي وشيكبو وشيكبو بوسلامة بوسلامة عثمان الياكيتي فيليب لون كونتان فيليب يطول الكرة لوسام عبيد وسام عبيد يبسلين تارة في الريوق الأيمن وثورا في محور دفاعات ووسط ميدان نجم المتلوي عثمان الياكيتي يرجع بها لقارة قارة قارة في الريوق الأيمن الشيعة من قارة يطلب كرة وسامة يخذها وسامة عبيد يلعب يمدو مع قارة قارة قارة يمر الكرة خاطئة نعيد صندي يقصها اللاعب بيرني جليلي وكورته تمشي سهلة في أقدام فيليب لون كونتان فيليب لون كونتان يلعبها مع أوشيكبو أوشيكبو يوصلها لغومة غومة صاحب التصويبة الأخيرة التصمت بالقائم الأيمن للحارس محمد عزيز بجاوي تمشي كورة خاطئة يقصها اللعب النانا تمشي سهلة في أقدام صبري بن حسن اللي غادر منطقة العمليات حكم كل من لاعبية نجم المتلوي في مناطقهم تمشي كورة بوسامة على مستوى سطح الميدان بوسامة يرجع بها لفيليب لون كونتان فيليب لون كونتان فيليب لون كونتان يمر الكورة ريان قارة ريان قارة يتوغل يلعب يدو مع اللعب ساندي يسقط مازال في كورة الامتلاك للنجم وكما جيت عامر بن غيث يبعد الكرة ويبعد الاختار ترجع له شيكبو يتوبوا شيكبو أرضية زحفة في أحضان الحارس محمد عزيز بجاوي. ربما الدقائق الأخيرة هي أفضل ما رأينا في النجم الذي يسيح اليمين.
1: واضح إذن تقريبا للمقابلة الشوط الأول شارف على النهاية انتهت منذ قليل مقابلة الشباب الرياضي بالعمران والترجي بتقدم الشباب الرياضي بالعمران هدف مقابل صفر. أيضا الشوط الأول دحام الأنف منهزم أمام السيابي هدف مقابل صفر هدف كان سجله هاني عمام وفي باجة الأولمبي الباجي منهزم هدفين مقابل صفر ضد اتحاد بنقردان. كملوا معك ما تبقى من الشوط الأول هشام ثم نمشي للفاصل الموسيقي.
3: إذا لازم يفتتح النتيجة توزيع ممتازة جدا من كابتانو ويسي كتريدة وكما جيت يحطها سيقه اليسار أشرف بونجيف تمشي الجانبية بقليلة على القائم الأيسر للحارس محمد عزيز الجاوي وعلى ما يبدو مسبوقة بتسلم حكم أنه العنزر متمرمى يلعب بتسلم الحارس محمد عزيز الجاوي تقريبا نصف دقيقة على نهاية الوقت المحتسب يعني كوقت بديل طويلة من عزيز بجاوي يدخلوا شيكبو ناحية وجدي كشريدة وجدي كشريدة عثمان الدياكيتي يضرب الكورة عثمان الدياكيتي يلعبها مع وسام عبيد وسام عبيد يوصلها لعزمي غومة يراوغ عزمي غومة يتوغل جوزة في الميدان عزمي غومة يمر لأشرف بن ضيف أشرف بن ضيف أشرف بن ضيف يحطها لشيكو اليمين ويصوب أشرف يدخل الدفاع عن طريق التومي فارجع لأشرف بن ضيف نصف أشرف بن ضيف الحكم يقول ثم شيء تمشي الكورة لجاكيتي يقص الكورة جاكيتي ويلعبها لريان قارة ريان قارة من لمسة وحيدة ناحيته سام عبيد وسام عبيد يوزع ويربح ركنين ركنية قد تكون الأخيرة. لا الحكم يعلن على نهاية المباراة في الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وضيفه نجم المتلوي. تحية ليك جميل يمين وكل أوفياء ديوان فام. لنا عودة إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني
1: 0-0 في أولمبي سوسة بين النجم الساحلي ونجم المتلوي. بقية المقابلات نادي المنزرتي متقدم خارج ملعب ضد نادي حامل أنف هدف مقابل صفر هدف كان سجله هاني عمام منذ الدقيقة 9. كيف اتحاد بنقردان في شوط أول متقدم هدفين مقابل صفر خارج ملعب ضد الأولمبي البيجي هدفين مقابل صفر هدف كل من غازي العيادي ودريس المحيرسي من ضربة جزاء ومقابلة الشباب الرياضي بالعمران من الترجي التقدم ديما للجياسو هدف مقابل صفر هدف كان سجله عديب الحاج منذ دقيقة 12 فاصل موسيقي. بعدها نرجع لمتابعة الأشواط الثانية من مقابلة اليوم.

0: معك بدو معكم من توي لغايه الساعه الثامنه وعوده الاشواط الثانيه مباشره. نمشيو لملعب الشاهد لزويتن، فما تغيير على مستوى النتيجه، تفضل حسين.
1: فعلا امين، تتغير النتيجه في هذه اللحظات بعد مرور ثلاث دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. شبيبه العمران بهجوم مرتد خاطف عن طريق مصطفى سويسي من الرواق الايسر، يتوغل يدخل عرضيه ارضيه على المستوى القائم الثاني، والمتابعه من شهاب الزغلامي يمنح الهدف الثاني لفريق شبيبه العمران. اصبحت 2-0 بعد مرور 3 دقائق لصالح اصحاب الارض. شبيبه العمران تضرب الترجي بالمرتدات، سلاح المرتدات خاصه في الاروقه على مستوى الاطراف، باعتبار الترجي يلعب بدون اظهره. شبيبة العمران تستغل كما ينبغي هذه الثغرة في الهدف الأول وفي الهدف الثاني من الجهة اليمنى، الهدف الأول من الجهة اليسرى، الهدف الثاني على إثر هجوم مرتد. يعني بنفس الطريقة شبيبة العمران تسجل هدفين من زوز مرتدات في مركز أو من الأروقة، معناها من الأطراف. إذن نرجع للوصف والتعليق، تشتعل هنا في زويتن. شبيبة العمران تتقدم بهدفين مقابل صفر على حساب الترجي. ترجع الهجمة الترجية، يمشي حمزة رفيعة، حاول يلعب الكرة والسافرة والمخالفة ترجع لصالح جيسو. ترجع الكرة الثابتة لفائدة مصطفى السويسي، ملقى على أرضية الميدان. قلت تغيير أول للمدرب لورينسيو ريغي كامف، حازم المستوري في اول ظهور بهذه الترجي المنتدب الجديد مكان معز الحاج علي. يعني المدرب ريغي كامف يخرج متوسط ميدان ويقحم مهاجم، وبالتالي يتغير نظام اللعب من 3-4-3 ل 3-5-2. حازم المستوري الى جانب اشرف الجبري في الهجوم، ثنائي الارقة، الجناح الايمن فراج المغربي والجناح الايسر الجزائري يوسف البلايري، ثلاثي خط الوسط يلعب كل من حمزه رفيعه ومحمد الحاج محمود وعبد الرحمن كوناتي، وثلاثي الدفاع حمزه شلاسي الى جانب رائد الشيخاوي وخيسوس كاسي والبيروفي. ترجع الكره برميه التماس لفائده الترجي من الجهه اليمين، يمشي حمزة رفيعة يلعب مع كاستيو، خيسوس كاستيو يوصل الكرة رائد الشيخاوي، يطلب المساندة من جديد كوناتي الإفواري ثم البيروفي. كاستيو يلعب الكرة في وسط الميدان، عبد الرحمن كوناتي يلف ويدور، محاولة المرور التمرير، يحصل كرة عماد فراج، الهجمة ترجية فراج والتغطية من هارون الكوكي. هارون الكوكي ترجع الكرة للترجي، يبقى الهجوم عن طريق كاستيو، يوزع داخل منطقة الجزاء، الدفاع يغطي، ترجع المرتدة عن طريق يا ملعوبة من عودي بالحاج، ملعوبة طويلة لصالح شبيبة العمران، محاولة المرور من مصطفى السويسي، يربح المخالفة بقرار من سيف الدين الورتاني لصالح فريق شبيبة العمران. تذكير سريع بتشكيل التيار الفريقين لكل من التحق بنا الآن عبر موجات إذاعة ديوان فام. شبيبة العمران، أسامة الحنزولي، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامر المرواني، محمد بن عمر، علي كازمير، سامي الهمامي، غيث بن حميدة وعدي بن حاج، مصطفى السويسي، بلال التويتي خرجوا خلى مكانه لشياب الزغلامي. تشكيلة الترجي، مميش، حمزة شلاسي، رائد الشيخاوي، عبد الرحمن كوناتي، خيسوس كاستيو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيع، عماد فرج، يوسف البليري، أشرف الجبري وحازم المستوري دخل مكان معز الحاج علي. يرجع الهجوم للترجي عن طريق كوناتي، كوناتي يطلب المساندة، يفتح اللعب في اليسار، يمشي يوسف البليري، يعمل الكروس عرضية خطيرة، مستوري بالرأس ثم فراج داخل منطقة الجزاء، صعبة خطيرة عرضية والدفاع، عرضية والدفاع والكرة رمية التماس بإشارة المساعد الأول عمر الرياحي. ترجع الكرة لكاستيو، رمية جانبية ترجية كوناتي كاستيو عماد فرج عماد يعود لكوناتي يعود للخلف الترجي يضغط ثمانية ملاعبية في مناطق شبيبة العمران فقط جلاسي وراء الشغال في وسط الميدان يمشي كاستيو يعمل الكروس داخل منطقة الجزاء للمستوري بالرأس يسعد الحارس أسامة الحنزولي تشتيت الكرة وإبعاد الخطورة من جانب الجيسو يمشي عودي بالحاج المهاري بالحاج الفنان يقطع الطريق يمشي الحاج محمود الحاج محمود الحاج محمود التمرير لفراج يقطع الطريق هارون كوكي كرة بعيدة مباشرة في متناول من ميش قبل ذلك ثم تماس لصالح الترجي رمية جانبية من ميش في التنفيذ يلعب الكرة مع رائد الشيخاوي يتقدم الشيخاوي ما نشاهد في هذا الشوط الثاني المدرب ريجي كاف تقريبا بنفس نظام اللعب على مستوى الخط الخلفي ثلاثة ملاعبية الضغط متواصل يمشي رفيعة تسديدة جانبية فرصة خطيرة فرصة خطيرة حمزة رفيعة أول تهديد من جانب الترجي من جانب الترجي عن طريق حمزة رفيعة كرة قوية لكن تفتقد للدقة قلت الترجي بنفس الاندفاع الهجومي تقريبا يهاجم بخمسة ملاعبية في مناطق شبيبة العمران في الجانب المقابل نفس الاختيارات التكتيكية من جانب أمين الباجي تضييق المساحات مع اعتماد سلاح المرتدات وهذا ما أجدى نفعا في هذه المباراة والتقدم بهدفين مقابل صفر عن طريق الهجمات العكسية كرة عدي تمشي سهلة مباشرة لمميش يلعب كرة قصيرة عن طريق الدولي البيروبي كاستيو يمشي خيسوس كاستيو يلعب الكرة فلا يوسف البلالي في الرواق الأيسر يفتح اللعب البلالي يضغط شيننسو كازمير يقطع الكرة البرغوثة النيجيري ممتاز في وسط الميدان عودي بالحاج يلعب البينية ما تعديش يغطي الدفاع سعود الكرة بصفيرة الحكم سيف الدين الورتاني ترجع لصالح الترجي عن طريق كوناتي كوناتي حمزة رفيع يمشي حمزة رفيع كوناتي يحاول يعدي كوناتي والعرقلة من غيث بن حميدة يتلقى البطاقة الصفراء انذار قائد شبيبة العمران حمزة رفيع إذن أربعة تغييرات دفعة واحدة عماد فراج سيغادر ومهاجم ثالث إذن سيكون ثلاثة ملاعبية يعني في مركز رأس الحربة دانو إذن عماد فراج يغادر دخول فلوريان دانو محمد بن علي مكان أشرف الجبري نعم غادر أشرف الجبري دخل محمد بن علي يوسف البلير يغادر ويدخل نزال العيسي يتدارك الأمر تغيير الخطة التكتيكية زوز أظهر يدخل في هذه اللحظات العيفي وبن علي وكذلك شياب جبالي ويغادر حمزة رفيع حمزة رفيع يغادر التغيير الرابع قلت أربع تغييرات دفعة واحدة آخرها حمزة رفيع مكان غادر وخلى مكانه لشياب جبالي مش نلعب الآن بنظام اللعب العادي الكلاسيكي للترجي أربعة على مستوى الدفاع نزال العيفي ومحمد بن علي ضربة المخالفة شيب جبالي يوزع الراسية كرة عن طريق دانو فلوريان يحاول يعدي دانو يمشي لفواري دانو يحاول يمر قوي بدنيا يربح المخالفة يربح المخالفة فاول مرتكب من جانب اللاعب عودي بالحاج يمشي بن علي يتقدم بن علي يعمل العرضية في القائمة الثانية سهلة عند الحارس إذن الآن في الهجوم حازم المستوري تقريبا نظام اللعب باش يولي 4-4-2 متقدم إذن حازم المستوري مع فلوريان دانو وعلى الأرقة باش يكون موجود كل من يوسف أو شياب جبالي سيلعب إلى جانب طبعا محمد الحاج محمود 4-4-2 واضحة نظام اللعب المعتمد من قبل لورينسيو ريجي كان في الإصابة في صفوف شبيبة العمران والحكم يفتح المجال لتقديم الإصابات اللازمة لقلب الدفاع يبدو سامي الهمامي إن شاء الله سلامات إذن التقدم يتواصل بهدفين مقابل صفر لصالح شبيبة العمران على حساب الترجي. إذن سترجع الكرة من جديد لصالح فريق الجي اس او. إذن أمين 13 دقيقة لعب مرت من زمن شوط المباراة الثانية، التقدم متواصل لأصحاب الأرض بهدفين مقابل صفر. الهدف الثاني لصالح الجي اس او بإمضاء لاعب قلب الهجوم، إذن المهاجم شياب الزغريمي. الهدف الأول طبعا عن طريق عديب الحاج، 2 مقابل صفر في الشوط الثاني.
0: واضح إذن 57 دقيقة في الشوط الثاني، جي اس او يضيف الهدف الثاني عن طريق شهاب الزغلامي، هدفين مقابل صفر للشباب الرياضي بالعمران ضد الترجي الرياضي التونسي. كيف زدنا لحام الأنف، مازال منهزم، هدف مقابل صفر ضد السيابي، هدف كان سجله هاني عمامو، والأولمبي الباجي أيضا منهزم لحد الآن في 53 دقيقة لعب أمام فريق اتحاد بنقردان، هدفين مقابل صفر وصفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلاوي. بداية من سرطة باش كل الموعد أكيد مع مقابلة الدورة النهائية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، منتخبنا الوطني يلعب من أجل الذهبية ضد المنتخب الجزائري بداية من 6 في مدينة تارانتو الإيطالية. نذكرنا منتخبنا الوطني كان فاز في الدور نصف النهائي ضد المنتخب الإيطالي 3 أهداف مقابل هدف. كيف زاد منتخبنا الوطني التونسي في كرة السلة يلعب بداية من 7 مقابلة مهمة في إطار تصفيات كأس العالم 2027. نمشيو إلى أولمبي سوسة، النجم الساحلي ونجم المتلاوي بصوت هشام بن جمعة.
2: شكرا أمين. عودة من جديد أولمبي سوسة، اشتعلت هنا الأضواء الكاشفة والنتيجة على حالها، أصفار بين النجم ونجم المتلاوي ومرينيش حاجة تذكر في تقريبا 7 دقائق و8 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. طويلة كرة من الحارس محمد عزيز بجاوي، دخول عبيد الله الشابي وكذلك كيريك كواتشي في تشكيلة نجم المتلوي. تمشي كرة ركنية مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي، روح رياضية من لاعب براندون نانا، لعب كورة منو شيكبول صبري بن حسن يروض كورته صبري يطولها نهاية تشرف بن بيف بالرأس تشرف وتخرج الكورة تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. وساعد الحكم وتمدي حيوي يبقى يستنى في إشارة تعليل الجري. توصل الكرة لوجدك شريدة يلعبها مع ريانغارا يطولها لوجدك شريدة قبل ما تخرج يخلط ليه ما يخلطش، تخرج الكرة اوت، ضربة مرمى لصالح النجم المتلوي. جماهير النجم الرياضي الساحلي حاول تدعم ملاعب يدها علها تجد الطريق لمرمى النجم المتلوي. طويلة كرة ولكنها من دون عنوان، تمشي تماس على مستوى سطح الميدان في تنفيذها عزمي غومة اللاعب السابق لفاركو المصري والنادي الرياضي الصفاقسي. تمشي كرة فاركو المصري اللي ينزل للدوري الدرجة الثانية المصرية. تمشي كرة منو شيكبو لأشرف مضيف تتقص وترجع نجم المتلوي طويلة ناحية أسامة النفاتي لكن فيليب أسبق منه يفصل ويخرج الكرة في التماس بمبدأ الأمان. تماس لصالح عزيز غريتي ظهير الأيمن بتشكيلة نجم المتلوي، طول الكرة ناحية نانا أسبق منه عزمي غومة بالرأس تمشي لريان جارا، ريان جارا يسقط والحكم يعطي الأسبقية ويرجع من ثم لمخالفة لصالح ريان جارا. أولى تغييرات النجم الرياضي الساحلي يكون أيوب الفجيري اللاعب اللي تقال عليه برشا كلام في انتظار التأكيد خاطر منو شيكبو لكنها تخلط لعثمان جاكيتي. تمشي كورة ساندي اللي يكون ساندي هو اللاعب اللي بيش يخرج على الأرجح والأقرب إيه يندوه مع وجدي كشريدة، ولكن كرة وجدي من دون عنوان موجود عامر بالغيدي بعد اختر وتخرج الكرة تماس بعد ما أساء التعامل معها إريك واشي خروج اللاعب ريان قال من زين الحكم عطاش الإذن بالتغيير. أشرف مضيف عازمي غومة يحاول يراوغ عازمي غومة تتقصده ويرتكب الخطأ، يرتكب الخطأ عازمي غومة رغم احتجاج الجماهير مخالفة لصالح نجم المتلوي. يخرج ريان قارة وياخو مكانه لاعب آخر من شبان النجم الرياضي الساحلي، رغم أني ضد كلمة شبان لأنه قاعدين يتفرجوا كرة القدم الأوروبية والعالمية على اللاعبية في سن 18 و19 و17 قاعدين يعني يبليوا البلاء الحسن ونشوف المستويات يعني كبيرة برشا. على كل حال تمشي كرة مخالفة وشويلة من منتصر التومي نانا بالراس، لكن موجود أوشيك بو فارجع كرة من فيليب لون كونتان واسي يسقط الحكم يعطيه بقية اللعب لصالح وسام عبيد ممتاز نحيط الفجاري بخصوص ترويض الكرة. أيوب الفجاري مثل حافظ على كرة أيوب يراوغ ويصوب وتصويته عالية على مرمى الحارس محمد عزيز الجاوي، ترويض سيء من لاعب أيوب الفجاري رغم قيمة التمريرة وسام عبيد، ولكن نعرف ديما الأغلب اللاعبين الشبان في كرة القدم التونسية فراجيل كيقولوا شبان لحد عمر 23 سنة. ونحن مدينة
0: في توقيت هشام فتتعنى عن أخبار
2: توقيت 58 دقيقة لاعبين والنتيجة لحالها 0-0
0: واضح 0-0 58 دقيقة لاعب النجم الساحلي والنجم المتلاوي. أخبار مع فؤاد مبارك بعد أن نرجعوا في متابعة لما تبقى من مقابلة اليوم للجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. يتميز الطقس لهذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي ينتقد مخرجات وتوقيت المجلس الوزاري المضيق حول الاستعداد لموسم الأمطار واصفا إياه بالمتأخر والتقليدي. ورحيلي يعتبر أن تقييم الاستعدادات بعد انطلاق أمطار الخريف يعد أمرا غير منطقي، مؤكدا أن القرارات المعلنة مثل جهر الأودية وقنوات تصريف المياه تعد إجراءات كلاسيكية لا ترتقي إلى مستوى قرارات مجلس وزاري. كما عبر عن استغرابه من غياب تقرير تقييمي جدي لآثار ونتائج فيضانات جانفي 26 و2000.
6: أنا كنت نتخيل باش المجلس الوزاري هذا اللي جاء متأخر، لأنه لا يمكن أن نعمل مجلس وزاري باش نشوف الاستعدادات ونحن في قلب الأمطار الخريفية. 20 أوت بدأت أمطار غسالة النوادر تهبط، أستغرب قرارات لا ترتقي إلى مستوى مجلس وزاري. معناه كل رئيس مصلحة في الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة ينجموا يأخذوا قرارات في جهر الأودية وجهر مصطبات تقليل سرعة المياه وغيرها. وكذلك كنت أتخيل أنه باش يجي تقرير يقيم الآثار ونتائج فيضانات جانفي 2026. كنا نتخيل أنه باش نعمل تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2000 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع، ولكن تقريبا المجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية، جهر أودية، جهر بعض قنوات الأمطار. فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات، لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70-80 عام، إضافة إلى البناء الفوضوي، إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشوها.
5: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري. والوزارة تفيد في ردها على سؤال كتابي للنائبان محمد مجدي ونوري جريدي بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات. وفي الشأن الدولي، عناصر الحماية المدنية وأفراد الجيش الجزائري واصلون عمليات البحث عن مفقودين عبر مختلف القرى والمناطق المتضررة من الحرائق بولاية جيجل. وأشارت معلومات إلى وجود عائلات ما زالت تبحث عن أفراد من ذويها ممن كانوا في مناطق الخطر لحظة نشوب الحرائق المهولة التي أودت بحياة 75 شخصا. وكالة مهر الإيرانية تفيد اليوم نقلا عن مصدر إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور مضيق هرمز بدعوى مخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور. وفيما يتعلق بتصريحات الأمريكية بشأن إزالة الألغام في مضيق هرمز، قال المصدر الإيراني إنه لا يمكن تأكيد هذه الادعاءات، خاصة وأن واشنطن لم تقدم أي وثائق تثبت تنفيذ عمليات لإزالة الألغام. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش وكامل فريق سبور ماج.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماج، بتصل معاكم من توي لغاية الساعة الثامنة، ونواصلوا بالبعث النقل المباشر لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشيو إلى ملعب سوسة الأولمبي، مباراة النجم الساحلي والنجم الرياضي بالمتلاوي. بصوت هشام بن جمعة، تفضل هشام.
2: شكرا أمين. زوز تغييرات قام بها من النجم الرياضي الساحلي منذ دقيقة تقريبا، خروج كل من عثمان دياكيتي وصاندي، ودخول كل من محمد ياسين رجب وبوباكار جارا. تمشي كرة رجب يحاول يراوغ بدل محمد الكورت، رجب ينطلق من لاعبية يربح مخالفة لمستوى وسط الميدان. وصلنا لتوقيت 65 دقيقة لعب، النتيجة لحالها أصفار. مخالفة يمشي تنفيذها عزمي غومة بشقه اليسار، يرجع بها الكرة لجارا. بوباكار جارا يوصل الكرة للاعب فيليب لون كونتان. كما تحدثنا في الشوط الأول، أمبروجو أوشيكبو يخو وسط الميدان بعد ما خرج عثمان دياكيتي، كرة خاطئة تمشي كرة لنانا جاون دم حضر كورتو، نانا يسقط ويتحصل مخالفة، ورقة صفراء لغومة، ورقة حمراء يظهر لي أنه غومة عنده ولأ ما عندوش، ورقة صفراء لعزمي غومة في توقيت 65 دقيقة لعب. عزمي غومة يتحصل الورقة الصفراء الثالثة في ظروف النجم الرياضي الساحلي. نانا لاعب نجم المتلوي بروندون، نانا حاول يسرع في الهجمة ولكن ارتكب عليه الخطأ، لو مرر الكرة ربما يخرج زميله راس راس مع الحارس صبري بن حسن. مخالفة في تنفيذها كالعادة، الظهير الأيمن عزيز غريتي في القائمة الثاني، ولكن كرة منتصر التومي من دون عنوان بعيد على مرمى الحارس صبري بن حسن اللي يلعب بدوره. ضربة المرمى بسرعة ناحية بوباكار جارا يطور كرة بشكل يسار ناحية أشرف بن ضيف، ثم تسلل لليه من علاش تمشي كرة ياسر بن ضيف، تخلع عمليات يراوغ ويتصور، والحارس مرة أولى والدفاع على مرتين، والحكم بيدريونا يرفع الراية تاع تسلل لأنه كان سابق برشا، ما نجمش نحكم تغيير آخر قادم، ولكن هذه المرة بصفوف نجم المتلوي دخول اللاعب ياسين السلطاني وخروج محمد عامر أشويني في توقيت 67 دقيقة لعب. ياسين السلطاني ياخذ مكانه في صفوف فريق نجم المتلوي. تماس في تنفيذها المدافع المحوري منتصر تومي، قدامه أيوب الفجيري، تويلة كرة موجود ديارة بالرأس، ترجع الكرة لصالح عبيد الله لتتقصده، ترجع كرة لنانا يحاول يراوغ وخطأ ضد نانا. لعب نجم المتلوي يتحصل عليه عزمي غومة يخلي المخالفة لزميله بوباكار جارا اللي بدوره يخليها لصبري بن حسن. صبري بن حسن في تنفيذ المخالفة بساقه اليمين، صبري يطولها تمشي ناحية أيوب الفجيري، يخرج بالرأس ولكن توصل الكرة لمنتصر تومي وخطأ لصالح، أو الحكم يأمر المسعفين للدخول لإسعاف منتصر تومي. صلى سلامات احتكاك مع لاعب النجم الرياضي الساحلي، يدخل المسعفين ويستغل الفرصة كلا المدربين بإعطاء بعض التوصيات للاعبيهم على هذا الفريق أو ذاك يهتدي إلى الشباك. النجم هو الأقرب، ولكن نجم المتلوي من خلال الهجمات المرتدة والسريعة قادر أنه يحدث الفارق، خاصة أنه النجم الرياضي الساحلي انهزم في المباراة الأولى ضد النادي الإفريقي، في حين انهزم النجم الرياضي الساحلي في كلاسيكو البطولة بين النجم والترجي، مباراة شهدت تسابق وتلاحق، وفي نهاية الأمر الأشرقية حافظ عليها الترجي الذي التونسي 3-1 وورقة صفراء رابعة للاعب لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد ياسين رجب في توقيت 69 دقيقة لعب. إن شاء الله سلامات للاعب منتصر التومي اللي بيشخرج بعد تلقي الإسعافات، شخرج خارج الميدان على ما يبدو يصاب على مستوى شبينه. نقاش بين الحكم والغريتي بالإضافة إلى أشرف بن ضيف.
1: واضح في توقيت هشام
2: وصلنا لتوقيت 70 دقيقة لعب أمين، ونتيجة لحالها أسفار بين ليتوال ونجم المتلوي.
1: واضح مستميت فريق نجم المتلوي لحد لنا من النجم الساحلي 0 مقابل 0. نمشي إلى شاد لزويت مباراة الشباب الرياضية بالعمران أمام الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي كان ذلل الفارق منذ قليل عن طريق بشير حسني، هدف أول الأولمبي البيجي، هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد بنقردان. نمشي إلى ملعب الشاد لزويت، تفضل حسن.
3: مرحبا من جديد أمين. ملعب الشاد لزويتن إلى حد الآن 32 دقيقة لعب، تقدم متواصل لفريق جيسو على حساب الترجي مع تسجيل طبعا بطاقة حمراء في وجه اللاعب محمد بن علي. الترجي منقوص عدديا بين خدمات محمد بن علي بعد تدخل طبعا على مستوى الإصابة طبعا لمستوى على مستوى طبعا الكاحل وإصابة لاعب جيسو. مباشرة الحكم يعود لتقنية الفار ويقرر إقصاء محمد بن علي. إذن التغييرات شبيبة العمران طبعا تغيير رابع، اللاعب رقم 11 صهيب العبدلي مكان اللاعب رقم 8 يغادر في هذه اللحظات. انتظار، هل يغادر غيث بن حميدة قائد الفريق؟ فعلا غيث بن حميدة يغادر دخول أنور جويني. أنور جويني مكان غيث بن حميدة في تغيير رابع. قلت تغييرات سابقة للمدرب أمين البيجي، محمد العسكري، محمد الغربي، ومالك جمال، ناسا دخلوا مكان عدي بالحاج، محمد بن عمر، وكذلك هارون الكوكي. ترجع الكرة من جديد لصالح الشيسو في الخط الخلفي، بلال مدنم يلعبها طويلة في مناطق الترجي، ترجع عن طريق البيروفي كاستيو.
1: واضح حسين فما في ملعب سوسة الأولمبي هدف للنجم الساحلي، تفضل هشام.
2: افتتاح النتيجة عن طريق أيوب الفجاري، مخالفة لعبت في القائم الثاني، ترجع كرة أمام المدافع فيليب لونكونتاب ونيسار يصوح وتجي قدام اللاعب أيوب الفجيري اللي حطها في شباك الحارس محمد عزيز الجاوي الناجب يفتتح النتيجة. قلنا يعني منذ قليل أنه الأقرب هو ليتوال رغم أنه مردود النجم الساحلي ما هوش كبير، ولكن هو اللي كان يعني سباق ويجرب باش يلقى ربما الثغرة ويلقى الفرصة باش يسجل. الدقيقة 72 جاءت من جديد لصالح ليتوال، يفتتح النتيجة أمام نجم المتلوي ويعطي الأشرفية هنا في أولمبي سوسة، والجماهير تتفاعل مع هذا الهدف الأول في هذا الموسم وأولى نقاط النجم في الموسم. أكيد مباراة مجال لم تنتهي بانتظار رد فعل نجم المتلوي، لكن كلمة ربما زميلي أمين هو أو نكمل التعليق.
1: واضح هشام نرجع لك بعد شوي. اكيد نمشي الى ملعب الشاد لزويت، اذن النجم الساحلي يسجل الهدف الاول في الدقيقه 72 عن طريق يوب الفجاري، هدف ثمين جدا لفريق النجم الساحلي حاليا يعني بتحقيق الاول فوز ليه في الموسم، اول فوز اكيد في ملعب اولمبي سوسه من اول مقابله ليه بعد دخوله منذ لحظات لاعب من النجم الرياضي الساحلي بالمركز تكوين النجم الرياضي الساحلي. نمشي الى ملعب الشاد لزويت، وديما التقدم للجي اس او هدفين مقابل صفر ضد الترجي، تفضل حسين.
3: فعلا 35 دقيقة لعب هنا في زويتن، تقدم 2-0 لصالح الجيسو، كرة في الهجوم، محاولة المرور من جل محمد العسكري لشيبة العمران والحارس أسبق مميش يتدخل بثبات. ترجع الكرة، محاولة البناء الهجومي عن طريق محمد الحاج محمود، يلعب لنزال عيفي يقود الهجمة. الترجي يحاول في هذه اللحظات من أجل تقليص الفارق. ترجع الكرة دانو فوريان دانو والعودة الدفاعية موفقة. العودة الدفاعية موفقة من جانب بلال مجنم وترجع الكرة برمية تماس لصالح ترج. كرة تعود نزال عيفي يعمل كروس خطيرة مستوري يكسر الكرة وترجع مرة ثانية في وسط الميدان عن طريق رائد الشيخاوي. الترجي يبحث الجيسو يستميد دفاعيا وذي عرضية كرة في القائمة الثاني في اتجاه حازم المستوري بعيدة ضربة 6 أمتار. ترجع ضربة المرمى للحارس أسامة الحنزوري. 37 دقيقة لعب أصحاب الأرض يتقدمون 2-0. لأول مرة في تاريخ جي اس او يتقدم بفارق هدفين على حساب الترجي. يمشي مميش يسعد بالكرة يلعب مع رائد الشيخاوي. دفاع الترجي ومرمى مميش تستقبل 4 أهداف في مباراتين تطرح أكثر من سؤال. في المقابل لحد الآن جي اس او يدارك عشرة البي اس اس. هذه كرة دانو تزيد بعيدة تزيد بعيدة جانبية من فلوريان دانو الفرنسي الهواري. ترجع 6 أمتار لأسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي عنده بطاقة صفراء منذ الشوط الأول بداعي إذاعة الوقت الآن ملق على أرضية الميدان. الحكم أشهر 3 بطاقات صفراء 4 في صفوف الجيسو. ترجع الكرة طويلة وبطاقة حمراء للترجي. كرة ملعوبة عن طريق محمد العسكري تتجاوز الخط النهائي تمشي رمية تماس لصالح الترجي. شياب جبالي يستعد للتنفيذ. شياب جبالي
1: نرجع إلى ملعب سوس الأولمبي. هدف التعادل لفريق نجم المتلوي. تفضل هشام.
4: محمد أمين اللاعب وثمان نفات يعدل النتيجة بعد توغل ممتاز على ما يبدو وحسب الصورة اللي عندي. عزيز الغريسي يراوغ يوزع بشتاقه اليمين في القائمة الثانية بالرأس تجي كالعادة قدام اللاعب أسامة النفاتي بتساقه اليسار يحطها في شباك الحارس صبري بن حسن اللي كانت تصدى للرأسية ولكن الكرة جات في قدام أقدام اللاعب النفاتي بتساقه اليسار. يعني كان تصويبة قوية على مستوى 6 متر أو 5 متر يحطها في شباك النجم الرياضي الساحلي معلنا عن التعادل 1-1 بين نجم المتلاوي والنجم الرياضي الساحلي. ونشيو فوز يعني نتاع كولينج بريك وقبل استكمال المباراة. لك الكلمة مرة أخرى جميل يمين.
1: واضح بعد الكولينج بريك مباشرة مش نرجع لك هشام بن جمع. المباراة حماسية جدا حاليا في أولمبي سوسة بين النجم المتلاوي والنجم الساحلي. هدف مقابل هدف سجل للنجم الساحلي في دقيقة 72 أيوب الفراج ثم عدل للنجم المتلاوي منذ قليل عدل النتيجة النجم المتلوي هدف مقابل هدف. نرجع إلى ملعب الشاد لزويتن مباراة الجي اس او والترجي الرياضي التونسي بصوت حسان جلال. تفضل حسن.
3: 39 دقيقة لعب أمين هنا في سويتن. التقدم متواصل 2-0 لصالح الجيسو. كرة للجيسو محاولة المرور والمخالفة لأنور جويني. أنور جويني يربح ضربة المخالفة بعد تدخل من جانب حمزة جلاسي شبيبة العمران في لقاء اليوم قبل البلاء الحسن. مباراة تاريخية انضباط تكتيكي و جاهزية بدنية وفنية لأبناء المدرب آمين الباشي. يفرض نفسه فريق جي اس او بعد تقدم في النتيجة انتشار مميز ويلعب مع الترجي بكل ندية. في المقابل لم نشاهد أي ردة فعل من أبناء لورنسيو ريغي كان في لحد الآن رغم إقحام المستوري وشياب جبالي ونزال العيفي وفلوريان دانوي. لحد الآن لا توجد أي فرصة سانحة للتهديف لصالح الترجي في هذا الشوط الثاني. إلى حد الآن ماسك بزيم الأمور فريق جي اس او دفاعيا. إذن ضربة المخالفة لشبيبة العمران. يمشي شياب الزغلامي سيتولى مهمة التنفيذ. شياب الزغلامي 5 ملاعبية على مستوى الجدار من جانب الترجي. الكرة ثابتة لفريق الجي اس او. ضربة المخالفة التصويب السويسي. جول جول جول جول جول جول جول سويسي جول في غاية الروعة، ضربة المخالفة مباشرة تستقر في المرمى، وثلاثية تاريخية لجيسوس مصطفى سويسي، ويا لامن يسارية قوية تجمع بين الدقة وتجمع بين الفن والمهارة والإتقان. جول يا له من جول، جول يا له من جول. أبل البناء الحسن سجل بكل روعة وفن فريق جيسو الهدف الثالث من كرة مباشرة، ضربة المخالفة يسارية قوية بكل دقة بكل قوة تمنح الأفضلية، وهدف الانتصار، هدف الفوز التاريخي لفريق جيسو شبيبة العمران. ثلاثية الترجي صفر. على هدف الثالث مصطفى السويسي، وجماهير جي اس او تتفاعل في المدرجات. حقيقة الترجي خارج الموضوع في لقاء اليوم، فوضى تكتيكية وغياب للنجاعة وغياب الفاعلية. ترجع الكرة
1: وضع حسين في توقيت عفوا
3: 42 دقيقة لعب الشوط الثاني، أوشك على النهاية في وقتها الأصلي، يتقدم ثلاثية مقابل صفر لأصحاب الأرض والجمهور.
1: واضح ثلاث هدف مقابل صفر للجيسو، هدف ممتاز جدا من مصطفى السويسي مخالف مباشرة. نرجع لأولمبي سوسة، على ما يبدو فما ضربة جزاء، تفضل هشام.
4: ضربة جزاء مين في توقيت 80 دقيقة لعب يعلن عليها الحكم في انتظار ربما مشاورات مع الفار. العملية ما نعرفش كيفاش تحكم عليها كريتا خير مني. على كل حال التحام مع اللاعب بوسلامة، والحكم يعلن من غير تردد على ضربة جزاء. نقاش لاعبية نجم المتلوي، والحكم على ما يبدو في حوار أيضا مع أسامة الإسحاق، والحكم يؤكد ضربة الجزاء. هذه المرة أسامة الإسحاق معناها نقاش معاه أكد، ما قالوش إيش يثبت، وضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي أكيد تمشي تنفيذها. هل أشرف بن ضياف أم أسامة عبيد؟ أسامة عبيد يخليها لأشرف بن ضياف. أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف الحكم، لا أسامة عبيد، أسامة عبيد، أسامة عبيد في تنفيذ ضربة الجزاء. أسامة عبيد والحارس محمد عزيز الجاوي، يتقدم أسامة عبيد، يصوب ويسجل، ويسجل أسامة عبيد هدف التقدم للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 82 دقيقة لعب. يعود النجم لأسبقية، أسبقية هنا على أرضية ميدان أولمبي سوسة، بعد ما كان النجم يتقدم عادة نجم المتلوي. ومن نقطة ضربة الجزاء أسامة عبيد يرجح كفة تيتوال، إلى حد الآن 2-1 النجم الرياضي الساحلي متقدم على نجم المتلوي من نقطة ضربة الجزاء. كما قلنا بعد توغل اللاعب بسلامة في الرواق الأيسر، التحام مع المدافع، والحكم خليل الجري أعلن على ضربة جزاء جسمها اللاعب أسامة عبيد. جزء تغييرات شقوم بهم النجم الرياضي الساحلي، دخول كل من اللاعب رقم 3 ورقم 10، يعني أنس قجريرة وأيضا عبد الله العامري.
1: واضح واضح هشام، نعود نرجع بسرعة لملعب الشهيد لزويتن، فما تغيير على مستوى النتيجة وبعد نرجع لك في أولمبي سوسة، تفضل حسن.
3: فعلا أمين، الهدف تقليص الفارق لصالح الترجي عن طريق حازم المستوري بعد توزيع من الجهة اليسار. المستوري يرتقي بالرأس وغارة الحارس أسامة الحنزولي، 3-1 أول أهداف الوافد الجديد حازم المستوري بأزياء الترجي أمين. إذن ترجع الكرة في الهجوم لصالح الترجي بعد هدف المستوري. فلوريان دانو فرصة أخرى يضرب الرأس ويسوي بقوة عفوا، والتصدي من الحارس أسامة الحنزولي. ترجع الكرة لصالح جيسو عن طريق شينيزو كازمير، يخسرها، ترجع ترجية نزال عيفي يحذر لي الشيب الجبالي يضغط شينيزو كازمي يرتكب المخالفة نهاية الوقت الأصلي هنا في زويتن وستة دقائق وقت بديل بتقدير من حكم المباراة سيف الورتاني. ترجي بالهجوم كرة ملعوبة التحذير بالرأس والدفاع يصد ترجع الكرة قلت 3-1 لفائدة شبيبة العمران هنا في زويت مباراة فيها 4 أهداف. هذه كرة مرفوعة عرضية يدخل الدفاع من سامي الهمامي ترجع من جانب محمد العسكري حاول يعكس الهجوم يدخل الدفاع من حمزة جلاس يتقدم حمزة جلاس يطلب المساندة يفتح اللعب التوزيع من حاج محمود يعدي محمود حاج محمود يربح ركنية أو ضربة مرمى ضربة المرمى ثالث الكرة على حاج محمود 6 أمتار لمحمد أسامة لحنزولي. نلعب في الوقت البديل ضربة المرمى عايز الغربي يتولى التنفيذ يسعد بالرأس شياب الزغلامي ترجع الكرة شياب الجبالي إلى كاستيو حذر الكرة يمشي الحاج محمود فلوريان دانو حاج محمود تكتل دفاعي يستبسل دفاع جيسو ترجع الكرة لصالح الترجي يمشي عن طريق اللاعب كوناتي عبد الرحمن كوناتي يلف ويدور محاولة المرور نزال عيفي يعود لكاستيو يمشي خيسوس كاستيو البيروبي ثم عبد الرحمن كوناتي عرضية كرة عالية دخل الدفاع تمشي للركنية على يسار أسامة الحنزولي لفريق الجيز لفريق الترجي يمشي للتنفيذ شياب جبيري يمشي للتنفيذ ضربة الركنية شياب جبيري يلعب العرضية التوزيع يدخل سامي الهمامي ترجع الكرة الثانية أنور جويني ثم فلوريان دانو والتصويب والتصدي كرة ثانية ما زالت صعبة خطيرة فرصة إمكانية محاولة عرضية.
1: نرجع إلى ملعب أولمبي سوسة وهدف التعادل لفريق نجم المتلوي تفضل هشام.
4: الدقيقة 80 تأتي بالجديد وهدف التعديل لصالح فريق النجم المتلوي يعني كرة في عمق دفاع النجم الرياضي الساحلي ممتازة خلينا نقول التمريرة يطلع راس مع الحارس ويصوب الكرة في مرمى الحارس يسجل هدف التعادل على ما يبدو صاحب الهدف هو اللاعب رقم 15 ياسين السلطاني اللي مازالش يتخلى يعني نظم لاعبيه دخل واحد من الاتوال ومسجل اللي هو ايوب الفجاري وياسين السلطاني نفس الشيء يعني تخلوا سجل والاكيد انه التعادل ياتي في الدقيقه 86 ولكن ما زال تاكيد الفار الهنالك تشلل ثم شكون في منصه الصحفيين وكانه ما عادوا اللقطه يعني من فتنا لأن الحكم مازال لم يثبت الهدف هدف سجل في الدقيقه 86 نقاش مع حكم اسامه بن اسحاق في منتصر السومي في حديث مع خليل الجري هل هنالك تسلل أم لا سنتابع هل الحكم سيقر الهدف أم يلغي الهدف مازال متواصل أمين النقاش بين كلا الحكمين والحكم يقول من هدف تسلل الحكم يلغي الهدف أسامة بن إسحاق يلغي الهدف في داعي التسلل من غير ما يرجع يعني هو يثبت لأنه أسامة بن إسحاق كان أكد خليل جري أنه وضعية اللاعب ياسين السلطاني كانت غير قانونية على كل حال تسلل في تنفيذها صبري بن أحسن يطول الكرة صبري يمشي الكرة للتومي برمشب
1: واضح اذا هشام واضح بالنسبه لهدف نجم المتلاوي تم الغائه بداعي التسلل. الهدف كان سجله ياسين السلطاني. نرجع نكملوا ما تبقى من بضعه ثواني في مقابله شبت العمران ولا الترجي. بعد نرجع نكملوا اكيد ما تبقى من مباراه اولمبي سوسه مع هشام بن جمعه. تفضل حسن.
3: فعلا امين الدقائق او الدقيقه الاخيره وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام عبر اذاعه تي وان اف ام تنتهي المباراة هنا في ملعب الشادلي زويتن بانتصار فريق جي اسو على حساب الترجي بثلاثية مقابل هدف. انتصار تاريخي وأول فوز للجي اسو على حساب الترجي في تاريخ المواجهات في خامس مباراة بينهما. ألف مبروك لجماهير جي اسو وحظ أوفر لجماهير الترجي. أمين لك الكلمة.
1: واضح شكرا لك حسان. إذن جي اسو يحقق فوز مهم وتاريخي كما قلت أنت ضد الترجي 3 أهداف مقابل هدف. نرجع إلى أولمبي سوسة نكمل نهاية مباراة مثيرة بين النجم الساحلي ونجم المتلاوي مع هشام بن جمعة. تفضل هشام.
4: شكرا أمين. دقيقة 89 ثانية مخالفة للنجم الرياضي الساحلي تقريبا من منطقة العمليات تقريبا 19 أو 20 متر عبد الله العامري وكذلك بوسلامة وعبدالله. عبدالله يصوب ترتم في الدفاع وترجع لوجد كشريدة دوري مرارة لبوسلامة. بوسلامة في العقب نعيد كشريدة تتقص وترجع نجم المتلوي حاول يسرع في الهجمة. نجم المنازم تمشي كورة طويلة ناحية 8 ناحية فيليب تونكونتا اللي خرج كورة ويبعدها كما جات ترجع فيها قدام لاعبي نجم المتلوي. الحكم يضيف 11 دقيقة في التمام والكمال يعني 11 دقيقة الحكم يضيفها. تمشي كرة في وسط الميدان. أيوب الفجيري عبدالله العامري توصل كرة لبوسامة. محمد يدي بوسامة يبدل اللعب وين موجود محمد ياسين الرجب والحكم يرفع الراية. يساعد الحكم الثاني يقول كرة خرجت تمام. صراحة علامة الامتياز لا لفريق نجم الساحلي ولا لنجم المتلوي. علامة الامتياز هي لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي رغم الطقس يعني صعوبة تفردت شوية ولكن حرارة والرطوبة ولكن تواجد كان ممتاز جدا في أولمبي سوسة. كما جاء محمد ياسين رجب تمشي لأيوب فجاري في القصر التومي ترجع الكرة نانا في الوقت الأيمن. نانا يعمل يحاول يراوغ يحط لساقه اليسار يمرر الكرة في منطقة العمليات وتخرج الكرة أسبق من لاعب عبيد الله شادي. ضربة مرمى لصبري بن حسن 91 دقيقة و 92 دقيقة لعب 90 زائد 2 يمشي كرة طويلة أيوب الفجاري ضغط ولكن الدفاع حاضر. فارجع الكرة للمميز السامة أو عزيز غريسي طول الكرة يلي كونكونتا بالرأس والحكم مسبق من المدافع النجم يعطي مخالفة لصالح نجم المتلوي لصاحب الهدف وسام النفاتي اللي عدل في الدقيقة 76 قبل ما يرجع ويقو الأسبقية النجم الرياضي الساحلي من أقدام أسامة عبيد. مخالفة في تنفيذها كالعادة عزيز غريتي. الحكم ينبع على المدافعين وزع كورة في القائمة الثانية عزيز غريتي والحارس بكل أمان يفو كورة متاعه ويمررها لأسامة عبيد. وأسامة عبيد يوصل كورة أوشيكبو يرجعها لأسامة عبيد. أسامة عبيد وتمريراته المميزة يلعب كورة لأيوب الفجيري. أيوب يرجع بها لقائد فريقه كشريدة تمشي كورة من دفاعات نجم المتلول. نجم المتلوي اللي تمكن من التعديل ولكن كما قلنا الحكم ألغى الهدف لأنه اللاعب ياسين السلطاني
2: كان متواجد في موقع تسلل تمشي كرة طويلة من غريتي وسط كرة عبدالله العامري لأسامة عبيد عبدالله العامري تمشي كرة رجب العامري من جديد أسامة عبيد بدل اللعب وين موجود أنس قريرة يعمل كنترولر يوم فيه ويخلط على كورت وأنس حاول يراوغ ويربح هيروكينية للناس مريض يسيح جوزنا الوقت القانوني لأربع دقائق والحكم مضاف 11 دقيقة يعني مزيله 7 دقائق هيروكينية على يمين الحارس محمد عزيز بشاوي يسنتي هيروكينية كالعادة صاحب الهدف الثاني أسامة عبيد وأخصائي الكرة الثالثة في تشكيلة كريستيان براكوني

هي الحينية للفريق. تماسي صالح نجم المكلاوي، قانون ممتاز اللي فرضته الرابطة، حكم إضاعة الوقت يعني من التقي في كورة في مباراة النجم والترجي، بات من واجب الفريق توزيعها في منطقة العمليات. واسي إيريك واسي يرتكب الخطأ على أسامة عبيد، قلنا بات من واجب الملتقي في وضع الكرة في اللي جيكون الدايرين بالستاد ويكتفي بذلك. هذه مهمة متاع ملتقط الكرة، الكيفية هذيك بالصورة هذيك أكيد ما فماش إضاعة وقت، لأن يعني السرقة ديما الكرة الموجودين وحاضرين. يقوم أسامة عبيد لباس، جماهير النجم تصنع الحدث في مباراة اليوم بعد ما كانت صنعت الحدث من خلال دعم الفريق على المستوى المادي. مخالفة في تمديدها، صبري بن حسن طويلة من صبري بن حسن، أيوب الحجيري يريك ميخنواش خاف أم التومي، تمشي لأسامة عبيد من تقطع عمليات حول يراوغ أسامة عبيد زر حول على كورتو يوزع في القائم الثاني. إيش يعمل رجب محمد ياسين رجب زين محافظ على كورتو، ولكن الحكم يعطي مخالفة ضد لاعب النجم الرياضي الساحلي. وصلنا 90+7 والنتيجة 2 النجم الرياضي الساحلي 1 نجم المكلاوي. توصل الكرة يا عزيز غريسي، عزيز غريسي يلعبها مع سلطاني، سلطاني يرجع بها لحارس مرماه عزيز بجاوي، نجم المكلاوي أكثر حركية لما تبقى من الوقت المحتسب بديل. طويلة كورة ناحية السلطاني، السلطاني في الرواق الأيمن محافظة على كورة خطأ من أنس جريرة، يسقط السلطاني والحكم يقول فما شيء. تمشي يوسف عبيد يريد وسيم ارتكب الخطأ، واضح العملية ومخالفة لصالح يوسف عبيد. خليل الجريء ينبع على أسامة يقول قوم، وقت سريع في تمثيل المخالفة. صبري بن حسن في تمثيل المخالفة، تصويرة من صبري، الشيري منتصر تومي منتصر رسبق الكواتي بالرأس، الشيري ميخريش ترجع منتصر تومي في نجات ناحية اللعب وكما النفاتي ترجع كورة للسلطاني، السلطاني من دون عنوان كورتو أو ضربة مرمى فاقع. توزيعة السلطاني بين السرعة والتسرع، بين السرعة والتسرع حكم شاسع. على كل حال تمشي كرة طويلة، منتصر تومي يلعبها، توصل بالغيث، بالغيث يطول الكرة وخطأ على اللاعب أسامة النفاتي تقريبا منطقة العمليات. خليل الجري كان أعلن على ضربة جزاء في الشوط الأول وألغاها بعد تدخل أسامة بن إسحاق، أعلن على ضربة جزاء ثانية النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني وألغى هدف التعادل الثاني لنجم المتلوي. يعني برشا قرارات أكيد تستحق العودة، إما لإعطاء العلامة كاملة لطاقم التحكيم أو تتشهد برشا كلمات. مخالفة تتلعب بكرة لما تحصل عمليات بالراس، تتلق العارض ممتاز جدا صبري بن حسن يفتخ هدف محقق لنجم المتلوي

0: صبري فكرنا بالسوفييت الموجه من فارس وربما ايران صديقه. اكيد الصوره مع النجم اعاده تمشي كوره لانس جريره يطولها لايوب الفجيري. ايوب الفجيري يخلص والحكم الدفاع اسبق الحكم يعطي مخالفه للدفاع نجم المكوي تقريبا نصف ثانيه على نهايه الوقت المحتسب. رجل ضائع إيريك واسي يوزع كرة في مناطق النجم الحكم يقول فما شيء وكورة نفاتي مازال الامتلاك لنجم المتلوي اللي يضغط توزيعة ورأسية ممتاز الحارس لازم أضاع نجم المتلوي يعني الدقيقة والثواني الأخيرة كادت تقلع المفتاح ولكن قبل ما تنسى الامان يؤدي للنجم نادي الشاحلي اولى النقاط الثلاث في هذا الموسم تنتهي المباراه بانتصار النجم نادي الشاحلي 2-1. بادر النجم نادي الشاحلي بالتسجيل وعدل بادر عن طريق ايوب الفجيري في توقيت 72 دقيقه عدل النجم المتلوي عن طريق اللاعب أسامة النفاتي في توقيت 76 دقيقة لعب ومن ثم النجم سجل هدف الانتصار في توقيت 84 دقيقة لعب من نقطة ضربة الجزاء من أقدام أسامة عبيدي تنتهي المباراة بانتصار النجم الرياضي الساحلي 2-1. مباراة حماسية العلامة الكاملة كما قلنا لجماهير النجم الرياضي الساحلي. مبروك للنجم الرياضي الساحلي، هارد لاك لفريق نجم المتلوي وتحيه لكل اوفياء نجم لاوفياء نجم المتلوي نجم الساحلي وخاصه اوفياء ديوان فام. لك الكلمه زميلي محمد امين.
1: شكرا لك هشام. اذا فوز مهم لنجم الساحلي هدفين مقابل هدف وتسع اهداف كاملين تسجلوا في مقابلات اليوم في اربع مقابلات. جبت العمران فاز تماما للترجي 3 اهداف مقابل هدف والنجم الساحلي فاز من فريق نجم المتلوي هدفين مقابل هدف. الاسيابي خارج ملعبه فاز ضد نادي حامل انف هدف مقابل صفر. اتحاد بنقردين ايضا خارج ملعبه فاز هدفين مقابل هدف. فاصل موسيقي بعدها اخبار بعد نرجع نعملوا ريكاب ونحلوا كل المقابلات الخاصين بالجوله الثانيه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.

0: Publicité. الغنتري سكولير لازم هتكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو، نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان اف ام عسلامة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيما التركي تقول إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. وأضافت الباحثة التركية أن زمن المدرسة يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي خصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة، وعلى خطط مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة، بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من زمن التعليم المفقود. الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية وتصرف الموارد المائية حسين رحيلي ينتقد مخرجات وتوقيت المجلس الوزاري المضيق حول الاستعداد لموسم الأمطار، واصفا إياه بالمتأخر والتقليدي. واعتبر رحيلي أن تقييم الاستعدادات بعد انطلاق أمطار الخريف يعد أمرا غير منطقي، مؤكدا أن القرارات المعلنة مثل جهر الأودية وقنوات تصريف المياه تعد إجراءات كلاسيكية لا ترتقي إلى مستوى قرارات مجلس وزاري، كما عبر عن استغرابه من غياب تقرير تقييمي جدي لأثار ونتائج فيضانات جانفي 2026.
2: أنا كنت نتخيل باش المجلس الوزاري هذا اللي جاء متأخر، لأنه لا يمكن أن نعمل مجلس وزاري باش نشوف الاستعدادات ونحن في قلب الأمطار الخريفية. 20 أوت بدأت أمطار غسالة النوادر تهبط، أستغرب قرارات لا ترتقي إلى مستوى مجلس وزاري، معناه كل رئيس مصلحة في الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة ينجموا ياخذوا قرارات في جهر الأودية وجهر مصطبات تقليل سرعة المياه وغيرها. وكذلك كنت أتخيل أنه باش يجي تقرير يقيم الآثار ونتائج الفيضانات جانفي 2026. كنا نتخيلوا أنه باش نعملوا تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع، ولكن تقريبا مجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية، جهر أودية، جهر بعض قنوات الأمطار. فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات، لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70 و80 عام، إضافة إلى البناء الفوضوي، إضافة إلى خريطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشها.
1: في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن سفن حربية تركية اقتربت من سفن البحرية الإسرائيلية وحددت لها مسارات بحرية، مضيفة أن البحرية الإسرائيلية رفعت من مستوى استعدادها تحسبا لأي تطور في البحر المتوسط. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية في آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 29 و34 درجة وتصل إلى 37 بالجنوب الغربي. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق مع سبرماج، إلى اللقاء.

0: ام.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: جعلتكم في سبور ماغ متصل معاكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. حديثنا بشكل الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الثانية 17 هدف كاملين تسجلوا في الجولة الثانية، منهم 9 هدف في مقابلة اليوم. فوز جبت العمران أمام الترجي التونسي 3 أهداف مقابل هدف. النجم الساحلي يفوز أيضا هدفين مقابل هدف ضد فريق نجم المتلوي. السيابي يعود بفوز ثمين ضد اتحام الأنف هدف مقابل صفر. وفوز أيضا ثمين لفريق اتحاد بنقردين هدفين مقابل هدف أمام فريق الأولمبي البيجي. ساعة ركاب لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بشرفكم توالي الساعة هذه تحليل وكرونيك مع الثنائي أمين عباس ونيس عبد القادر بجلبيه. مساء الخير أمين.
3: أمين والولاد الكل وكل مشاهدين ومستمعين سبور ماغ.
2: شكرا لك أمين. بوجه
4: أهلا وسهلا أمين. مرحبا بأمين، مرحبا بياسين، نادر، أيمن، وتحية لكل مستمعين ومشاهدين سبور ماغ.
2: خبيرنا خبير المفيولة حكم الدولي السابق ياسين حروش، مساء الخير.
5: مساء الخير، مرحبا بك وبالاخوه الكرام. ان شاء الله كالعاده نكونوا في الافاده والاستفاده ومن بعد.
2: اكيد ما عنديش حتى نربع شك في هذا. البدايه اكيد بشكون بمقابله الشباب الرياضي بالعمران والترجي التونسي، وفوز مهم وتاريخي للجيسو 3 اهداف مقابل هدف. اليوم الجيسو فاز امام الترجي هدف كل من عدي بالحاج وكذلك شهاب الزغلامي ومصطفى السويسي مخالف مباشر دقيقه 87، وحازم المستوري كان ذلل هو الفارق للترجي بهدف من اول مقابله لي واول مشاركه لي. نبدا معك بوجه، الترجي نزل بخطه تكتيكيه جديده نسبة 100% تقريبا عمره ملعب بها الترجي على العام، يعني على الأقل بالطريقة هذه ملعبش الترجي. بليليك سونتري، فرجك سونتري، ما يرجعوش، ثم قلنا احنا برشا فوضى غير منظمة. الفوضى هذه في الترجي ساهمت في أنه فريق جبل العمران يلقى المساحات ويسجل الأول والثاني ثم مخالفة مباشرة عن طريق مصطفى السويسي، وفوز كان مهم جدا لفريق الشباب الرياضي جبل العمران.
4: سيفري، هو هذا هو تقريبا الملخص نتاع الماتش. بالنسبه لكل مدرب في اي مباراه عنده كذا حاجات بريمورديال يخوم اون كونسيديراسيون، نقاط قوته ونقاط ضعفه، نقاط ضعف وقوه الادفيرسير، والثوابت نتاعك هذوما، وكيف كيف زاد التوازن الدفاعي والهجومي اللي لازمك يكون موجود في كل مباراة. اليوم الاسبيرانس بدا بتشكيلة وباختيارات تكتيكية وخطة ما تعودناش بها،
2: مفاجأة جدا.
4: كيف ما قلت انت، شفنا البليلي اكسونتري على اليمين، على اليسار،
2: فراج
4: اكسونتري على اليمين بخطة 3-4-3. دونك شفنا ان كومبرومون في وسط الميدان اللي فيه رفيعه، حاج محمود، حاج علي،
2: كوناتي
4: كاستيو. وكاستيو اللي هو يمثل يكون للتروازيام اكسيال، وكي كورا عند اسبيرونس يولي يطلع سونتينيل. دونك هو كي عمل الشوا هذوما يظهر لي ماشي في باله العمران اللي تفرج فيها كونتر التقدم الجمعه اللي فاتت. أورك العمران رابيدمون رجعت للثوابت نتاعها ونقاط قوتها،
2: اي سورتو بكل ثقله الهجومي
4: ولا اي سورتو نقاط قوته على ميدان، وعلى ميدان
2: زويتن
4: اللي يعرفه مليح، يعرف لي روبير نتاعه، يعرف حتى الحفر وين موجودين.
2: تقريبا ما خسرش هو عمله ولا شيل زويتن بس اثنين المقابله ضد الترجي.
4: دونك اللي هي الاسبوع الفارط شفنا من العمران منظومه دفاعيه ضعيفه في المتناول، مشى في باله هكاك. لكن الواقع والحقيقه اليوم اللي شوا اللي عملهم ريجي كامف هما اللي زادوا تعبوا الترجي، هما اللي خلاوا الترجي في وضعيه صعيبه، هما اللي زادوا سهلوا المباراه على العمران وعلى امين الباجي اللي فريمون انا معناتها بالحقيقة يلزم شكر للمدرب هذايا اللي لعب على حسب نقاط قوته وحسب ثوابته، ما تفلسفش برشا، عكس ريجي كامف اللي تفلسف كيف ما حب في الماتش هذايا. عمل دي شوا لور لا معناتها ما تعودناش بهم. هو انا نجم نقول لك اللي ريجي كامف في الجوله هذه الجوله الثانيه هو أسوأ مدرب في الشامبيونات، في الجوله الثانيه مش الشامبيونات،
2: في الجوله الثانيه من البطوله،
4: في الجوله الثانيه من الشامبيونات، من الشامبيونات هذه. دونك ونزيدوا توا نزيدوا نتقدموا في الماتش ونشوفوا لي شونجمون اللي عملهم في الدوزيام ميتون.
2: اربع شونجمون تفرد وقت،
4: لا ابار لي شونجمون الاولى نتاع نتاع ال 45 مينوت الاولى.
2: واضح
4: بدا بالمستوري ولات 3-5-2
2: زوج مهاجمين
4: دوز اتاكون، معناتها الاشكال الكبير اللي الترجي عانيت منه في الشوط الاول ما مشيش للديريكتومون للمشكل.
2: للمشكل
4: عبارة مش نشبه واحد مريض ناقص نظر مشى للطبيب عاود يعطيه باش يركب لونات مشى قال له عطاه دواء نتاع سخانه معناتها اللي هو المشكل التراجي شنو هو على كل وار على الاطراف واضحه فما كومبرمو في الوسط فما تكتل دفاعي في العمق دونك الحل الوحيد هو اللي كل وار انت خليت البليلي وحده يحاول وحده وفراج رغم اللي عمل مقابله
2: مقبوله ملعب مقابله
4: ما قد وحده ما لقاش هذيك الارير اللي عمل عليه دي دوبلومون اللي عمل سيرنوبر على الكلوار ما لقاش حتى حلول باش يعاونوا لي كلوار دونك والمشكل قلنا التوازن الهجومي والدفاعي كيف تحط دو زيكسونتري كيما فراج وكيف ما كيف ما البليلي المدرب البيجي فهم لي ديفيونس على لي كلوار هذوما كل كوره ولا يطيشها هذيك
3: فوالا ترانزيسيون اوفنسيف تاع شبيبه العمران
4: فوالا نقطه قوت العمران واللي هي نورمالمون الترجي من نقاط قوته لي كلوار ريجي كان في اليوم مس نقطه القوه لي كلوار نتاع الترجي ضعف لي كلوار ماشي في باله لي شوار يعملهم في الوسط الميدان سي حل المشكل لا هو زاد عمق المشكل وحتى التغييرات اللي يعملهم في الدوزيام ايتون ديبي نتاع الدوزيام ايتون
2: نورمال ما كانش يبدل السيستم تكتيك شورت
4: ثاني يبدل هو نورمالمون يبدل هو في ال 45 زعما احنا يمين نكمل هو نورمالمون نورمالمون يدخل دو لاتيرو
2: اول حاجه يعملها
4: اول دو لاتيرو نتاعو باش يعاونوا لي دو جو لي دو جور دو كولوار نتاعو وينفس من التر نتاعو اليوم حاج علي وحاج حاج محمود ورفيعه وكوناتي
2: وكاستيو
4: وكاستيو
2: في المقابله نيسا مش نسمعوا قال لك ماهوش معني يعني ماهوش نادم ولكن يتحمل مسؤوليته في اللي شو عمله ما نسمعوا شنو قال لورينسيو ريجي كانف
0: I don't care what the people think it's our idea to play football we try to put our player in the best position and we try to do our best what the people think and what the people analyze is their problem is not my problem we'll try to fix this problem because it's not normal to receive 5 goals in 2 games It's not our level. I already say that, and this is my responsibility to do that. The player don't have anything to do. Then they train. They have to train. They have to be concentrated when we have a game, and I will fix that. Don't worry. Now we know that this team will never play against us, and they will try to come only by long balls. And we didn't play with two central backs. We play with three, and we play with Hash Mahmoud and Hamza in midfield, and they have to cover the side when they play a long ball. The idea was to have more player in the middle and to be more active in the front, but it was not the fact today.
2: واضح قال برشا كلام لرئيسي رجن كانف ماهوش متقلق من اللي صار اي دونت كير يقول لك دونت وري يعني كل شيء يتصلح في الدفاع قال لك انا نتحمل مسؤوليتي ونحاول نحط كل ملاعبي في البوزيشنمون نتاعو الصحيح وفي المركز نتاعو الصحيح كلام وكأنه شيء لم يكن يعني ما صار شيء
3: حقيقة مين أنا نقول له راهو في المباراة هذه ما مش صحيح يعني ما في المباراة هذه ما وظفتش اللاعبين كما يلزم ما حطيتش الخطة التكتيكية اللي تتماشى مع طريقة اللعب نتاع الترجي وصرتو مع الكاليتي جوار الموجودة في الترجي اليوم الكاليتي جوار نتاع الترجي شوف أنا حسب ما نشوف مين اللي فما قلة احترام لشبيبة العمران بكل أمانة إنك ما تلعبش بدولة يرو اوكي الكره راه صحيح فما ملعبيه نجمو اوكي تحط البليلي وفراج على الكوتي على اساس اللي هما وقت اللي باش يمشيو لكن عمرهم ما تحطوا في سيتوياسيون ان كونتر ان
2: صحيح
3: ديما فما كريدو الاول والثاني وكانوا منظمين جدا شباب العمران هوني راهو نتكلموا كرويا حاجه اخرى الحقيقه اليوم راهو في الكره اوكي رجي كامبو مدرب كبير راهي الكره عندنا نخدموا معنا نلعب بالكره ولازم وقت ما عندكش الكره تفك الكره ترجي اليوم ما تنجمش تفك الكره وقت في دي سيتياسيون معينين كل باس في الظهر راهو بريسك بونتو وكلك وبرشا اوبورتينيتي يعني زاد راهم ناحيه الوليد السويسي سيرتو سويسي وعدي وشهاب تشوف شبيبه العمران قاريه الترجي يمكن زاد سهل هو ريجي كامب عليهم ان الكره الاولى في لي ترانزيسيون رميز وتتعدى الثانيه باس في البروفوندور مع الملعبيه بداو رابيد دونك شفنا حاجات كان انا من رايي اللي الترجي اليوم كانت نجم حتى تقبل اكثر من 3 اهداف مالجري يشوفوا في الملعبيه فما ملعبيه كبار برشا فما ملعبيه ممتازين لكن الانضباط التكتيكي يا انيس الانضباط التكتيكي نتاع شبيبة العمران راه فما ميريت الحقيقه اوكي انه المدرب فما مدرب نجح في خطه معينه ومدرب الاخر في لوتر كوتي فشل وفشل فشل ذريع فشل فشل ذريع والديكلاراسيون اللي قالها توا ماهيش في مستوى انك تكون مدرب في الترجي مع دو سونس اللي اوكي كي نخسر ولا كي نعملوا ماتش خايب نقولوا خسرنا وغلطنا وما عشنا ما تنجمش تكون اليوم اليوم حتى الملاعب الاكسيال حتى كيفاش تلعب تروا كتروا ماكش راهو ماكش السيتي اللي هنا ستونس بشابة يطيح اكسيال ومن بعد يولي بيفو سنتينيل
4: ولا رودري هو اللي مش يطيح
3: رودري ليه ليه ليه مش صحيح لك تلعب في شبيبة العمران وفما فما وضعيات معينة فما تيرانات لازمك تقرا لهم حسابهم لهنا ماهوش ماكش مش تلعب لو هذوما لازمك تعملهم تاخذهم اون كونسيديراسيون معناها اليوم الحقيقة ترجي الحقيقة ديزوردر كبير فوضى الحقيقة فوضى وقت اللي تشوف ترجي اليوم تلعب ما تحسش فماش افكار في اللعب ما تعرفش فماش سيركوي بريفيرونسيال اللي نحكيو عليه نقولوا ان جو ريفليشي يعني كرة لعب كرة اللي ترين عليه انت في ليزونترينمون تمشي تطبقوا في التيران دونك هوني الحقيقة الترجي والمدرب بالنسبة لي أنا هو المسؤول الأولاني تنجمش الحقيقة ما تنجمش تكون مالقريه وحتى وكان حتى ملاعبين فاهمين مازالوا فيزيكمون ما همش في التوب كيما البليلي كيما الوحيد اللي بيتيتر الفراج اللي بيتيتر اللي فري ينجم ياخو يمشي يتعدى برشا كومبرومون في وسط الميدان ما فماش بروفوندور الحقيقة في الترجي وفي الكونتر بارتي لي ترانزيسيون اوفنسيف نتاع العمران كانوا مخطرين مخطرين جدا دونك الحقيقه لهنا ماتش ميريتي فيكتوار ميريتي شباب العمران نحيي برشا الحقيقه المدرب امين البيجي انه عرف يقرا اللعب ويقرا ليكتير دو جو حتى في وسط اللعبه يعني عرف يقرا اللعب نتاعو في الكونتر بارتي الحقيقه مراجعه كبيره للترجي راي الترجي اليوم ما تنجمش تحضر بالمنظر بالمظهر هذاك اليوم بالتصويره اللي شفناها على الترجي اليوم سيرتو ضد شبيبه العمران مش نحكي امكانيات ماديه وشي فوق وبتجي منه وبتجي منها خلينا نحكي وكان في الكوره الحقيقه الترجي لازم تصلح واللي صار اليوم في الترجي ما لازموش يتعاود
4: واضح هو الحقيقه باش نعاقب مو مش نعاقب هو ما ياكد كلام امين عباس الكلام تاع عبد السلام بوحوش اللي قال انا عملت ميركاتو ب 61 مليون ميركاتو ب 61 مليون ولكني نجمت نفوز على واحد من افضل الفرق في افريقيا
6: والله الاربيتراج كما قلت لك ملول فما معناها فما ذكاء ملول شوف راو بريمير ميتون الكلها صفر لارير جوش صفر زوز ديفونسيرات صفر لاري دروا صفر الجول صفر معناها اربعه معناها ليني يبدو يلعبوا ماهمش مرتاحين اقل واحد شيخو حمراء وذات جمعيه كبار ينجم يا اخو حمراء يا عجبكش فاهم معناها فما طريقه ماناش باش نتكلموا خاطر ربحنا وعن جداره تونس الكل تفرجت فينا يظل لي عن جداره حد ما عمل لنا مزيه الحمد لله يا ربي معناها كيما نقولوا درس في الدنيا معناها في الكوره درس في الدنيا في الكوره مش راه في الترجي معناها بقطع النظر كانت نجم جمعيه اخرى كبيره اما تونس الكل خاطر البعض منهم الكل حجر معناها شبيبه العمران وقت مسخير 61 مليون هاي سيدي 61 مليون هاي سافا ماركاتو نتاع 61 مليون اضربوا لنا على الطياره الحمد لله
7: دور كبير للمدرب اليوم
6: ناس كل مدرب بتبيع مدرب سيامي البيجي معناها عمل معناها حاجه كبيره وقاعد معانا والملاعبيه قد ايه وناس كل والستاف تاعو الكل وحتى معناها الستاف الطبي الملاعبيه شوف ملاعبيه شبيبه العمران مذخمين في اللعب نتاعهم مذخمين كيقول لك نحب نربح وانا في زويتك يقول لك يربح اما نزيد نعاود الكوره مش علم صحيح كيما ربحت اليوم سبيرونس تخسر معناها الجمعه الجايه تربح بعد تنجم تخسر في بلادك مع اي جمعيه ديما ساقك على الارض احنا نمنوا بالربح والخساره الكوره معناها ربح وخساره اليوم ربحنا عن جداره كنا نجموا كيما قلت لك نربحوا 5-6 اهداف مش هات بس كل الحمد لله 3 بوان جايين ونزيد نعاود راهو شبيبه العمران قيد عليا راهو ديما تلعب لتفادي النزول شبيبه العمران لتفادي النزول واضحين شكرا
8: عبد السلام انتصار تاريخي اليوم اكثر من 3 نقاط مع مباراه تاريخيه تبقى اليوم
6: صحيح معناها تاريخيه بتبيعه تاريخيه احنا رسمنا كنا نلعبوا مع الجمعيات في الكاث ويربحونا اليوم تلقى روحك في الرابطه الاولى وتربح الاسبيرونس جمعيه من اكبر جمعيات افريقيا في تونس معناها هذا تترويت رقم واحد فهمت تلقى روحك ربحها في نورمال باش نفرح تقعد لي انا شخصيا تقعد لي في التاريخ شخصيا معناها وتقعد للنادي تقعد رئيس النادي بتبيع معناها ستارق حمزة والناس كل هذيك الكورة
4: الظاهر عبد السلام بوحوش يصرح بالبيع بعد نهاية المباراة وبعد فوز فريقه ضد الترجي 3 أهداف مقابل هدف يقول لك أنا ديما راني فريق من أجل تفادي النزول فماش حتى تغيير على مستوى الأهداف ما نحبوش الحجرة بالبيع بالنسبة لي أنه على أساس أنه بالبيع الفرق الكبيرة اللي جي تلعب ضد العمران لا بالعكس هم يمشوا لي يحترموا أكثر العمران بعد اللي صار اليوم وغيره من كلام بخصوص الميركاتو يعني اللي كان بقيمة مالية منخفضة مقارنة بالبيع ببقية الفرق عادي جدا انه يقول الكلام هذا، لانه كي تعمل ميركاتو كيف ما قال هو ب 61 مليون ما تجيبش تلعب على الشامبيونا، دونك يلزمك تلعب على تفادي النزول. هذه حقيقه معناتها ما وهذا ما حسب الامكانيات. اليوم فما جمعيات عندك امكانيات كبيره يربح الترجي،
3: حتى لو كان يربح الترجي،
4: حتى لو كان يربح الترجي، خاطر هو كان واقعي في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاحلام ولا في الطموحات نتاعهم. هذه حقيقة اليوم الفريق هذا اللي بإمكانيات متواضعة يجتهد ويحاول. اليوم بعد جمعة يظل ماتش كاتاستروفيك في ظرف سبع أيام تحول وبدل كل شيء. دونك أنا علاش هنا نحب كيف ما قلت ريجي كامف هو أسوأ مدرب الجولة هذه، أنا نقول أمين الباجي هو أفضل مدرب الجولة هذه، لأنه رابيدمون رجع فريقه لثوابته ونقاط قوته ونسيت سويت. دونك هي شبيبة العمران في الماتش اليوم راهو خلينا نعطيه حق الفريق هذا، الانتصار ميريتي مستحق وعن جدارة، لأنه زاد الترجي كيف ما قلت لك قبيلة عاونت بدرجة كبيرة العمران باش تنتصر بالفوضى. خاطر أنا عندي سنوات الحقيقة ما شفتش الفوضى اللي صارت اليوم في الاسبيرانس، في اللي شوا، في كيف ما قال في اللي سيركوي دو جو، في في الانيماسيون، في الافكار، ما فما حد شيء. اليوم وكانه
3: في
4: الديسيبلين وفي الريبلي وفي الريكوبيراسيون راهو شفنا وضعيات الترجي تريكوبيري بثلاثه ملاعبيه، شيخاوي وجلاسي وكاستيو كي يرجع، لانه كاستيو
3: ما
4: يخرجش كاستيو بطيء شويه. كاستيو حتى في اللي كورس نتاعو بطيء شويه، ماهوش هذاك اللي يعمل ريبلي رابيدمون باش يعمل على الاقل التوازن مع لي دو جوار اللي هما لي دو زيكسونتري، ما يعملوا ما يرجعوش ورا السونتر اصلا. معناتها سي نورمال باش تلقى وضعيه. شوف رغم اللي هو ماتش صعيب، اليوم هو ماتش صعيب على الورق، لكن بالكومبورتمون تاع الاسبيرونس اليوم ولا ما تسال العمران. خاطر راهو شوف تنجم تعمل ماتش كبير اما تربح واحد بشيء في وضعيه عاديه للاسبيرونس، اما اليوم في الوضعيه اللي شفنا بها الاسبيرونس والفوضى هذه اللي شفناها الكبيره اليوم، فوضى عارمه هذه سي نورمال، وتنجم تربح بثلاثه وكيف ما قال امين كنت نجم تمركي اهداف اخرى.
3: بالفعل مع انيس جست على على شبيبة العمران، والحقيقه اللي فما افكار في اللعب انيس، وفما لاعب اللي هو الحقيقه سويسي
4: سويسي لا ممتاز من عمناه
9: الحقيقه
4: ورودي يشوتكم من عمناه وراه
3: ويلعب درواتي ويلعب على ساق ونسار،
4: يلعب كلوار ويلعب
3: ريير معناها بوليفالون على الكوتي غوش كامله وحتى على اليمين، انتري بون جوور تكنيك كيف كيف عدي زاد بالحاجه اللي سجل هدف الاول، شفنا حتى الكفرون اللي ماركيها. شوف الحقيقه لاعب ممتاز جدا، فريق على امكانياته كما انت قلت توا انه الترجي عاونت شبيبة العمران انها باش تنجح في المباراه بالصفه هذه، لكن زاد لازمنا نعطيه زاد حقيقيه ونعطيه ميريت تاع ملعبيه اللي عملوا بيرفورمانس بها ويستحقوا الحقيقه له كبيره منهم.
4: نقطه فقط على المشاكل الدفاعيه للترجي اللي هي مشاكل الترجي اللي هي شفناها كونتر ليتوال وكملنا شفناها اليوم. شوف في الهدف الاول ميم حتى لا ليني مود ديفونسيف، شفنا جلاسي ما هو سير لميم ليني مع شيخاوي، شفنا الاخطاء تاع الموسم الفارط اللي قبل عليها الترجي كونتر ما ميلودي سانداونز تعاودت الماتش هذايا. دونك معناتها حبيت اقول لك اللي الترجي ما صلحش الاغلاط الدفاعيه نتاعو من الموسم الفارط ليومنا هذا، مازال الترجي يعاني من مشاكل الدفاعيه.
3: حاجه برك سامحني مين اللي المدافعين نتاع الترجي الحقيقه نيس اليوم كيما جلاسي كما الشيخاوي والا الصحراوي المدافعين باهين الحقيقه، لكن المنظومه الدفاعيه نيس ماهيش باهيه. انه انك
9: تكون كيفاش الدفاع
3: كيفاش الدفاع اليوم راهو ما تنجمش
4: ليدو حاجه برك تذكر من عندنا لهناش
3: قلنا على صحراء
4: لا لا قلنا راهو تو مريكي كاف من بين ادواره الكبيره كيفاش باش يلقى التوازن الدفاعي بوجود ملاعب كيما البليلي ما يعملش الرفيق، وحكينا على ريبيرو كيفاش ما يعملش كيفاش باش يلقى معناتها الاورغانيزاسيون ديفونسيف ولا الريبلي ولا الريكوبيراسيون كيفاش باش تعامل مع المدرب. واليوم زيد معناتها تعبها المنظومه الدفاعيه باللي شو اللي
3: عمل على خاطر انيس تو الناس والجمهور والشارع الرياضي باش يقولوا جمهور دفاع الترجي خايب اللي هو مش دفاع الترجي لا وماش دفاع وهمش المدافعين كما الشيخاوي ولا جلاسي مش في الاسماء في البلايص، لكن المنظومه كامله اليوم كي يبدا البورتور دو لابال ديما ليبر شاتي الباس الاخرى كما شفناها نتاع بوتولول البورتور ديما ليبر في ماستر سلمو عليه ما فماش عليه ضغط
9: ديما
3: معناها انا كمدافع يبدا لي معناها الملاعب ليبر نجم يعطيني باس معناها بكل وقت اكيد جدا الاتاكون عنده عليه اسبقيه، لكن المنظومة كاملة. حبيت نقول لخص إن المنظومة كاملة دفاعية نقصة في الترجي، ما هوش المدافعين بأساميهم.
4: واضح. نمشيو للمفيول الخاصة بالمقابلة هذه، وكيف كان الأداء الحكم سيف الورديني؟
5: والله عبد السلام بحوش قال بلوك ديفنسيف كله أفيرتي. دونك لهنا باش ما نكونوش سيفير مع سيف الورتاني، الحقيقة ما أثرش على نتيجة المباراة، لكن تنقلاته وتعامله مع الانذارات لم يوفق في هذه المباراة.
4: تمركز
5: تمركز والتعامل مع الانذارات. باش نلخص الوضعية، أنه لاعبي الترجي 8 مرات يسقطوا في منطقة العمليات ويطالبوا بضربة جزاء، والحكم لم يسند ولا ورقة صفراء. هو مش باش يعطي 8 أوراق، ينجم في اللقطة الأولى يلز جوي، في الثانية في الثالثة يعطي انذار، كيما يعطيش الانذار باش يصعب على روحه المباراة وباش يشجع اللاعبين على السقوط أكثر وأكثر. في اللقطات هذم الحقيقة فما لقطين يستحقوا الدرس، اللقطة في دقيقة 19 واللقطة في آخر مباراة. اللقطة اللي في آخر مباراة في دقيقة 94 التحام عادي ولا وجود لضربة جزاء، ما حنفش نطولوا فيها. اللقطة اللي في دقيقة 19 من الكرة في منطقة العمليات على مقربة من حكم المساعد الثاني، الحقيقة لاعب العمران يقوم بتاكلينك بالساق اليسرى، ينجح في لمس الكرة، ولكن بالساق اليمنى ياخذ لاعب الترجي لهنا. هذا الكونتاكت سيتان كونتاكت انيفيتابل خاطر يلي امبورتي بار لي لون، دونك اني با سانكسيونابل، دونك لا وجود لضربة جزاء. انكور اون فوا برغم انه قراره صحيح واشر بيدي على انه لاعب العمران نجح في لعب الكرة، ولكن تمركزه كان خلف اللاعبين، واحنا ديما في العمليات هذوما يلزمنا نكونوا ان بيتوين، معناتها ننظروا ما بين اللاعبين. والملاحظه هذه توجدت في الجوله الاولى مع ثلاثه حكام اللي ذكرناهم المره الفايته، وتوجدت اليوم مع سيف الورتاني مع امير العيادي ومع الحكم فرج عبد اللوي. مراجعة التنقلات والتمركز ضروري للحكام، على عكس المساعدين اللي الحقيقة ماشيين في حضور ذهني وبدني ممتاز وممتاز جدا. فما لقطة كانت في دقيقة 60 تدخل من لاعب الترجي رقم 2، كان متأخر الحقيقة لاعب رقم 2 من الترجي، ومشى بعملية انزلاقية تاكلينك وبالسمال بالحديد مس التيبيا متاع لاعب
4: محمد بن علي يضرب
5: اللي كان ساقو على الارض. لفات انه ساقو على الارض مع التاكلينغ مع ليلون تخلي الحده موجوده، ولهنا انكور اون فوا باستغراب الحكم ما اعلنش حتى على مخالفه لولا تدخل الفار.
3: اكيد
5: من بعدين صحح له القرار، والحقيقه الفار هو مجهول لتصحيح القرار، والورقه الحمراء الحقيقه تفرض نفسها وبقوه.
3: هذا
5: ملخص
3: مباراه
4: واضح هذا شنو عندنا اكيد في مقابله الترجي وشباب رضيه والعمران، فوز مهم للجيسو 3 أهداف مقابل هدف. نمشي للمقابله الثانيه، مقابله النجم الساحلي ونجم المتلوي، 3 أهداف كاملين، 3 تسجلوا في اخر 15 دقيقه تقريبا. ايوب الفجاري سجل هدف الاول للنجم الساحلي، ثم عدل اسامه النفاتي بعد اسيست من عزيز الغيث دقيقه 77، والهدف الثاني اضافه اسامه عبيد في الدقيقه 82. فريق النجم الساحلي يحقق أول فوز لي بعد الهزيمة في الجولة الأولى، 3 أهداف مقابل هدفين، الدفاع قبل 4 أهداف لحد الآن، والهجوم سجل 4 أهداف أيضا. النجم الساحلي في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول، مع أنه زاد النجم المتلوي نهاية المباراة تقريبا كانت هجومية لفريق النجم المتلوي، هجوم ضد الدفاع متاع فريق النجم الساحلي.
3: أكيد أمين، الحقيقة مباراة محترمة، مباراة ما ارتقات انها تكون محترمة جدا الحقيقة. شفنا فيها اخر الماتش الحقيقة فيها برشا سوسبانس، فيها برشا تشويق، شفنا فرص من النجم المتلوي، فرص للنجم الساحلي. اليوم حتى في الستاتستيك مين وكين، وحتى البوسيسيون موجودة للنجم الساحلي اكثر، لكن الخطوة الخطر وحتى النجم المتلوي كان مخطر برشا على الكاج نتاع النجم الساحلي. دونك اليوم شفنا براكوني زادة كالعادة وفي العادات، وانه في الكوتشينج نتاعو يعرف يعيش الماتش ويعرف يقرا الماتش، سيرتو يعيش الطرح يعني. دونك في كل مره يعمل شانجمون يمكن يتبدل وجه الفريق. دونك اليوم دخل الملاعبي فجيري الوليد صغير بمركز الهدف اللي عمل الديكليك تاع الماتش. دونك راهو من بالاريتي زاد كان الهدف، كان على
4: ضربه كيما الجورني اللي فات دخلوا
3: اسامه عبيد وزاد بدل في الديسبوزيتيف نتاعو. اليوم شوفوا اسامه عبيد، شوفوا بسلامه، شوفوا على اليسار قاره، زاد ملاعبيه جون معاهم اشرف نذيف. دونك الحقيقه فماك وفما التعويل على شبان اللي موجود اليوم في النجم
10: الحمد لله الاولاد
3: اليوم نشوفوا في توجه انه يعولوا برشا على شبان نتاعهم. فما يمكن في وسط الجمعيه اربعه خمسه ملاعبيه من سنتر فورماسيون تاع النجم الرياضي الساحلي وهم صغار في العمر سي دونك حاجه باهيه. فبالنسبه لي انا بعد المردود المتميز اللي عملته النجم الساحلي الترجي ما كانش نجم تتعدى النجم الساحلي كوتيه اليوم ضد النجم التلوي وصرتو في سوس. الحقيقه ماتش كان ممتاز. انا الحقيقه عجبني الماتش خاطر ما تفرجوا باراليل مع الترجي لكن صرتو اخر ربع ساعه وقت اللي براتيكمون في الماتش في, في, في, في العمران براتيكمون تتحسمت الامور كي تحط ماتش ليتوال تحس
4: نيفو قريب
3: قريب وحتى في التصويره بعيده على بعض. ملعب اولمبي سوسا الحقيقه ممتاز جدا جو
4: جمهور
3: وجمهور وفرص منه من غادي اكيد حتى نجم المتلوي معليه ما يزموش يحشم منها الخساره. الحقيقه قدم مباراه ممتازه محترمه وتليق به وتليق بعراقته مالجري بديل
4: مخر برشا
3: يعني بديل التحذيرات مخر وشوفنا حتى لي جوار معناها في الاخر راهي توليفه هي كي تبدا تجي في لي جوار منه من غادي 10 و15 ملاعب لك لازمك تصبر باش التوليفه هذيك تعطي اكلها. شفنا شفتك الوليد على اليمين العزيز الغريسي الاكسيون تاع الهدف التعادل تاع ليتوال ولا في الفانت وعمل السنتر يعني الحقيقه حاجه ممتازه ممتازه جدا. كان انا الحقيقه عجبني برشا الماتش اما لكن ديما انا براكوني من عمني وديما نحكي عليه يعجبني برشا في قراءته في قراءته في اللعب سيرتو في الفلكسيبيليتي تكتيك كما ديما نحكيوا عليه هنيس يعرف يبدل يعرف يقرا الماتش ويعيش الطرح كما الفوق. دونك مبروك النجم الساحلي وما لازمش

0: فيه. من بعد اليوم كي جينا للماتش كنا عارفين انه ليتوال خرجت من ازمه تاع ديون وكان فما كالوفوري وزيد اون بلوس تعمل بريمير ماتش في رادس فما ان كابيتال كونفيونس. في الشوط الاول كنا عارفين اللي كانوا باش يضغطوا وفقدنا عليهم طلعنا عليهم فوق هنا بيان بريسي خليناهم يعملوا برشا دي ديشي تكنيك هزينا ميتون الاول كيما حبينا. دوزيام ميتون الحقيقه شفتوا معنا الماتش الاسكل كي تشوف نجم الساحل ونجم التلوي كنا نلعبوا ند لند. بالنسبه لنا نحن اللي لازم نتعمل في ماتش كوره كله عملناه وصلنا الكاج ماركينا كان فما شخصيه باهيه من اللعبيه وقت اللي قبلنا البونت الاول ما بطيش يدينا ديريكتومون من بعد عاودنا عدلنا من بعد بيرنتي انا في رايي تري سيفير كانت قدامي ان شاء الله نطلع غلط ديجا حتى شفتها انا تري سيفير الاربيتر كانت يدو قريبه برشا من بوانت بيرنتي ادو بليز ان شاء الله نطلع غلط. من بعد البيرنتي كيف كيف عاودنا رجعنا ماركينا مالوريزمون زاد نشوفوا الرجوع شنو فيه شنو فيهش. من بعد كيف كيف بدلنا الرسم التكتيكي نتاعنا مشينا ضغطنا اكثر شفنا كيفاش وصلنا للواحد بعد شو وصلنا للكاش. وكي تشوف في الفاند ماتش لون دو ماتش خرج صبري احسن تفهم اليوم نجم نتلاوي شنو عملت.
1: بالفعل هو صبري بن حسن نحل الكرة هم زوز كرة لكن الكرة الأولى ياسر صعيبة معناها متاع الحقيقة جارديا أوروبي الأمانة معناها صعيبة ياسر كرة مع الخط هي مش مع الأرض نقول احنا دونك
2: مش جديد
1: صعيبة الحقيقة كرة ريتا ياسر صعيبة خاصة في وقتها معناها الوقت هذاك بالذات ما
3: يستبدأ باراد صعيبة برشا ديما يعملها صبري الحقيقة
2: متعود على باراد هذوما اللي هما سواديزون أهداف محققة
1: ومنح
2: لا صحيح. هو شوف الحقيقة اليوم المقابلة كانت مقابلة كيف ما قال أمين مقابلة مشوقة ممتعة في لعب فيها نجم المتلوي الند للند ليتوار رغم أمام جماهير ورغم كيف ما قال بريستاسيون كبيرة اللي عملها النجم المتلوي هوني زاد نعرج على براكوني اللي بارفو انا ما نحبش
1: اثنى على دور الجمهور
2: لا انا بار انا ما نحبش لغه نبني على المقابله اللي فاتت هو بنا ونجح على الماتش اللي فات لانه بدا بالخطه اللي هو بدا بها الشوط الثاني كونتر ليسبيرونس رجع ليتوال 4-3-3 واللي هي فريمون بون سي فري لقى دي ديفيكولتي الشوط الاول لانه زاد نجم المتلوي يطلع وبريس الفوق ولعب كيف ما قلنا الند للند وما خافش من ليتوال على ميدانها دونك لعب افيك كوراج بثقة عمل ديفيت صحيح الماتش الاول قلت بالك اليوم نجم المتلوي باش يسكر ويطيح البلوك ويلعب على الكونتر لا شفنا فريق يطلع الفوق ويبريسي الفوق برافو بالحقيقه لامينغارا والنجم المتلوي في ماتش اليوم. دونك بالنسبه للليتوال كيف ما شفنا زاد براكوني وفيليات ويعمل قراءه ممتازه يعمل كوتشينج صحيح يعمل تغييرات صحيحه في الوقت الوليد اللي دخل الوليد اللي سجل هدف
1: ايوب الفجاري
2: ايوب الفجاري
1: موجود موجود من الاول
3: ولا
2: صغار ملاعبيه صغار ديما نحكيه واحنا هناك نتذكر
1: محمد امين
2: اللي ليتوال ديما عندها برمي لي ميور سونتر دو فورماسيون في تونس
1: مش
2: كل
1: في تونس
2: عام وكل برمي بون في تونس اما برمي لي ميور في تونس وكل عام فما لاعب اثنين ثلاثة ينجموا يبرزوا عملنا وشفنا بوسليمة وشفنا الشعباني وشفنا يريان
1: وشفنا
2: الخضراوي دونك سناها كنشوفوا في الدوتر نو أسماء أخرى ديما قلت لك السونتر بتاع الاتوال ديما يطلع الملاعبية. بالنسبة الحاجة الباقية اللي تحسب لنجمة تلوي في الماتش هذا أنه حتى كي ما تقبل هدف الأول عمل اون رياكسيون تري رابيد رجع بسرعه في الماتش
1: خمسة دقائق
2: بشخصيه بقوه شخصيه نتاع ملاعبيه وهذه شوف راهو كي تبدا جينيرالمون في الماتشوات كي تعمل اون تام باهي نتاع المقابله تعطيك ثقه او كور دو جو تعطيك ثقه حتى في اخر المقابله. اليوم الثقه اللي دخل بها بدايه الماتش للنجم المتلوي هي اللي خليته واثق من روحه انه نجم يرجع في الشوط الثاني لانه حط ليتوال في دي ديفيكولتي في صعوبات تكتيكيه وفنيه وشفنا ليتوال براتيكمون الشوط الاول ما شوط متوازن لكن ما شفناش رياكسيون ما شفناش مردود كبير لليتوال. بعد الشوط الثاني مع التغييرات مع ممكن زاد شويه ارهاق مع ريشيس بتيتر نتاع البنك نتاع ليتوال ولو انه فيه ريشيس بلي جون جوار بارابور نجم تلوي اللي ما عندهاش ممكن حلول كبيره هما حتى لي شونجمون اللي صاروا جوست نتاع نجم تلوي للملاعبين

0: اللي طاحوا فيزيكمون عوض بلعبي اكثر اكثر
1: اكثر
0: لعبي فري فيزيكمون. دونك بالنسبه لنجمه لوي انا نقول لهم واصلوا خدموا على روحكم, عندكم بون ايكيب دونك تنجموا تعملوا دي ريزولتا مخير. سي فري الديفيت الثانيه على التوالي, لكن بيانتو نتصور بيانتو اللي نجمه لوي نجم يربح ماتشوات في الجولات القادمه.
2: اكيد جدا الحقيقه انا اللي لاحظت من ماتش شريف العمران اليوم وترجي ونجم الساحلي اللي هو الانضباط التكتيكي هو سر نجاح اي فريق, رغم ما تكون الفوارق يعني الماديه والفوارق في الامكانيات, لكن راهو الانضباط التكتيكي في وسط الملعب هو راهو يكون الفيصل في الاخر. اليوم شفنا نجم المتلوي, نجم المتلوي مشى ليتوال وحس روحه مش بعيد في النيفو وصل. دونك كيف كيف شبيبه العمران وقت اللي لازمها معناها نقولوا تنزل على الترجي نزلت عليها ماركت الاول وفي لونتام تاع زميتو ماركت الثاني. دونك سي بون لهنا شوف ديما نقول راهي قوه شخصيه تجي بالجروب سيرتو في الامكانيات. نحكي كي تبدا جمعيه ما عندهاش برشا امكانيات ولازم يكون جروب, في الجروب يبدا سوليدير وجروب يبدا يعني هوموجين وناس كل تخدم وناس كل تجري مع بعضها في الكوليكتيف ديما نلقاو حاجه باهيه ويعطي في الويم مزيان جدا.
1: واضح مشي ولاد الحكم واكيد مدرب نجم متلوي يتحدث على ضربه الجزاء اللي هي صعيبه الحقيقه, صعيبه برشا حتى على الفار نفسه.
3: هو الحقيقه مباراه بقياده خليل جري وفي الفار عندنا اسامه بن اسحاق. خمسة لقطات, لقطة الأولى دقيقة 41 و22 ثانية توزيعة في منطقة العمليات رقم 24 من النجم الرياضي الساحلي يستعد للتسديد, رقم 23 من المتلوي موجود في المكان, هل منع لاعب النجم من التسديد, هل صار التحام يعيق لاعب النجم من التسديد؟ الحقيقة لا, لأنه اللاعب المتلوي كان أقرب للكرة وكان واقف ما عمل حتى تحرك جانبي من شأنه يأثر على اللاعب رقم 24. لكن الحكم خليل جري بالرغم تواجده في المكان المناسب وزاوية الرؤية كانت مفتوحة إلا أنه أعلن عن ضربة جزاء. لهنا تدخل الفار اون فيلد ريفيو مشى عاين اللقطة واقتنع أنه لا وجود لمخالفة وتراجع في قراره. دقيقة 62 و 35 ثانية المتلوي يطالب بضربة جزاء ما أعلنش عليها الحكم, أيدها الفار. الحقيقة اللاعب رقم 25 مدافع من نجم الساحلي في أقصى منطقة العمليات من دي كوتي دروات نجح في لعب الكرة, يبقى الالتحام أنا ذاك بينه وبين رقم 14 يعتبر التحام عادي. في الدقيقة 70 عندنا هدف النجم الرياضي الساحلي الأول, الكرة 2-3 ريبريز لين جات قدام حارس المرمى. الحارس المرمى قام ببلونجون عملية ارتمائية باش على القصد أنه il maîtrise le ballon. Est-ce qu'il a maîtrisé le ballon? لا, لاعب النجم كان أسبق وسدد والهدف يعتبر شرعي. الدقيقة 79 ضربة الجزاء للنجم الرياضي الساحلي, رقم 19 نجح في مراوغة لاعب شبيبة
1: لاعب نجم متلوي
3: متلوي
1: اللي هو عزيز الغريسي.
3: نجح في المراوغة رقم 20
1: عزيز الغريسي.
3: لهنا اسكي لاون بيتي لو بي. الحقيقه اللقطه تعاودت تروى كاميرا كاميرا السنتر والكاميرا لوفسايد ليفت والبيهايند جول الاولى اللي وراء المرمى البيهايند ليفت اللي هي خلف المرمى اليسرى. السنتر
1: كاميرا.
3: السنتر ظهرت لنا انه لاعب ليتوال نجح في المراوغه
1: باه,
3: وظهرت لنا انه لاعب المتلوي مشى وحط ساقه. اسكو لو كونتاكت اي كلير في الكاميرا هذيك اني با كلير. لوفسايد كان فما لاعب اخر يعيق زاويه النظر كيف كيف. في البيهايند لقينا الكره امام الكونتاكت. دونك الحقيقه ابريوري لاعب ليتوال مما لا شك فيه هو نجح في المراوغه وفي لعب الكره, ولاعب المتلوي مشى وضع قدمه. اسكي لا اون بيتي. لهنا اسامه بن اسحاق في الفار ايد قرار الحكم, ينجم يكونوا فما دو ريزون, يا اما القى الكاميرا اللي تقطع الشك وانه صار امبيتمون
1: ولكن هذا ما ظهرش. هذا ما ظهرش في
3: اي هو ما يضرش طبيعي على خاطر ما صارش اون فيل دي ريفيو. لو كان مشات عمليه مراجعه رانا خلينا اللونجل اللي يلزم. هو ما يصيرش اون فيل دي ريفيو لانه اي قرار الحكم في الميدان
1: واضح
3: ما فماش تغيير قرار
1: واضح
3: او ما لقاش الكاميرا
1: اللي تعطي
3: حكم قطعي. والبروتوكول فار ما يلامبوز على الحكم الفار ما لا يتدخل الا فيما هو واضح وجلي. دونك
1: أما أقرب ريزون حسب رأيي أما أقرب ريزون
3: الأقرب ضربة جزاء
1: واضح
3: لأنه وصل لاعب المتلوي متأخر وضع رجله. دونك الفلير نتاع الاربيتراج برشا ناس ما يحبوهاش أنه صار أمبيتمان كيما الجوار يعمل أنتيسيباسيون وعنده الحس في توقع اللعب راهو زاد الحكم عنده الحس وعنده التوقع
1: واضح.
3: هذا هو دقيقة 85 عندنا هدف ملغى المتلوي الحقيقة أو ديبار دو بالون المهاجم كان مقدم والتقدم نتاعه كان واضح وجلي الحقيقة دونك هدف ملغى بالتسلل وديسيزيون كونفيرمي بار لافار
1: واضح جدا. إذا نمر للمقابلة الثالثة مقابلة أولمبي البيجي واتحاد بنقردان. ثلاثة أهداف كاملين سجلوا في المقابلة هذه. اتحاد بنقردان تقدم عن طريق إدريس المحيسي من ضربة جزاء ثم أضاف غازي العايد الهدف الثاني وفي الدقيقة 69 ذلل بشير حسني بهدف لأولمبي البيجي هدفين مقابل هدف. ونسمع شنو قال المدرب نصيف البيوي وكذلك مساعد مدرب اتحاد بنقردان مهدي بن ضيف الله.
4: صحيح معناه أنا الجوارات ما قصروش عنا مشكل فني صحيح ناقصين رصيد بشري ناقصين تعزيزات رصيد البشري لازم مراجعة. تعرفوا نفس كل اللي أنا ما بديتش التحضيرات مع الفريق يظهر لي فما في الفترة القادمة لازم يتأهلوا اللاعبين الموجودين ونراجعوا الرصيد البشري اللي يستحق يبقى في الأولمبي البيجي مرحبا به باش يعاون إن كان أجنبي وإن كان تونسي. هذه معناها نقطة مهمة جدا الكونستا اللي صار من بعد مقابلتين. ثانيا عنا حاجات فنية لازمنا نصلحوها أكيد جدا في مبارتين قبلنا مجهود فريق كامل يمشي على كرات ثابتة معناها قبلنا ركنية في دقيقة 98 مقابلة الأولى قبلنا ضربة عملنا خطأ فادح في ضرب جزاء عملنا كذلك قبلنا ركنية ومخالفة معناها سهلة. هذوما حاجات لازمنا نخدم عليهم أكيد جدا لكن إجمالا قدمنا اللي علينا حاولنا اجتهدنا وإن شاء الله القادم يكون أفضل أكيد جدا إن شاء الله من مقابلة بنزارة راجع حساباتنا وربي يوفقنا.
5: الحمد لله الأولاد اليوم ما قصروش بدنيا أعطوا ما عندهم فنيا زاد كيف الحقيقة لقينا اللاعبين اللي حشتنا بيهم في المباراة هذه. يعني انتصار ما كانش سهل من ملعب بيجا بالذات بالرغم الغيابات بالرغم ما كناش يعني جاهزين بدنيا إلا أن عرفنا كيفاش نخرجوا من نقاط المباراة. يعني إن شاء الله الثلاثة نقاط هذه تخلينا نخدموا في أريحية ونهديوا الانتصار هذه البنقردانية الكل.
1: بداية موسم كل مدرب يحكي على أخطاء الدفاع تقريبا كل مدرب الملعب التونسي يوم امس اليوم نصيف البيوي كيف ريجي كان
0: هذا شحكينا جمع ياسين يتذكر كان يتذكر ياسين على حكينا على نقطة تشابه البداية الموسم هذه هي سيرتو في محور الدفاع محاور الدفاع هذه نقطة تشابه كان ذكر جمع الفيات تحكينا فيها وأكدنا عليها حتى الجمعة هذه قاعدة تأكد نفس المشاكل. كنا نحكيه على مشاكل في التسجيل وتسجيل الأهداف ونحكيه على مشاكل في تكوين ليلاتيرو ونحكيه على مشاكل في البناء الهجومي اليوم ولينا نحكيه على مشاكل دفاعية
1: أو كان مدافع محور يقبل
2: أكيد المشاكل الدفاعية اليوم مروا في اللاكس مونترال سيرتو مروا نحكيه على اللاكس رو اللاكس لازم وديو هذيك اللي مش يلعب لازم يكونوا كومبليمنتير أو الحاجة أو لازمهم وقت فما يصير اوتوماتيزم حتى الليني ديفونسيف كامله مش كان لاكس دونك لازم يلعبوا مع بعضهم ياخذوا وقت برشا وقت تاع كوره في ساقين دونك معناها الاغلاط راهي موجوده في الكوره وسيرتو في الاخر اخر تصويره باش تشوف خطا مدافع باش تشوف خطا مهاجم مركز في الاخر باش نشوفوا يا جول
0: ولا جول
2: ولا شدها وسيبها ولا ما في الاخر المدافع راهو باش يهز كل شيء ومن بعد يجي مهاجم يضيع 10 بونت ويجي في ماتش يماركي بونت ويولي احسن واحد تفهم فيه ولا يجي المدافع ينحي 10 كور و11 ويغلط في كرة البي كاش دونك لهنا
0: اكيد جد الصبري جمعة اللي فاتت كونتر ليتوال
2: اكيد
0: قديش شد كور وقديش منع كور
3: واليوم
0: صحيح واليوم كتشوف
2: والكره
0: الخطا اللي عملت معناتها ما يتحملش فيها برشا مسؤوليه لانه جات الكره
2: عملت ريبون اكيد
0: شوف النقد اللي صار له شويه لا محاله مش برشا
1: 30 اوت اليوم مدرب الاولمبي البيجي يقول انه حتى على مستوى الانتدابات باش نعاود نعمل غرب لاخرى حتى على مستوى الاجانب اللي جاوا بالرغم انه تقريبا بدينا السيزون الجوله الثانيه فما ترافق صغيره وصحيح
2: اكيد الحقيقه مين تو اليوم الاولمبي البيجي كان معها مدرب اخر اليوم يجي مدرب جديد بشيخ ويلقى روحه في وضعيه جديده باش يلقى افكتيف اكيد اكيد لازمه يقوم بالعمل نتاعو كما يحب هو على افكاره هو دونك اليوم لازم يختار هو الافكتيف اللي حشته به والملاعب اللي يشوفه هو يصلح يكمل معاه باش يصير عمليه الغرب اللي يتماشى مع افكاره دونك الحقيقه لازم وقت ديما نقوله لك تعرف الاولمبي البيجي راهو شوف اليوم باش تبدا باش تبدا عاد كبيره ثلاثة اربع جورنيات وتشوف كل مره من الرابطه الاولى لحتى للجهه الثانيه ومعناها تو عاد كبير ثلاثه جورنيات اخرين نبداو نسمع معاهم زوز ثلاثه
0: تنحاو هو ديجا فما زوز تنحاو
2: زوز
0: يا فتاح يا رزيق
2: اما راهو ماهوش معنى راهو عادي اكيد جدا لازم لكونتينيتي لكن راهو في الاخر فما جمعيه باش تربح وجمعيه باش تخسر دونك اللي باش تخسر هذيك باش تولي الجو خايب عندها وباش تبدل المدرب وهذيك هي ظاهره دونك بالنسبه لاتحاد بن قردين والاولمبي البيجي نرجع للقاء اتحاد بن قردين انا كنت معاهم عاملين ولا نعرف
1: براتيكمون حارس موجود ديجا
2: معاهم ادريس اكيد سيرتو عبد الوهاب
1: بخوش
2: ملاعبي برشا
0: زيري
2: هذايا زيري 21 لعب عنا عاملين الحقيقه ملاعبي ممتاز جدا
0: زيد مغازي العيادي سنا
2: مغازي العيادي ادريس اسعد الهمامي في الكاج عنده
1: الاكسبيرينس
2: محمد الحبيبي كان الحقيقه ملاعبي جروب الماجوريتي نتاعو قعد لوساتور الكل فيه موجودين دونك اول ماتش عندهم الجمعه اللي فاتت اكيد اجل اليوم ماتش اول فيكتوار الاكستيريور دونك يعطي كابيتال كونفيونس باش ينجموا يكملوا يخدموا في اريحيه الاولمبي البيجي لازم الغرب اللي نسيفوا ربي معاهم ان شاء الله في جديد
1: واضح نمشيو للمفيوله نتاع المقابله هذه
3: الحكم فرج عبد اللاوي وفي الفار عندنا ايمن نصري دقيقه 19:45 ثانيه عن لاعب رقم 11 من الأولمبي الباجي لهنا إيلومبيات واضح العفس واضح وفرج عبد اللاوي كان متمركز غريب في الأمر
1: ولكن خذا وقته
3: ما لنش على ضربة جزاء لهنا تدخل الفار الفار لهنا كي دخل شنو لونجل دو فيزيون اللي عطاه عطاه انكور اون فوا الكاميرا سنتر واللي هي اللي شفناها احنا في التلفزة أوضح كاميرا هي البيهايند ليفت ولكن في الأخير قرار سليم وضربة جزاء موجودة وواضحة الهدف الثاني لاتحاد بن قردان بدأ في دقيقة 38 كملنا في دقيقة 41 مخالفة من دي كوتي دو لاسيستون نيميرو 2 لصالح اتحاد بن قردان لاعب اتحاد بن قردان العب بسرعة المخالفة سي فرج عبد اللاوي جاء من بعيد وأعاد التنفيذ لهنا دون لا جيستيون دو ماتش لا فما انذار ولا فما اسعاف مخالفه موجوده لعبنا سي بون ليس جوي رجعنا للمخالفه المخالفه تتوزع يسجل يقول لي غاز العيد رقم 10 الهدف الثاني في الهدف الثاني السونتراج تعدى قدام المهاجم الاول والمهاجم الثاني اسكيلزون توشي لو بالون باش يولي غاز العيادي في موقع تسلل لهنا توجب خدمة في غرفة الفار
1: صحيح.
3: الحقيقة أيمن نصري وفق في هذه العملية وثبت وخذا وقته أنه لم يقع لمسها لا من المهاجم الأول ولا من المهاجم الثاني دونك ناخذوا الديبار دو لافوت ديبار في الكوفران غازي العيادي كان موقع سليم وصار التراساج مرة أخرى التراساج في المباشر يجينا متأخر
1: متأخر جدا
3: فما في جول المباريات
0: الجمعة اللي فاتت ما
3: فماش الفار جول المباريات
0: هو الجمعة اللي فاتت الفار براتيكمون ما تدخلش الجمعة هذه تدخل بالكدا
2: اكيد
0: دخل برشا الجمعة
3: هذه صلح برشا اربع مرات
2: استشارة ياسين استشارة انه وقت اللي باش نلعبوا يعني رابيد الفوت ولا فما ساعات الاربيتر يعطيك سيني هو يقول لك ما تلعب كيما الزفارة
3: قبل ما تتلعب
2: قبل ما تلعب اما هو خبينا نفهموه يوسف فيه معناها تحطت انت لعبت ما ينجمش يا رجل
3: انا اون طونك جوار جي الدروا دو جوي
2: مادام الكور مادام هو ما قاليش معناتها
3: فيكس نلعب على روحي
2: مادام الكور ما تتحركش
3: حتى لو كان وقع اعتراض الكوره نتحمل مسؤوليتي انا اللي لعبت وانا اللي لوشت على السرعه في اللعب.
2: اه فهمت.
0: هو جينيرمو يعطي سينيال كي تبدا قريبه
2: تزويد.
3: اما اذا ظفر لا مجال انه يلعب الا ما نرجع بكوت سيفلي خاطر تنجم تكون ريزيرف تكنيك.
0: اه فوالا
3: بيان سور
0: النقطه
2: تاعك فيها اعتراض.
6: صارت مره في دربي فوالا صارت مره في دربي من دربي تحكي عليها زوال.
3: هذه ملاحظه نسوقها لسيفرج ما نعرفش انا بخت شكون لهنا ما في الاخير الهدف سليم وسليم جدا. دقيقه 68 و45 ثانيه عندنا هدف للاولمبي الباجي فاليدي سور لو تيران. لاعب رقم 17 كان في نفس المستوى هو والكره، الكره كانت اقرب لخط المرمى من المدافعين دونك التراساج يصير بارابور او بالون والهدف سليم وسليم جدا. في اخر مباراه دقيقه 94 و40 ثانيه اولمبي الباجي يطالب بضربه جزاء عن طريق اللاعب رقم 14 والحقيقه يا با دو فوت و با دو بينالتي. هذا ايش عندنا بالنسبه لمباراه الاولمبي الباجي واتحاد بن قردان.
6: واضح اذا كيف كيف سد مو احنا
2: على الجوله تحكيميه المريق سي
3: هي تحكيميا كما فماش تاثير على النتائج بطريقه مباشره، ولكن بعض الحكام يلزمهم يراجعوا تنقلاتهم وتمركزهم في الميدان
6: مره اخرى. ما عندناش برشا وقت المقابله نتاع الاتحاد من سير الملعب.
3: هي لقطه الحقيقه باش تثير الجدل
6: ولكن لازم
3: رابيد ما هو هدف التعادل نتاع الاتحاد المنستيري. فما كورنير قائد فريق الاتحاد المنستيري صعد بالراس اسقط على لاعب الاول نتاع الملعب التونسي وباليد نتاعو دونك الاولى فيها تهور الثانيه فيها اهمال. اليد نتاعو اخذت فخر الدين بن يوسف
6: صحيح.
3: اللاعب بقى ساقط على الارض
6: كملت لك
3: كسر لورج ماركا البونتو دو سكوتي لا. دونك هل انه قائد فريق اتحاد مونستيري بتهور وباهمال اثر على مجريات اللقطه؟ انا حسب رايي اثر، وكان لزاما على حكم الفار ينادي للحكم باش يعاين اللقطه هذه. دونك مطالبه الملعب التونسي بضربه جزاء قلنا انه تدخل سليم من حكم الفار في اخر المباراه، ولكن هدف التعادل نتاع اتحاد مونستيري اعتبره هدف غير شرعي.
6: واضح. شكرا لك سي سين حروش، كذلك امين عباس. مرحبا بك.
2: صح عايش كثير.
6: انيس عبد القادر بجلبان شكرا. ايمن المسعودي، نادر بن شيدو، كل المعلقين الخاصين بمقابله اليوم. غدوه اكيد موعد جديد من سبور ماغ مع حاتم كزبار، اكيد اخبار مع اميره مقني. تصبحون على خير.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلامة. ولاية نابل تحتضن يوم 13 من سبتمبر القادم سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر بمشاركة عداء من تونس ومن خارجها. وأفاد المنظمة اللوجستية للتظاهر أنيس المبروكي بأن تنظيم السباق يندرج في إطار فعاليات دورة الرابعة من خطوات التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني أسلوب حياة صحية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تعلن اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري. وأفادت الوزارة في ردها على سؤال كتبي لنائب محمد مجدي ونور جريدي بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترة الاستهلاك، كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المندفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات. هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال تعلن اليوم عن ارتفاع الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي البلاد يوم الأربعاء الماضي إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. أما على الأراضي الصينية فوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16، بينما لا يزال 546 في عداد المفقودين. محامية النشط بريطاني تقول أن مستوطنين إسرائيليين احتجزوا النشط في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس ووضعوه في كوخ لنحو نصف ساعة قبل تسليمه إلى الشرطة. أوضحت المحامية أن المستوطنين أحدهما مسلح قيد النشط بعيدا وفق مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بعد سبب احتجازه، في حين زعم المستوطنون أنه اعتدى على طفل وهو ما نفته محاميته. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. بون ديمانش توس الناس الكل، نقول لكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في نايت كلوب. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.1fm.net. اي با كيما امس اليوم سبيسيالمون نبداو 8 نتاع الليل، ديما في مواكبه للمباريات نتاع البطوله الوطنيه والموسم الرياضي والانطلاق الموسم الرياضي بتبيعهم. ان شاء الله تكونوا تفرشوا على جمعياتكم، ان شاء الله شجعتوا بالقديم، ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف خاصة بالكورة وبالسبور اللي موجودة ديما على ديوان اف ام. انتو كان نقول لكم كيما العادة الرونديفو يكون مع الموزيكا، ساعتي موزيكا باش تعديو معاكم الليلة، ان شاء الله تعملوا معاهم بون كيف. ديريكتومون لي ديبي نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش تسمعوا عمر كمال عبد الباسط حمودة فيما يزعلوا.

في البلاي ليست مش تلقاو الصواريخ، مش تلقاو ستيكا فيجر، مش تلقاو اكرم حسني دي جي اير فليم اون بلوس هذا محمود الليثي. هذه الموسيقى نتاعنا واكثر من هكا باش تلقاو معنا لليله. خليكم معنا برانشي، ما تبدلوش الموجه ديريكتومون. البدايه نتاعنا تكون توت سويت مع الان والكر ذيس ثينغ ويذن مي. هذه الموسيقى نتاعنا بوني كوت، انتم تسمعوا

0: بوبليسيتي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
1: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
1: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
2: فلاش نيوز
3: موجز وتسعة دي ونفه مع سلمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو في بيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات. ودعا المنتدى إلى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة، معتبرا أن المرحلة تتطلب قرارة عاجلة وحوارا جديا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ. عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يؤكد ارتفاع عدد النواب الممضين على العريضة المطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبلاد إلى 61 نائبا، موضحا أن هذه الدعوة تأتي في ظل إجماع على مرور البلاد بأزمات حادة ومركبة وحالة تدهور كبيرة جدا في كل الجوانب وفي مختلف القطاعات، في ظل غياب تام للسلطة التنفيذية وللتوضيحات أو التفسيرات بشأن الوضع الراهن، وفق ما قاله في برنامج هنا تونس.
4: وصلنا تو حاليا تقريبا الى 61 نائب. هي القائمه مفتوحه على انه اذا كان فما نواب معناها يلتحقوا يلتحقوا. الدعوه هي دوره استثنائيه وجلسه عامه استثنائيه لمناقشه وضع البلاد. تم اتفاق اجتماعي واتفاق الفاعلين الكل انه البلاد تمر بازمه وازمه حاده وازمات مركبه. اللي نلقى في الدوله انه نحن عندنا ازمه تاع ماء ثم ازمه تاع كهرباء ثم ازمه تاع صحه ثم ازمه تاع خدمات، ويضاف اليها الازمات اللي تحولت الى شبه مزمنه نتاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يمروا به المواطنين في البلاد. فانا نلقى انفسنا في الدوله امام نحن حاله انهيار او حاله تدهور كبير ياسر في كل تقريبا الجوانب وفي كل القطاعات في ظل التفاقم الكبير ياسر. فانه كان امامنا ان ندعو الى جلسه استثنائيه اول حاجه، لانه لاحظنا انه السلطه التنفيذيه غايبه تماما وما فماش معناها تفسيرات ولا توضيحات للوضع اللي قاعد يمر به البلاد نتاع سواء كان الضحايا والا الناس اللي معناها يهمها ياسر انها تتحل المشاكل هذه اللي يمر بها المواطنين ما يلاقي استجابه.
3: في أخبار العالم، مصر تقرر فرض رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور بقيمة 15 دولارا أمريكيا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج، ويكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنفذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج بواقع 15 دولارا أمريكيا، وحدد بدء العمل به رسميا اعتبارا من 1 جانفي 2027. نتنياهو يقول إنه ملتزم بنزع سلاح حماس وإن حكومته ستواصل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. وأضاف نتنياهو أن وجود الاحتلال يعتمد على نتائج الانتخابات المقبلة، محذرا من أنه في حال خسارة الانتخابات فإن الحكومة المقبلة ستنسحب فورا من غزة ولبنان وسوريا وستعمل على إقامة دولة فلسطينية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم ونت. إلى اللقاء.
5: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستقبل.

0: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ديجا. انتو كان نقول لكم كيما العادة, العادة هو يكون اولديز الموزيكا متاعنا, ما سبيسيالمون اليوم اخترت اني سمعكم موزيكا وميكس مزيان برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر متاعنا,
1: سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزوة العشرة. ديوان فام عسلمة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد غدا الاثنين اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ صادر عن الهيئة. وجرت اليوم الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وتولت الإدارة الجهوية لهيئة الانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين للقرعة إلى جانب ممثلي وسائل الأعلام الجهوية والمحلية. مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي توفيق قريرة يؤكد استكمال المرحلة النهائية من تسجيل الناشرين المشاركين في الدورة الخامسة بعد تمديد أجل التسجيل بهدف ضمان مشاركة أوسع لدور النشر، مشيرا إلى تسجيل نحو 60 دار نشر إلى حد الآن في الدورة التي ستنتظم من 23 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشرقي الإقليمي بالعاصمة.
3: المعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون في دورته الخامسة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر القادم، وصحيح أنه التسجيل مددنا فيه بعد أن كانت دورة أولى من التسجيل من 15 جوان إلى 31 جويلية. بعض الناشرين لم يتمكنوا لأسباب متعلقة ربما بتأخرهم في اكتشاف التسجيل وربما تركهم التسجيل لآخر أو لهذا السبب أو ذاك. كنا مددنا من مدة من يوم الاثنين صارت يعني 24 أوت إلى 27 أوت التسجيل. في الحقيقة نحن وصلنا إلى أنه تقريبا 60 سجلوا، ولكن حتى نغلق باب ربما التعثر الطارئ فتحنا هذه المدة.
2: الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان يدعو في بيان له موجه إلى أهالي الجهة للمشاركة غدا الاثنين في مسيرة احتجاجية انطلاقا من 9 صباحا تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير لأكثر من سنتين وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أهالي المدينة. يأتي ذلك مع تواصل عدم إيفاء الحكومة المتعاقبة بوعودها تجاه الجهة وعدم حل الإشكاليات العالقة بخصوص المشاريع التي تم إدراجها لمدينة بن قردان على غرار مشروع المنطقة اللوجستية وعدم تسهيل انتصاب المستثمرين بالمنطقة الصناعية التي تم إنجازها وتهيئتها منذ سنوات وفق ما نقلته وسائل الأعلام. لجنة الحوار المصغر 4+4 ليبية توقع خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا، بينما أعرب كل من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد دبيبة ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي صدام حفتر على ترحيبهما بالاتفاق. ويسمح الاتفاق الذي تم توقيع مسودته الأولى في تونس في 20 من أوت لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ناخبين ومرشحين مع إلزامية التنازل عن الجنسية الثانية بعد الفوز وقبل أداء اليمين الدستورية. الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال تعلن أنه تم انتشال جثث 781 شخصا من المناطق المتضررة من الانهيار الطيني في البلاد حتى 6 مساء، فيما لا يزال 2502 شخص في عداد المفقودين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور لنسكول، مرحبا بكم في فلاش سبور. اليوم دارت دفعة ثانية من لقاءات الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شبيبة العمران يضرب بقوة فوز تاريخي اليوم ضد الترجي الرياضي التونسي 3-1، مباراة سجل فيها للعمران عديب الحاج وشياب الزغلامي في زوز مناسبات. بونتو الإسبيرانس سجلوا المنتدب الجديد في أول ظهور لي حازم المستوري. بالنسبة للنجم الساحلي فاز أمام نجم المتلوي 2-1، سجل هدف النجم الساحلي أيوب الفجيري ثم وسام عبيد من ضربة جزاء، بيناتهم كان عدل سكور وقتها لنجم المتلوي أسامة النفاتي. بالنسبة لنادي حمام الأنف انهزم ضد سيابي 1-0. سيابي بالمناسبة متصدر 6 نقاط مع الكلوب. بونتو لهاني أعمامه الأولمبي البيجي انهزم ضد اتحاد بنقردين 2-1. هذا أول ماتش في البطولة لاتحاد بنقردين في أنه ملعبش الماتش الأول ضد نادي حمام الأنف. بونتو الأولمبي البيجي سجلوا بشير حسني وثنائية اتحاد بنقردين سجلهم دريس المحيرسي وغازي العيادي. تذكير بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح، سي اس اس فاز ضد ترجي جرجيس 2-1، مستقبل المرسى تقدم ساقي الدير 0-0، الاتحاد المونستيري فاز في القمة ضد البقلاوة 2-1، نادي الفريقي متصدر بالفوز ضد أمل حمام سوسة بهدف مقابل 0. المنتخب التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026. أبناء أنيس وبوجلبان في المباراة النهائية اليوم خسروا ضد المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0. نذكر أنه ليكيب ناسيونال يو 21 كانوا أقصوا في نصف النهائي المنظم المنتخب الإيطالي بالفوز 3-1، وكنا أنهينا الدور الأول في الصدارة ب7 نقاط. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أكابر يواجه نظيره المالي في مباراة ودية كما أشرنا في وقت سابق. مباراة نهار 3 أكتوبر 2026 حسم عن تعليه اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم. مع الإشارة المنتخب التونسي يستهل مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهة منتخب أوغندا نهار 24 سبتمبر، انطلاقا من 8 أمتالي في استاد حماد العقربي برادس، ثم ننزل ضيوف على منتخب بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بداية من 8 في استاد غابورون الوطني. المنتخب التونسي لكرة السلة خسر اليوم ضمن الجولة الثالثة من النافذة الرابعة المقامة بتونس ضمن تصفية مونديال قطر 2027. منتخب التونسي انهزم ضد نظيره منتخب جنوب السودان بنتيجة 75-79 وحقق فوز وزوز هزائم ضمن النافذة هذه. نذكر أن النافذة الختامية من التصفيات تقام في فيفري القادم وتواجه فيها تونس، نيجيريا، الكاميرون وغينيا، وحظوظنا تقلصت نسبيا في الترشح للمونديال القادم. المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات تترشح لربع نهائي بطولة افريقيا المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. بالنسبة لسيدات المنتخب الوطني فازوا اليوم ضد المنتخب المالي 3-0 بواقع 25-11 25-15 و25-4. المنتخب التونسي واجه بعد غدوة في الدور الرابع النهائي المنتخب المصري اللي ترشح لحساب منتخب بوروندي ب3 أشواط نظيفة. ختام بأبرز مباريات أوروبا اليوم في البريمير ليج في إنجلترا، تشيلسي برايتون 7 أهداف كاملة في الماتش هذا، 4-3 للبلوز. مانشستر يونايتد كيف 7 أهداف في المباراة هذه، فاز ضد إبسويتش تاون 5-2. في الليغا في إسبانيا ريال مدريد يضرب بقوة ضد مالاغا رباعية نظيفة. ديبورتيفو لاكورونيا العائد بقوة لدوري الأضواء الإسباني فاز ضد فالنسيا 3-1. في السيريا في إيطاليا كالياري انهزم ضد إنتر 1-0. في البوندسليغا في ألمانيا أوكسبورغ يضرب بقوة ضد العائد رويال بلوز تشالكي 3-0. مباراة في الليغ آن في فرنسا، أياس موناكو كان فاز فيها اليوم ضد أولمبيك دو مارسي في مباراة القمة في استاد لويس الثاني بثنائية نظيفة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا، صباح الخير وتحية تونس.
4: D1FM. تتبع الموسيقى.
5: كورينجا كورينجا كورينجا كورينجا

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزء 11 ديوان فام عسلامة. تم اليوم الأحد معاينة وامتلاء خزاني المياه بوحدة تصفية الدم والمركز الوسيط بسقي الدير بصفاقس وتأمينهما، وذلك بالتنسيق بين الجيش الوطني والسلطات المحلية والمصالح الصحية تحسبا لأي تذبذب محتمل في التزود بالماء الصالح للشرب. وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية في مختلف الظروف، ولا سيما تأمين حاجيات وحدة تصفية الدم من المياه بما يضمن مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى. وتأتي هذه المبادرة في إطار التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين المخزون المائي بالمؤسسات الصحية وفقا لما ورد في الصفحة الرسمية لمجمع الصحة بصفاقس. منطقة معتمر وسيدي عمر شهدت تدخلا ميدانيا للتخفيف من صعوبات التزود بالماء الصالح للشرب على خلفية تعذر إيصال المياه إلى عدد من العائلات المقيمة بالمناطق المرتفعة لأسباب تقنية. في هذا الإطار تم توفير 5 صهاريج سعة كل منها 1000 لتر، تولى الجيش الوطني توزيعها على العائلات المتضررة، حيث استفادت من هذه العملية أكثر من 50 عائلة. يأتي هذا التدخل في سياق الجهود الرامية إلى تأمين الحد الأدنى من حاجيات المواطنين بالمناطق التي تواجه صعوبات ظرفية في التزود بالماء لحين معالجة الإشكالية التقنية القائمة خاصة في ولاية سوسة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها حولت مسار 83 سفينة وعطلت 3 سفن أخرى وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. التلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان FM عسلامة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ صادر عن الهيئة. وجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. حريق نشب بعد ظهر الأحد أتى بالكامل على محل عشوائي لبيع البنزين المهرب وسط مدينة سند من ولاية قفصة، وفق ما أفاد به رئيس البلدية نبيل السندي. وتمكنت وحدات الحماية المدنية من تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المحلات التجارية والمساكن المجاورة دون تسجيل أضرار بشرية وفق المصدر ذاتها. ولم تحدد بعد أسباب اندلاع الحريق، في انتظار ما ستكشفه التحريات التي تجريها الجهات الأمنية المختصة. معاينة وامتلاء خزاني المياه بوحدة تصفية الدم والمركز الوسيط بسقيط الدير من ولاية صفاقس وتأمينهما، وذلك بالتنسيق بين الجيش الوطني والسلطات المحلية والمصالح الصحية تحسبا لأي تذبذب محتمل في التزود بالماء الصالح للشرب. وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية في مختلف الظروف، لا سيما تأمين حاجيات وحدة تصفية الدم من المياه بما يضمن مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق ما ورد في صفحة الرسمية لمجمع الصحة بصفاقس. في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بأن إطلاق صواريخ تم من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. موقع أكسوس الأمريكي ينقل عن مصدر أمريكي قوله أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية لمنع نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
3: Non-stop sur Diwan FM.
4: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Диана Хэнс, Сутко.
1: Yummy, yummy, yummy love.